0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات و...
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان.

93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون باللغة العربية مكان .org.il. والآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة النساء.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. رئيس الوزراء يحاول تخفيف التوتر مع واشنطن بسبب تصريحات بعض الوزراء المنددة بالاتفاق مع إيران. رئيس ترامب يقول للجمهور الإسرائيلي إن الاتفاق يزيل التهديد النووي الإيراني للأبد. فانس يرجئ سفره إلى المحادثات في سويسرا. معارضة داخل الحزب الجمهوري لمذكرة تفاهم. والحرارة تبقى اليوم على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم بومخ، وهذه تفاصيل النشرة. علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء نتنياهو حاول في الأيام الأخيرة تهدئة الخواطر في صفوف الإدارة الأمريكية والتوضيح لها أن تصريحات وزراء الكابينت المناوية للرئيس ترامب لا تعكس موقفه. ويذكر أن الرئيس الأمريكي يتعرض خلال الأيام الأخيرة لانتقادات داخل الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي في حادث هاتفي حصري مع قناة كان إن على الجمهور الإسرائيلي تأييد الاتفاق المتبلور مع إيران لأنه يزيل مرة واحدة وإلى الأبد التهديد النووي، وعلى وأكد أنه لولاه لكانت إسرائيل إلى زوال. وقلل ترامب من أهمية اليورانيوم المخصب الذي بقي في إيران، مشيرا إلى أنه مطمور وسيتم إخراجه عندما يحين الوقت. جاء من مكتب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه في هذه المرحلة لا يتوجه إلى سويسرا للمفاوضات مع إيران بسبب صعوبات لوجستية، على الرغم من أنه وطاقمه جاهزان. وفي وقت سابق قال فانس إن الفريق الأمريكي في انتظار أن يسمع متى وكيف سيصل الفريق الإيراني، مشيرا إلى إمكانية أن تنطلق المحادثات نهاية الأسبوع الجاري أو بعد ذلك. انضم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون إلى سلسلة من مشرعين جمهوريين وينتقل بشدة الصفقة مع إيران. وفي مقابلة مع قناة فوكس قال إن إلغاء العقوبات على طهران سيدخل مليارات الدولارات لاقتصادها شهريا، وستخصص الأموال لإعادة بناء المسيرات والصواريخ وتمويل حماس وحزب الله. وأضاف أن هناك بنودا في مذكرة التفاهم غير واضحة ويجب أن نحصل على إيضاحات بشأنها. أفادت مصادر لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي هجم سلسلة أهداف في عدة قرى في منطقة نبطية بجنوب لبنان. وأشارت قناة الميادين المحسوبة على حزب الله إلى سقوط قتلى وجرحى. صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر بأن أورشليم القدس بقيت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين لبنان إذا لم تخرقه منظمة حزب الله الإرهابية. وفي حسابه على شبكة إكس كتب السفير أنه في كل حال فإن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على هجمات ضدها وإحباط تهديدات ضد مواطنيها وجنودها وأراضيها. في وسط أورشليم القدس تظاهر الليلة الماضية يهود متشددون دينيا ضد التجنيد واشتبكوا مع الشرطة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن متظاهرين اعتقلا بشبهة الإخلال بالنظام العام. في جديد أخبار المونديال، يتقدم منتخب المكسيك على نظيره من كوريا الجنوبية بهدف نظيف. والليلة الماضية أزمت كندا قطر بستة أهداف مقابل لا شيء، وقبل ذلك فازت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم. وافترق منتخبا جنوب أفريقيا وجمهورية تشيك بتعادل هدف واحد لكل منهما.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وضمن معادلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعين تنتهي النشرة ونلتقي عند السابعة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.ia.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات في التلفزيون
6: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان صحافي نت.
8: ست دقائق ونصف دقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومتابعين عبر موقع مكان على الإنترنت. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو 2026. في جولة صحافة نت لهذا الصباح، جولة العناوين الإخبارية، نطالع معا أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على صفحات الصحف العبرية والصحف العربية المحلية والشرق أوسطية. أيضا نعرج أيضا على المواقع الإلكترونية الإخبارية لنطالع أبرز الأخبار المحتلنة عليها.

مشوارنا يتواصل حتى السابعة من هذا الصباح، نكون مع الأخبار والموسيقى والأغنيات المختارة في هذه الجولة، فهيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار.

على يديعوت أحرنوت هذا الصباح نطالع العناوين البارزة والمواضيع بشأن الملف الإيراني واللبناني. هناك أيضا أخبار محلية عندنا في البلاد، وتناولت الصحيفة عن الملف الإيراني هذا العنوان وعناوين متفرقة أخرى بشأنه. العنوان الأول: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ضد وزراء الكابينيت. لا تهاجموا القائد الوحيد الذي يتعاطف معكم، أموالنا هي التي حمتكم. تتابع الصحيفة تحت هذا العنوان: هجوم غير مسبوق من نائب الرئيس الأمريكي على وزراء الحكومة. فبعد أن انتقد بن غفير وسموتريتش متسائلا ماذا تقترحون، وصف مذكرة التفاهم بعملية سلام، وأعلن أن فترة 60 يوما قد بدأت، وطالب إسرائيل بعدم التمادي في لبنان، وقال: رسالتي لأعضاء الكابينيت: لا تهاجموا الحليف الوحيد المتبقي لكم في العالم، مشكلة إسرائيل ليست ترامب. في الملف الإيراني أيضا كتبت يديعوت أحرنوت: الجيش الأمريكي يعلن رسميا رفع الحصار البحري. أيضا من العناوين: صدمة في إسرائيل بعد هجوم فانس والتهديد الضمني بفرض حظر على الأسلحة. في إسرائيل تقول الصحيفة: تفاجأوا من حدة الانتقادات التي جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي، لكنهم اختاروا عدم الرد خاشية اتساع الهوة مع ترامب على حد وصف الصحيفة، ونظرا لقرار نتنياهو التمسك بالخطوط الحمراء في لبنان. الوزير بن غفير وميكي زوهر من الليكود كانا الوحيدين اللذين ردا علنا على فانس. ومصدر إسرائيلي قال: لقد أغضب نتنياهو ترامب، وعلينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟

من العناوين البارزة التي نطالعها أيضا هذا الصباح، هذا العنوان بالخط العريض: كان لي رأي مختلف. وتحت هذا العنوان: رسالة مجتبى خامنئي وانتقاد ترامب والدراما التي سبقت المصادقة على الاتفاق. أدلى المرشد الإيراني الأعلى بأول تصريح له بعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة: لقد تصرف الرئيس الأمريكي بدافع الضعف للتوصل إلى مذكرة التفاهم، لن نستسلم إذا حاولوا فرض إملاءاتهم علينا.

مع الأغنية الأولى في هذه الجولة الصباحية نمضي مع هدى حداد. ابقوا معنا لنتابع المشوار ونطالع المزيد من العناوين.

صباح الخير لكم من جديد ولكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت، جولة العناوين الصباحية عبر أثير راديو مكان. على الصحف العبرية أيضا هذا الصباح أجملنا العناوين، وموقف ترامب، من الموقف الإيراني، وأيضا في الملف اللبناني. أتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، حزب الله وإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشال التي يملكها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، وقال: نناشد الجميع في منطقة الشرق الأوسط الحفاظ على التزاماتهم والسماح لمفاوضاتنا بالتقدم بشكل إيجابي. الأسواق متفائلة بما يحدث، حيث تنخفض أسعار الوقود بشكل ملحوظ وترتفع أسعار الأسهم.

ماذا تقول معاريف عن الاتفاق مع إيران؟ نكون مع ردود الأفعال بعد الأغنية. صباح الخير.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: الاتفاق مع إيران هو نقيض السلام. الخبر السار هو أن لدى إسرائيل ما تفعله. تحت هذا العنوان تابعت صحيفة معاريف: على الرغم من أن الاتفاق مع إيران مثير للجدل وأن حماس وحزب الله قد ضعفا وإسرائيل الآن في وضع أمني أفضل، إلا أنه يجب عليها الاستعداد للجولة القادمة والحفاظ على جهوزية عسكرية واستخباراتية.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: حزب الله ملزم بوقف إطلاق النار. تطرق بري مساء أمس إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: من أجل المساعدة في إنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل، لبنان وحزب الله، أود أن أؤكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما أن إسرائيل تلتزم به التزاما كاملا وشاملا.

على معريف أيضا هذا العنوان: لدينا خطة لمهاجمة كل مبنى في الضاحية. الضابط احتياط الملقب سين قائد وحدة نخلات بنيامين المسؤولة عن بناء بنك الأهداف لجيش الدفاع ينتظر فقط الضوء الأخضر من المستوى السياسي. محطات الطاقة الإيرانية جاهزة للهجوم.

استطلاع رأي مقلق يفيد أن 63% من الإسرائيليين يخشون على مستقبل بلادهم. وتتابع معاريف على خلفية مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتصريحات ترامب اللاذعة ضد نتنياهو، يشعر ملايين الإسرائيليين بالقلق حيال مصير إسرائيل.

أسعار الوقود تنخفض إلى ما دون $4 للجالون الواحد لأول مرة منذ 3 أشهر. شبكة CBS أفادت أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة انخفضت إلى هذا الحد بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل حاد على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للوقود في أعقاب الحرب في إيران.

إلى الأخبار المحلية وتحديدا إلى جنوب البلاد. العنوان بالخط العريض: مطاردات وتفتيش. الجهة البلدية التي تعمل في عاصمة النقب تتجاوز صلاحياتها، تطبيق القانون خارج القانون. وتتابع يديعو تحرنوت تحتها بين العنوانين: يطاردون المشتبه فيهم على دراجاتهم النارية، يجرون التفتيش للمواطنين وهم ليسوا حتى أفراد شرطة، إنهم أفراد دورية الأمن في بئر السبع، هم مستخدمون في شركة قوى عاملة، ومن المفترض بهم أن يمنحوا السكان الشعور بالأمان الذي أخفقت فيه الشرطة، إلا أنهم يعملون متجاوزين صلاحياتهم. رئيس البلدة روبن دانيلوفيتش يدعمهم ويقول: لقد وصلنا إلى الجرعة المناسبة معهم. ومن البلدية جاء البيان: نشاطهم هو بحسب القانون، إنهم يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة وليس بدلا من الشرطة.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

31 دقيقة ونصف بعد السادسة، الساعة الآن في راديو مكان، ونتابع مع الأخبار معرفة. كتبت هذا العنوان: جريمة قتل مزدوجة في قلنسوة، مقتل زوجين داخل سيارتهم. بحسب الشبهات فإن القتلة قاموا بجريمتهم بدافع الانتقام على خلفية نزاع بين عائلات في البلدة. عندنا أيضا في كريات جات مقتل رجل إثر تفجير سيارة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن الخلفية جنائية.

إلى صحفنا المحلية وأسبوعية الصنارة تكتب على صفحتها الأولى: فرصة لمساواة حقيقية لكلنا مكان. ولادة حزب عربي يهودي جديد يخلط الأوراق السياسية قبل الانتخابات.

على الصفحة الرابعة من الصنارة هذا العنوان: مفاجأة وردية لنيمار وبرونا بيانكاردي، مولودة جديدة في الطريق.

من أسبوعية الصنارة إلى موقع هذه الصحيفة، الموقع الإلكتروني على صفحته الرئيسية نطالع هذه العناوين. ترامب: نتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وإسرائيل وحزب الله. بجانب هذا العنوان على موقع الصنارة: استطلاع القناة 12 أيزنكوت يتجاوز بنت ويقترب من الليكود بقيادة نتنياهو. في شريط الأخبار على موقع الصنارة: تقرير مراقب الدولة، تحسن نسبي في خدمات الهيئات العامة ومراكز سلطة السكان والهجرة ووزارة المواصلات الأكثر تراجعاً.

أيضا على موقع الصنارة إصابة شخص بجراح متوسطة إثر انفجار استهدف مركبة في مدينة نيشر. توقيف فلسطيني من الظاهرية بشبهة الاعتداء على شابة في أزور.

أبناء المجتمع العربي لصحيفة لموقع الصنارة القائمة المشتركة ضرورة حتمية، ونطالب الأحزاب بالتوصل إلى اتفاق يحقق طموحات ومطالب مجتمعنا.

نتابع بعد الأغنية. مشوارنا يتواصل حتى السابعة. سنكون ضمن هذه الجولة مع أحوال الطقس وأسعار صرف العملات الأجنبية عندنا في البلاد.

ونحن الآن إلى صحيفة كل العرب. أبرز العناوين على هذه الصحيفة هذا الصباح: في كوكب أبو الهيجة وفاة الطفل محمد مصطفى حجوج 12 عام جراء سقوطه عن حصان قبل أيام. ترامب وبازشكيان يوقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ. مئة وخمسة وعشرون قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بدء العام. في قلنسوة مقتل خالد جمل وزوجته حنان جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار. مقتل سمير أبو عرار أصيب باثنتي عشرة رصاصة حينما تواجد داخل سيارته.

بعد احتجاج شعبي وما يقارب 5,000 توقيع كبح زيادة الأرنونة في الناصرة إلى النصف، الهدف الأصلي المتمثل برفعها بنسبة 30% ما زال قائماً والنضال مستمر. بعد إعلان الموحدة تجميد مفاوضات المشتركة الرباعية، التجمع يرد: نسعى لتشكيل مشتركة ثلاثية ولا نغلق الباب أمام الرباعية. أيضا على صحيفة كل العرب هذا الصباح، النائب وليد الهواشلي: مشاهد الهدم تعود مجددا وسياسة الاقتلاع مستمرة في النقب.

على الصفحة الأخيرة من كل العرب رسمياً الإعلان عن إقامة نقابة الأخصائيين النفسيين في الهستادروت. إنجاز قانوني للمركز العربي للتخطيط البديل، العليا تصدر أمراً مشروطاً ضد تعيين يهودا إلياهو مديراً لسلطة أراضي إسرائيل. أما أبرز العناوين على صحيفة المسار هذا الصباح، خمسة قتلى في جرائم عنف وثماني ضحايا إثر حوادث متفرقة. أيضا على المسار موجة هدم ثانية لعدد من المباني في برطع الشرقية.

على المسار تشمل وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري والعقوبات، أمريكا وإيران توقعان على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. قلنسوة تستفيق على جريمة قتل مزدوجة لرجل وزوجته بعد جرائم قتل في عرعر النقب ومشيرفة وكفر كنّة.

أهلا بكم من جديد، نقترب من نهاية جولتنا حوالي 10 دقائق قبل 7 الآن. كنا قد بدأنا بأبرز العناوين على صحيفة المسار، هناك المزيد من العناوين البارزة على المسار هذا الصباح. بدعوى من لجنة المتابعة مظاهرة قطرية احتجاجية في اللد تنديداً بتفشي العنف واستفحال الجريمة في المجتمع العربي.

موجة هدم ثانية لعدد من المنازل والمنشآت التجارية في برطع الشرقية. الموت يغيب المحاضر الجامعي والباحث في علم الاجتماع والتربية البروفيسور خالد أبو عصبة ابن قرية جد المثلث.

ننتقل إلى موقعنا، موقع مكان نقطة ORG نقطة IL، التابع لراديو وقناة مكان تلفزيونية أيضا. وأبرز العناوين هذا الصباح: نائب الرئيس الأمريكي يؤجل مشاركته في محادثات إيران، ومحليا عندنا في حيفا إصابة مسن يبلغ من العمر 65 عام بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس. في أورشليم القدس مظاهرات للحريديم يوم أمس، تغلق طرقا رئيسية والشرطة تعتقل شخصين. عبر موقع مكان يمكنكم الاستماع أيضا إلى البث المباشر. هناك أيضا البرامج المسجلة للراديو والتلفزيون.

وكما وعدناكم نطلعكم على أحوال الطقس بحسب الراصد الجوي. درجات الحرارة ستبقى اليوم دون تغير يذكر وضمن معدلاتها. غدا السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا وتظل على حالها أيضا في يومي الأحد والاثنين المقبلين. 27 درجة عندنا في أورشليم القدس وفي حيفا أيضا، 28 درجة في تل أبيب والجليل، 31 درجة في الناصرة وبئر السبع، 32 درجة مئوية في الجولان. شكرا لكم من كوبي مور تقني الصوت، ومني منى سروجي في الإعداد والتقديم واختيار الموسيقى والأغنيات. دمتم بخير، صباحا مشرقا ونهارا جميلا أتمناه لكم.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تعليق بدء محادثة 60 يوما في سويسرا وطهران تقول إن السبب هو الهجمات الإسرائيلية في لبنان. إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن الميليشيات التابعة لها. رئيس الوزراء يحاول تخفيف التوتر مع واشنطن. أوساط في الحزب الجمهوري تنتقل الصفقة، والحرارة تبقى اليوم دون تغير يذكر.
4: راديو مكان الأخبار.
8: السابعة في أورشليم القدس، هذه تفاصيل النشرة. أفادت وكالة فارس والميادين بأن إيران علقت بدء محادثة 60 يوما بسبب خرق أول بند في مذكرة التفاهم وهو وقف إطلاق النار. وجاء في التقرير أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان هي خرق للاتفاقيات بعد توقيعه بأقل من 24 ساعة. وبحسب التقرير أكملت طهران الاستعدادات لخروج فريق التفاوض إلى سويسرا قبل اتخاذ القرار بتعليق السفر، وحذرت إيران من أنها لا تفي بالتزاماتها بصورة أحادية الجانب. وبالتوازي أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه في هذه المرحلة لا يتوجه إلى سويسرا للمفاوضات بسبب صعوبات اللوجستية، على الرغم من أنه وطاقمه جاهزان. في إيران أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي بياناً أكد فيه أن عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز ستنفذ بموجب مذكرة التفاهم، وأوضح أنه لا يكون هناك تنازل في مجال وكلاء إيران في المنطقة، وأشار إلى عدم الثقة المطلق بما وصفه بالعدو الذي يخرق تعهدات واتفاقيات. علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء نتنياهو حاول في الأيام الأخيرة تهدئة الخواطر في صفوف الإدارة الأمريكية والتوضيح لها أن تصريحات وزراء الكابينت المناوية لرئيس ترامب لا تعكس موقفه. ويذكر أن الرئيس الأمريكي يتعرض خلال الأيام الأخيرة لانتقادات داخل الولايات المتحدة. انضم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي توم كارتون إلى سلسلة من مشرعين جمهوريين وينتقد بشدة الصفقة مع إيران. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز ما قال إن إلغاء العقوبات على طهران سيدخل مليارات الدولارات لاقتصادها شهريا، وستخصص الأموال لإعادة بناء المسيرات والصواريخ وتمويل حماس وحزب الله. وأضاف أن هناك بنودا في مذكرة التفاهم غير واضحة ويجب أن نحصل على إيضاحات بشأنها. في نيجر قتل أمس مدنيان واحد عشر جنديا في هجوم لمسلحين على أكبر مطار في العاصمة، وقتل 22 من المهاجمين بتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن واعتقل 20. وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. في جديد أخبار المونديال، هزم منتخب المكسيك نظيره من كوريا الجنوبية بهدف نظيف، والليلة الماضية تغلبت كندا على قطر بستة أهداف مقابل لا شيء، وقبل ذلك فازت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، وافترق منتخب جنوب أفريقيا وجمهورية تشيك بتعادل بهدف واحد لكل منهما.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس وحيفا 27، تل أبيب وجبال الجليل 28، الناصرة وبير السبع 31، الجولان 32 درجة مئوية. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
9: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
11: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الورد.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

لا تخافي من دموع القهر، اتمر على رموشك مره.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيران تعلق مفاوضات 60 يوما بسبب الغارات الإسرائيلية في لبنان. نبأ يفيد أن الطرفين بدأ سرا بمناقشة تطبيق مذكرة التفاهم بما في ذلك الملف النووي. مجلس الأمن القومي الإيراني يصف الجانب الأمريكي بعدو يخرق اتفاقيات، والحرارة تبقى على حالها اليوم.
0: الأخبار.
9: الثامنة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت إيران تعليق التفاوض على الاتفاق الدائم مع الولايات المتحدة بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان، وكان فريق التفاوض جاهزا للتوجه إلى سويسرا. وأفادت وكالتا الأنباء فارس والميادين بأن طهران لن تفي بتعهداتها بصورة أحادية الجانب، وعليها أن تكون مقتنعة بأن إسرائيل أوقفت هجماتها كما هو منصوص عليه بوضوح في البند الأول لمذكرة التفاهم. وأقرت وزارة الخارجية في سويسرا إلغاء المحادثات التي كانت مخططة اليوم. كشفت قناة CNN النقاب عن أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا سرا بطرح مقترحات لتطبيق البنود 14 المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما في ذلك تفاصيل مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما قاله 3 مسؤولين أمريكيين. ومع ذلك أوضحت القناة أن إيران لم توقع على أي شيء جديد منذ توقيعها مذكرة التفاهم. في إيران أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي بياناً أكد فيه أن عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز ستنفذ بموجب مذكرة التفاهم، وأوضح أنه لا يكون هناك تنازل فيما جاء لوكلاء إيران في المنطقة، وأشار إلى عدم الثقة المطلق بما وصفه بالعدو الذي يخرق تعهدات واتفاقيات. أشار استطلاع لرأي العام نشرته صحيفة معاريف إلى تعادل بين حزبي يشار برئاسة أيزنكوت وبين الليكود ب21 مقعدا لكل منهما، وحصل تكتل أحزاب المعارضة على 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية. أصيب سائق شاحنة خمسيني بجروح خطيرة في تصادم مع شاحنة أخرى على طريق 675 قرب مفترق إسرائيل إلى الجنوب من العفولي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن شابين عشرينيين جرحا بصورة متوسطة. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل الزوجين خالد وحنان جمل بإطلاق النار فجر أمس في قلنسوة. وأفادت صحيفة معاريف بأن الخلفية تعود لنزاع عائلات يستمر منذ 7 سنوات وخلاله تم إنجاز مصالحة، ولكن سريان مفعولها انتهى مؤخرا. وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن المغدورين لم يكونا ضالعين في نزاع، وتم اختيارهما بسبب انتماء عائلي.
10: حالة الطقس.
11: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: تبقى درجة الحرارة اليوم دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
13: بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
12: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
14: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
14: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
14: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.
17: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
18: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
13: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

مبادرة مميزة أعجبتنا، رأينا أن نتحدث عنها في مستهل حلقة اليوم. ففي حين ينزف المجتمع العربي بشكل عام، ولا سيما في الشمال وفي الجنوب، تحت وطأة الجريمة والعنف، هناك بارقة أمل، هناك شمعة مضيئة، هناك نور في هذا المجتمع. إنه مركز تيرا سانتا الرعوي في مدينة القدس، حيث وجد طريقة يحتضن من خلالها ويحتوي الشبيبة بشكل إيجابي وجميل. بما أننا في فترة مباريات كأس العالم المونديال، وبما أن الشباب يحبون متابعة المباريات، عمليا وضعوا لهم شاشة كبيرة وزينت ساحة الكنيسة بالأعلام المرفرفة التي تعبر عن المنتخبات لكافة الدول، حيث يأتي الشبان لمشاهدة المباريات معا، ولكن ليس لوحدهم، مع عائلاتهم أحيانا، مع أخواتهم، مع بنات العام، مع الجيران، كل ذلك في أجواء شبابية روحانية اجتماعية مميزة. سواء كان كاهن الرعية الأب جوني جلوف متابعا أم غير متابع للمنتخبات الكروية، إلا أنه لا شك الفائز في هذه المباريات وفي هذا المونديال، لأنه نجح في إعداد برنامج تفتح من خلاله أبواب النادي حتى في ساعات الليل المتأخرة، وتكون الكنيسة حاضرة في حياة هؤلاء الشبان والفتيات والعائلات، إلى جانب اهتمامهم بكرة القدم. هكذا نحافظ على هؤلاء الشبان، هكذا نحميهم من المساوئ والمخاطر، نبعدهم عن شاشات الهواتف ونستبدلها من أجلهم بتواصل اجتماعي حول مباراة كرة قدم. كل الاحترام أبونا جوني، دمت أبا وأخا لهؤلاء الشبان، تقودهم على طريق الإيمان والقيم والأخلاق ومخافة الله، وأيضا تكون معهم في متابعة مباريات المونديال.

إليكم برنامج نسيم الصباح، وعلى مدى ساعتين نلخص أحداث الأسبوع. ولكن طوال هذه الفترة برنامجنا بأجواء مونديالية، بأجواء كرة القدم والمباريات والمنتخبات والنتائج وتحليل هذه المباريات لكي نعيش معكم هذا الحدث الجميل. الطاقم تنتج هذا البرنامج معي ريتا تيودوري، يرافقنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم. سليمان، جمعة مباركة، أهلا بكم.

0: خلال هذه الفترة رأينا أن نحضر إلى الاستوديو ضيوفا، أولا نقابلهم وأيضا يقدمون معي هذا البث من مجال كرة القدم، مرة مدرب، مرة لاعب، مرة محلل. واليوم يسرني أن يكون معنا أحد لاعبي كرة القدم من الأسماء اللامعة جدا والبراقة في مدينة القدس، والآن هو أخذ أيضا منحة للتدريب والقيادة الرياضية الجماهيرية التربوية، لأنه كما بنى نفسه ونجح يريد أيضا أن يساهم في بناء جيل المستقبل. هو يبدأ أولا بأبنائه الاثنين ويرافقهم في كل شيء، وأيضا في مجال الرياضة وكرة القدم ومتابعة المونديال، ولكن ليس هذا فقط وإنما أيضا الشبيبة المقدسية عامة. ضيف اليوم هو لاعب كرة القدم سابقا موسى سلمان. أهلا بك موسى.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
0: أهلا، صباح النور.
1: صباح المستمعين.
0: أهلا وشكرا طبعا على حضورك موسى.
1: اللي فخر أكون بالبرنامج.
0: أهلا فيك. أولا خلينا نعرف المستمعين باللاعب، لاعب كرة القدم موسى سلمان. كيف بديت؟ وين درجت؟ والفرق اللي لعبت معها؟
1: من جيل 5 سنين.
0: أيوة.
1: كان عندي موهبة. وفي جيل 12 حبيت أنضم لأبوال القدس.
0: نعم.
1: كانت بداية شوي صعبة وخجولة. بسبب اللغة.
0: نعم.
1: والثقافة اللي غير عن ثقافتنا.
0: نعم.
1: بس سرعان ما اندمجت في الشيء من حب الرياضة.
0: بس خلينا نذكر المستمعين انه فريق هابوعل القدس معروف بانه فريق كتير بيآمن بالحياة المشتركة.
1: مزبوط،
0: صح؟
1: مزبوط، بين العرب واليهود.
0: كيف استقبلوك؟ كيف كانت الأجواء هيك لما استقبلوك على الفريق؟
1: الأجواء كانت كتير رائعة. وكثير البول القدس بيت. بس أنا لقيت صعوبة بس في من ناحية لغة. بس سرعان بعد سنة سنتين اندمجت، وكانت الروح الرياضية هي أكبر من اللغة.
0: حلو. بعدين كيف تدرجت وكم سنة كنت على الأرض الملعب موسى؟
1: لعبت في الفئات الشبيبة 5-6 سنوات.
0: نعم.
1: وفي الفريق الأول أكثر من 15 سنة.
0: 15 سنة، يعني حوالي 20 سنة.
1: وكنت آخر سنتين كابتن الفريق
0: كمان
1: تحت قيادة المدرب عمار سلمان.
0: ولو
1: فكادو شاء الله يرحمه.
0: على فكرة بيت صفافة، أنت من قرية بيت صفافة.
1: نعم، صحيح.
0: من كرة مدينة القدس الرائعة بموقعها بسكانها وبأهلها. لاحظت أنا أنه طلع منها كتير أبطال ومدربين، الأستاذ علي عثمان،
1: علي عثمان
0: طبعا، الأسماء البارزة وكذا. فإذا إيش السر يعني هالقد هذا الاهتمام في بيت صفافة في كرة القدم؟
1: قرية طول عمرها بتنجب لاعبين كرة قدم.
0: أنا لاحظت يعني
1: من علي عثمان لعمار سلمان لمحمود.
0: نعم.
1: سلمان لموسى. سلمان اليوم أحمد سلمان في فريق أبناء سخنين.
0: صحيح.
1: فمن وصل المسيرة
0: بتواصل يعني هذا نهج بالبلد.
1: نهج
0: عندكم
1: نهج بالبلد.
0: كيف كانت ردود الفعل ومتابعة العائلة لإلك خلال كل هاي المسيرة؟ يعني
1: لا.
0: طلع كرة القدم بدها عائلة حاضنة، سواء كان أهل، إخوة وأخوات، وأيضا زوجتك حاليا.
1: نعم، صحيح. الأهل دون من دون الأهل ومن دون دعم الأهل.
0: نعم.
1: صعب الواحد ينجح. فكان في دعم، أبوي بحب كرة القدم، واخوي ابوي كان لاعب في العربي بيت صفافة
0: كمان، يعني عمليا الاب كمل كمل المسيرة.
1: نعم.
0: ابنه
1: فكان دعم، كان يجوا على المدرجات يدعموني. خواتي. نعم. اخويا.
0: نعم. والوالدة.
1: الوالدة
0: كمان.
1: الوالدة جت مرتين.
0: اما يعني كانت متابعة مثلا،
1: كانت متابعة وكانت تدعم. تعرفي في ايام للاعب كرة القدم ما بتمشي الامور.
0: صحيح.
1: فكانت تدعم.
0: بس تعرف انا دائما بفكر بقلب الام اللي بتتابع كرة قدم المباراة وبتشوف مثلا حدا بتفش ابنها.
1: نعم.
0: ايش كان يمر عليها لما دفش ابني، وقع ابني على الارض.
1: نعم. او بتفش او كلمات مرات.
0: فكيف كانت تتعامل مع
1: عشان هيك بطلت تيجي.
0: بس قالت لك انا بدي اشوف.
1: أنا من البيت بدفعك
0: ايش كنت لما تروح تقول لك ايش صار لك، في بوجعك، تعال اسوي لك احط لك.
1: دائما تهتم باموري. لحد ما اجت زوجتي.
0: الله يخليك، الله يخليكم لبعض. زوجتك ياسمين.
1: أيوة.
0: مرافقتك كمان اليوم
1: دايما.
0: هي كمان مرافقتك في المسيره الرياضيه،
1: في كل شيء،
0: في كل شيء،
1: مصدر النجاح.
0: الله يخليكم لبعض. طيب خلينا نتنقل ما بين أحداث الأسبوع وما بين المونديال. خلينا نسمع أولا هيك منك إجمال، كيف شايف المونديال لحد الآن؟
1: شوي متعب من ناحية الساعة، متعب جدا،
0: صح، كلها ساعات ليل متأخرة،
1: بس أنا شايف كثير إن الفرق متقاربة، أغلب النتائج تعادل
0: كتير، يعني في مرة أظن كانت كل مباراة تعادل نفس اليوم،
1: يوم كامل كله تعادل،
0: كله تعادل.
1: هذا بورجي إنه الفرق المنتخبات اللي هي أندر دوغ إنها تقاربت مع المنتخبات اليد العليا، يعني
0: صحيح.
1: فأنا بقدر إنه في اللعب القادمة راح ينفتح أزود المونديال وراح تكون نتائج كثير عالية.
0: فإذا أنت شايف إنه في فرق اللي إحنا مش كتير أعطيناها اهتمام فجأة بتوقف قدام رونالدو، يعني
1: مزبوط،
0: بكل عظمته، يعني
1: حسب رأيي الكونغو هو مفاجأة المونديال.
0: هيك. طيب المنتخبات العربية كيف شايفها؟ وبعدين نمر شوي على مباراة مبارح.
1: أوكي، منتخبات العربية أنا شايف إن المغرب أكثر منتخب جاهز، عودنا من النسخة القادمة،
0: النسخة قطر بدعوا المغرب،
1: مزبوط، أعطونا إحساس للحظة إنهم بدهم ياخذوا المونديال. بالنسبة لل، وأنا بقول إن المغرب احتمال جدا كبير إنه يأخذ المونديال في المستويات هاي
0: لهالدرجة، يعني معلق عليه أمال. طيب خلينا نشوف مباراة مبارح، نلخصها ونتائجها كيف بتشوفها، تنمر على المباراة اللي كانت إيش كان
1: عندنا قطر.
0: قطر
1: مع كندا، نتيجة قاسية،
0: كانت نتيجة كتير صعبة،
1: بس بتخيل إنه في عنده أمل بفوز آخر لعبة إنه يطلع مرتب ثالث.
0: هيك
1: بيقدر
0: مقدر.
1: يكون كمان
0: هي مرات مثل. بتعرف الصفعة بتخلي الواحد
1: يصحصح
0: هيك وينهز. فإذا كندا قطر، طبعا كندا
1: 6-0
0: فوز كسيح زي ما نقول. فإذا هاي بالنسبة لمبارح، إيش كمان كان عندنا مباريات نمر عليها كمان؟ مباراة مبارح يا موسى، يعني عم بمر عليها أنا،
1: كان عندنا سويسرا البوسنة.
0: سويسرا البوسنة كيف؟ نعم. بتقيم المباراة
1: 4-1، مزبوط. سويسرا في إجر نص في المرحلة المقبلة،
0: نعم،
1: فريق جدا، منتخب جدا ممتع، وأنا بتصور أنه راح يكون هو في رأس البيت،
0: من في رأس البيت.
1: وناش ننسى أن كندا هذا أول فوز له في المونديال، أول فوز له بالمونديال كندا.
0: فإذا هاي هي. فإيش كان عندنا كمان؟ كندا سويسرا البوسنة،
1: كان عندنا تشيك
0: جاء مع جنوب إفريقيا،
1: تعادل 1-1، سيء للمنتخبين حسب رأيي، راح يواجهوا صعوبة في التأهل،
0: راح يواجهوا صعوبة. وكان عندنا كمان المكسيك ضد كوريا.
1: المكسيك أول منتخب تأهل، صاحب البيت صاحب الأرض. البوسنة بدأ يستنى المباراة الأخيرة عشان يحصل على المركز الثالث أو.
0: بس بشكل عام، يعني كيف ما أنت شايف لحد الآن، يعني مين أبرز الفرق اللي لفتت انتباهك؟
1: المنتخبات فرنسا، الأرجنتين، المغرب، مين كمان؟
0: يعني هاي أكثر المنتخبات اللي أنت شايفها إنه هي بالفعل
1: إنها هي مرشحة أنها تأخذ. وألمانيا،
0: وألمانيا دول ألمانيا قوايا،
1: اكتسحت أول لعبة 7-1
0: مع إنه على فكرة المباراة اللي بتخلص 7-1 أنا ما بحبها، يعني أحلى مباراة تخلص 3-2، أما 7-1
1: هو جماليا الكأس العالم هذا قريب جدا، النتائج قريبة،
0: صحيح،
1: ما في غير أكم من لعبة اللي نتائج
0: بفرق هالقد كبير. أنت مشجع لمنتخب معين؟
1: نعم صحيح.
0: مين؟
1: الأرجنتين.
0: طيب
1: بس ما بزعلش إذا بتأخذ المغرب، يعني المغرب عربيا.
0: لا طلع الفرق العربية كيف شايف حضورها؟ عندنا مصر، عندنا الأردن، كمان
1: احنا عندنا،
0: يعني الأردن بغض النظر إذا إنه خسروا، ولكن بشكل عام وصولهم إلى المونديال بحد ذاته هذا شرف كبير.
1: بس الأردن كانت أعطوا أداء مشرف،
0: صحيح،
1: وبرضه العراق أعطوا أداء مشرف،
0: نعم،
1: الشوط الأول كان متقارب،
0: نعم،
1: عامل الخبرة اللي لعب دور إن قلة الخبرة في كأس العالم هذا لعب دور،
0: بس إنك تكون في ملاعب المونديال هذا بحد ذاته إشي كتير كبير.
1: صحيح.
0: مستمتعين لحد الآن؟
1: كثير.
0: تحضر كيف مع العائلة؟
1: بحضر مع العائلة، عندي الأولاد الاثنين.
0: عندك ولدين، الله يخليهم، قديش عمرهم؟
1: عندي محمد عمره 10 سنين وعمير 7 سنين.
0: وهدول معك على يعني
1: على طول,
0: على طول مباريات وكل
1: والملاعب كمان
0: وبالملاعب. طيب احنا رح نحكي لاحقا كمان عن اللي عم تعمله اليوم
1: ان شاء الله
0: موسى, بعد مسيرة طويلة من كونك لاعب كرة قدم على الملعب, وبالفعل يعني كنت من البارزين, ومنقدم تحية لبيت صفافة اللي عم تطلع زي ما انت قلت اليوم فيه يعني مدربين وفي مجموعة من اللاعبين الرائعين. بس احنا كمان من طبعا منلخص أحداث الأسبوع, وخلينا نرحب حاليا بالمحامي خالد أشكر والخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ خالد, تحياتي.
2: صباح الخير للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات, صباح الخير ست إيمان.
0: أهلا فيك. وبهاي الفترة يعني أول إشي بسألك, إيش وضعك مع المونديال؟
2: شوي يعني لاحظت بالمسابقات السابقة مش كثير يعني
0: مش متابع كتير يعني هالقد كل المنتخبات.
2: أنا بحب إنجلترا ومصر.
0: بتحب يعني إنجلترا ومصر؟
2: آه يعني أنا من الجيل القديم جدا جدا جدا جدا, وبتعرف تربينا في اسمين, اسم تربى على البرازيل وجنوب أمريكا, واسم حب الكرة الأوروبية. أنا بحب الكرة الإنجليزية كتير مش شوية, ومصر بحاول دائما دائما دائما اللعبات تبعتها يمارسوا السياسة الإنجليزية يعني بالمباراة نفسها, كيف الكابتن بدير المباراة. لكن ست إيمان أقول لك إن أنا خبير رياضي, لا أنا مش خبير رياضي كبير.
0: لا إحنا مش راح نسألك عن تكتيك اللعب, بس إذا كان مصر فازت الله يفرح قلبك, وراح نفرح إحنا كمان لأنه إحنا منحب هاي المنتخبات. طب خلينا ننتقل الآن إلى تلخيص أحداث الأسبوع. الأستاذ خالد أشكر, الاتفاق بين ترامب وإيران يبدو مش هالقد سهل. كان الفكرة أنه اليوم ويتم التوقيع, الآن في

0: تراجع بسبب إسرائيل وهجومها في جنوب لبنان، لأي اتجاه أنت شايف أنه تسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران؟
1: إذا بتسمحي لي ست إمام بس تعطيني شوية مساحة وقت أشرح لك اللي صار بالهدول الثلاث أيام الأخيرات. دونالد ترامب كان موجود في باريس، والتوقيع على مذكرة التفاهم اللي هي وقف إطلاق النار لستين يوم. هذا مش اتفاق سلام ولا اتفاق إنهاء حرب، هذا اتفاق يعني مؤقت التوقيع تم عليه، ولازم نلاحظ هاي النقطة المهمة جدا جدا
0: نعم
1: مشان نفهم تداعياتنا. التوقيع تم عليه بشكل ديجيتالي من قبل الرئيس ترامب في قصر فرساي فرنسا. هو يعني الناس بتطلع عليها انه كان موجود هناك مش بالصدفه، بس المكان يعني اللوكيشن قصر فرساي مش بس معمول للاحتفالات وللرقص زي ما بنشوفه بالافلام وبالرومانتيكا، انما قصر فرساي هذا مصنوع للمنهزمين. يعني للمنهزمين اعطيك مثال، نهايه الحرب العالميه الاولى 1919 لما ألمانيا استسلمت وأجت بدها توقع على اتفاقية إنهاء الحرب، أجت وقعتها بقصر فرساي. هلأ الاتفاقيات هاي اللي بتتوقع حتى لو مش بقصر فرساي، وما تتوقع تتوقع هي هشة جدا جدا جدا من ناحية قانونية. يعني مشان أعطيك يعني مثال،
0: بس ترفع صوتك شوي أستاذ خالد لأنه يبدو أنه في جنبك إما قطار أو باص أو أي شيء.
1: أنا محق القطار. صحيح
0: حسينا أنه هذه أصوات قطارات.
1: إسا الصوت بعد ستين.
0: أيوة.
1: فيبدو أنه هاي الاتفاقيات كمان هشة من كون انه ما فيش هناك نظام، يعني زي ما تيجي تقولي في محكمه او في شيء الا بيحكم مين الا هو بده يخرق الاتفاقيه. هي الاتفاقيه معموله على انهاء صراع صغير، هو مش كبير كثير الصراع. الهدف كله اللي دفع امريكا للتوقيع على هاي الهدنه، للناس شوي بتشوفها مش كثير يعني في كثير عليها انتقادات، لكن الهدف منها هو تمكين العالم من المحافظة على أسعار الطاقة زي ما هي، وتمكين العالم من شراء النفط. لأنه إحنا بنذكر قبل كم من يوم لما صار توقيع الاتفاقية طلع ترامب من رأسا من قصر فرساي، ويعني زي ما تقول الزلمة شوي كان ابنوع عاطفي.
0: لحظة، فإذا أستاذ خالد قديش أنت شايف إنه الاعتبارات الاقتصادية، مضيق هرمز وسعر النفط كله، هذا اللي دافع على ترامب بإنه بالآخر يروح باتجاه اتفاقيات مع إيران؟
1: ما هو ست إيمان كمان بتقدريش تفصل الموضوع الاقتصادي عن الموضوع العسكري. فيش فيها شك إنه إيران هنا من ناحية عسكرية حسمت مخدراتها. إحنا شفنا إنه المخدرات العسكرية البحرية الإيرانية والسلاح الجوي الإيراني في الشام ولا شيء أمامه، كل البروكسي الموجودين بالشرق الأوسط إذا كانوا الحوثيين أو حزب الله كمان أنهاروا. فعمليا أمريكا انتصرت بشكل باهر، بس هنا إحنا يعني عشان إحنا شوي كبار بالعمر كنا متعودين على الانتصار. يعني بالتاريخ بجروا مثلا بروما القديمة كانوا يجروا الإنسان اللي انتصروا عليه أو الملك اللي انتصروا عليه بالشوارع. بالحرب العالمية الأولى جابوه على قصر فرساي. احنا اتطورنا اليوم أكثر. كمان ممكن تستسلم على بشكل ما تتوقع بشكل مثالي.
0: نعم.
1: بتذكر بالمقابلة مع الأستاذ الإعلامي أبو تامر.
0: نعم.
1: الأولى اللي عملناها موضوع الحرب، قلت له اسمع بكرة رايحين يمضوا على اتفاقية، والاتفاقية هاي أو الاتفاقية المؤقتة مش راح تكون حلوة للعالم. مين بتوقع عليها من طرف إيران؟ فلما إيران بتوقع على اتفاقية عن الشكل على الديجيتال، كمان زي ما تقول ترامب حافظ على مية وجهه.
0: نعم، ونقطة نقطة أخرى أستاذ خالد بالنسبة لإسرائيل في كل هذا المشهد، لأنه إسرائيل بالنسبة إلها يعني طالبت بأنه القضاء على كل المشروع النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم، بالنسبة إلها طالبت بأنه نزع سلاح حزب الله، كل هاي الأشياء مش عم بتصير عمليا. فإذا وين إسرائيل من هاي الاتفاقية بين ترامب وبين إيران؟
1: يا أنا ست إيمان بعتقد أنه النظرة غير شكل عن الموضوع اللي بتحكي فيه، وإنت هي النظرة مش هيك. إحنا متعودين على بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو من الحكام الكبار دولة إسرائيل على مدى سنين طويلة. إسرائيل هي بيفهموا بداخلهم، مش للترويج للصحافة بس، بيفهموا بالجوة بالغرف المسكرة إنه دول البروكسي انتهت، حزب الله انتهت، الحوثيين انتهوا. السياسي طبعا بنيامين نتنياهو نفسه من أول يوم بحياته لليوم، من لما طلع من الأمم المتحدة بلش يكبر ويكبر ويكبر توصل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو اللي اخترع هذا التهديد اللي اسمه إيران، هو اللي قال تعالوا نشوف شو مادرة في شعب، في قسم كبير كبير كبير جدا باليهود، وأنا لي أصدقاء يهود كوني بشتغل معهم وإلى آخره، لليوم بقولوا إحنا مش فاهمين شو الخلاف وشو النزاع اللي بيننا وبين إيران. فلذلك يعني اليهود بفهموا بداخلهم إنه هذه اللي حصل عليها ترامب هاي الحرب هي كمان تخدم المصلحة طبعا دولة إسرائيل 100%. وكل هاي التهديدات والصواعق اللي احنا نشوفها يعني أكونكم ساكنين هون بشمال إسرائيل وأكيد أنتم معرضين للدرونز اللي تيجي من جنوب لبنان تطلقها حزب الله، هاي اسمها حرب صوتية، هاي مجرد مفرقعات، هاي ما بتحسن حروب. يعني الصواريخ هاي كثير اللي بتضربها من هون حزب الله، بضربها شوية حوثية وشوية إيران، هاي ما بتحسن حروب.
0: واضح
1: بالمعنى الحقيقي تبع
0: الأستاذ الأستاذ المحامي خالد أشكر الخبير في العلاقات الدولية. إذن من أبرز أحداث هذا الأسبوع متابعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران. بدي أشكرك أستاذ خالد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا، أحياتي.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
0: برنامج نسيم الصباح مستمرون نحن معكم في تلخيص أحداث هذا الأسبوع، ولكن أيضا في متابعة مباريات المونديال. وضيف اليوم في الاستوديو هو لاعب كرة القدم السابق موسى سلمان ابن قرية بيت صفافة. موسى أهلا وسهلا فيك، كتير أنا مبسوطة أنه أنت معنا. إيش بتعمل اليوم؟ يعني أنت ذكرت أنه 15 سنة كنت على الملاعب.
9: نعم صحيح.
0: إيش بتعمل اليوم موسى؟
9: اليوم أنا موجود في المركز الجماهيري بيت صفافة،
0: في بيت صفافة
9: بقسم الرياضة. وموجود بالعربي بيت صفافة مدير مهني.
0: نعم.
9: عندنا أكثر من 400 ولد وبنات كمان.
0: بيلعبوا كرة قدم.
9: بيلعب كرة قدم.
0: تعرف هاي النقطة إنه أنتوا بتأخذوا هذا الجيل الصغير وبتطلعوا فيه لقدام للمستقبل. كيف يعني بتشوف هاي الرسالة؟ هاي رسالة عمليا موسى.
9: نعم صحيح. يعني إحنا بنراقب الأولاد من جيل خمس سنين.
0: أيوة.
9: نعطيه ثقة، نعطيه شجاعة إنه يخوض مغامرات كرة قدم. من بنحمل لاعب
0: في اولاد من هلا يعني من جيل صغير من بتقول هذا له مستقبل.
9: نعم صحيح.
0: يعني في شيء بيجي كدوره بس في شيء بتحس انه
9: هذا شيء ربنا بكون معطي كل شيء موهبه
0: انه بتقول هذا رح يصير لاعب كره قدم.
9: نعم
0: كبير
9: صحيح. موجود بقى بس باقلية.
0: نعم طبعا
9: الأغلب لازم يشتغل على حاله. لازم دعم من الأهل.
0: قديش لاعب كرة القدم حياته لازم يكون فيها انضباط المواعيد والأكل والنوم وتدخين لا وأرجيل وكل هاي الأشياء.
9: أهم إشي إذا ما بنضبط ما بزبط الإشي. الأرجيل لازم يبعد عنها.
0: أرجيل دخان هذا
9: إكس إكس عشان ينجح.
0: نعم. والسهر
9: السهر شيء اساسي.
0: لازم كم ساعة نوم لازم ينام لاعب كرة القدم؟
9: للولد الصغير اقل شيء بين 8 ل 9 ساعات.
0: بين 8 ل 9 ساعات
9: عشان المخ يتفتح. زي ما
0: وبالنسبة للاعبين زي انت مثلا لعبت في أبوعل تل أبيب أبوعل القدس كم ساعة كنت تهتم انه تنام لما عندك مباريات؟ أبوعل القدس فريق يعني مهم في الدوري.
9: كنت قبل يوم من اللعبة انا ما كل شيء بين 8 ل 9 ساعات اقل شيء.
0: اقل شيء والاكل
9: نحافظ على الاكل. الاكل اكيد يعني وجبات وجبات الصباحية وجبات
0: هاي الكوسة ورق دوالي محاشي منسف مقلوبة
9: مجبور تبعدي عنها قبل اللعب.
0: هاي بتبعد عنها
9: قبل اللعب.
0: قبل اللعبة بس بشكل عام لا
9: بعد اللعبة منيح.
0: بعد اللعبة كل منسف قد ما بدك أما قبل اللعبة بتبعد عن هاي الأكلات.
9: نعم صحيح. بتثكل اللاعب في وسط الملعب.
0: نعم. والوزن كيف بتم المحافظة على الوزن؟
9: أكل صحي رياضة
0: في طبعا مرافق.
9: مع انه كان مرافق دائم في أبوعل القدس.
0: نعم.
9: كل شهر بفحصوا شو كدش طلعتي كدش نزلتي
0: على الميزان.
9: على الميزان كل شيء من ناحيه الدهون من ناحيه كل شيء
0: كل فحوصاتها كوليسترول كل سكر كله
9: تدخين اي شيء
0: ممنوع. ممنوع التدخين.
9: ممنوع.
0: في لاعبين بدخنوا او بيأجلوا
9: في العالم بدخنوا يعني تصوروا انهم بدخنوا.
0: طب هذا كيف بيقدر؟ ما هو النفس بيخلص نفسه.
9: صعب جدا ليش مش سهل يعني
0: مش سهل.
9: لا.
0: احنا ضد التدخين عامه يعني سواء كنت لاعب كره قدم او ما كنتش لاعب كره قدم
9: ما
0: تدخن. طب خلينا نلخص احداث الاسبوع قبل ما ننتقل الى الضيف التالي. ايش مع الميزانيات؟ يعني هل في كفايه ميزانيات للمجالات الرياضيه للمراكز الرياضيه للدورات؟ كيف شايف هاي الناحيه؟
9: ان في صعوبه. في صعوبه في الميزانيات. انا بالنسبه بحكي على وين انا موجود اليوم.
0: نعم.
9: يعني عندنا قسم كبير مش قادر يدفع
0: على دورات كرة القدم.
9: على دورات كرة القدم فمنتجه لمرات لمساعدات من خارج المنظومة نفسها.
0: نعم.
9: وبدي أشكر في هذا السياق محمود دكتور محمود سعد.
0: نعم.
9: أبو محمود.
0: نعم.
9: فادي سعد على التبرع للنادي العربي بيت صفافة فهو مرافقنا أكثر من سنة.
0: فإذا بنوجه له تحية الأستاذ فادي سعد.
9: فادي سعد
0: والد محمود.
9: والد محمود تبرع لنا مبلغ. وإحنا في هذا المبلغ أعفينا أكثر من 15% من اللي عليهم حقوق مالية.
0: نعم.
9: فبنقدر نساعد.
0: قديش صعب هذا الشعور بتواجهه أحيانا موسى لما بتشوف إنه في ولد يعشق كرة القدم موهوب مش بس هيك جاي دورة يقضي وقت بس مع أهله معهمش يدفعوا رسوم الدورة؟
9: كثير صعب الإشي.
0: نعم.
9: بس إحنا جرت هاي الحادثة مع أكثر من ممكن 20 ولد. إحنا أخذناهم وخبرنا الأهل إن هدول ما بيدفعوا نهائيا ولا أي مبلغ لقد ما بدهم وقت يكونوا عندنا بالنادي العربي.
0: مؤثر
9: جدا.
0: هاي الرسالة على فكرة.
9: احنا على فكرة في كم واحد من الأهل اتصلوا فينا بدهم يبطلوا الشراكة عنا. نعم. فسألناهم شو الأسباب؟ الأسباب مادية.
0: أيوة.
9: فتواصلنا معهم وحكينا لهم إن ما بدنا مادية، بدنا يكون الولد عنا بالفريق.
0: قديش مؤثر هذا الإشي موسى سلمان؟ طيب عندنا كتير اليوم إيش نحكي، ولكن كمان ملخص أحداث الأسبوع. وليش سألتك عن موضوع الميزانيات؟ لأنه بالآخر كمان الإشي سياسة، وزارة، وزارة مالية، وزير الرياضة. ينضم إلينا الآن عاص أطرش، مدير معهد يافا للأبحاث والاستطلاعات. أهلا بك سيد عاص أطرش، تحياتي.
8: أهلا بك وجميع المستمعين.
0: تابع مونديال ولا بعيد عن ملاعب كرة القدم؟
8: يعني نشوف كمان المونديال.
0: متابع من هون لهون. في عندك فريق مفضل؟
8: بشكل خاص لا، بس يعني في حب انه جذب للعباد الفطور بهاي الفترة.
0: في كتير هيك بيقولوا لك انا مع الفايز، مين ما يفوز انا معه. عاص أطرش، الان بالنسبة للسياسة، وانا ليش تحدثت عن موضوع الميزانيات؟ لانه بالاخر كمان الاشي قرارات سياسية، قرارات لوزارة المالية، مطالبة من قبل الاحزاب، وهذا بنقولني لوضع التحضير للانتخابات. اولا كيف شايف الصوره العامه قبل ما نحكي عن المجتمع العربي، كيف انت شايف من خلال ابحاثكم واستطلاعاتكم الصوره العامه بالنسبه للاحزاب للانتخابات القريبه؟
8: يعني هي خلينا نقول كالتالي، انه يمكن انت بتقدر تشوفي من خلال الاستطلاعات اللي بتنشر بالقنوات العامه شو الوضع العام، وبشكل باخر التغييرات اللي بتكون من فتره لفتره على قوة الأحزاب يعني الموجودة. الحدث يعني إحنا الأحزاب الفاعلة بالبلاد هي نفس الأحزاب، يعني رغم أنه هناك وجود بعض التحالفات ما بين بعض الأحزاب، ولكن كمان في لاعبين جدد، وبتصور أنه بشكل أو بآخر الوضع العام هو قريب من الماضي.
0: ولكن بنشوف مثلا إذا أخذنا المعسكر المعارضة، هناك منشوف في يعني التنافس فيما بينهم، بنت ولابيد، آيزنكوت، بني غانس، يائير جولان، بينما في النصف الآخر من الخارطة الحزبية نتنياهو هو لحاله مرشح كل هاي الأحزاب لرئاسة الحكومة. إيش المتوقع إنه إيش يصير بعدين؟ لأنه لحد الآن يعني هاي الأحزاب كلها ما اتحدت مع بعض علشان تقدر تعطي فايت كما نقول بالنسبة للفوز بالانتخابات.
8: عشان هيك أنا بديت وقلت إنه هي استمرارية للانتخابات السابقة، ويعني خلينا نقول بالانتخابات السابقة كان نفس الوضع، وكمان بال21 يعني الأحزاب المعارضة كانت كل الوقت عدة أحزاب كبيرة، وفي معسكر يمين نتنياهو من الجهة الثانية. فعملية هو استمرار مش أكثر من هيك. نعم. في بعض التغييرات، خلينا نقول في بعض التغييرات الطفيفة، واليوم يعني حتى للاعبين كانوا في الماضي زي خلينا نقول زي آيزنكوت.
0: نعم.
8: آيزنكوت اللي هو عمليا كان بكحول لافان وطلع من هناك وأسس حزب جديد وأصبح قوة صاعدة حسب الوضع الحالي. فالمعسكر كمعسكر هو نفس المعسكر، سواء كان معارضة أو يمين، خلينا نقول معسكر نتنياهو والمعسكر الثاني اللي هو عمليا في عدة أحزاب، وعم في تغييرات واضح. نعم. أنه في تغييرات، لأنه في كثير عوامل ممكن تأثر خلال الفترة هاي، خلال فترة 4 سنين.
0: نعم.
8: على الوضع اللي كان.
0: قديش استطلاعات اليوم بتعكس إيش رح يكون يوم الانتخابات؟
8: استطلاعات اليوم تعكس الوضع الحالي اليوم. شو بصير يوم الانتخابات بعد؟ في أوضاع رح تتغير، يعني بتتأثر من عوامل خارجية وداخلية داخل الأحزاب. عوامل خارجية يعني خلينا نقول بالسياسة العامة، بالوضع الراهن في البلاد، كيف بصير الوضع، هذا من جهة، وكمان من التنافسات داخل الأحزاب نفسها. فعمليا هذا كلياته يعني في عاملين، عامل خارجي وعامل داخلي.
0: نعم.
8: اللي بالآخر رح يأثر على يوم الانتخابات. يعني احنا بعدنا بنقدر نقول، إذا بتتذكروا كمان بال2000 2022 أو بال 2021 قبل الانتخابات بأربع خمس أشهر كانت الصورة مختلفة صح. عن يوم الانتخابات.
0: نعم.
8: ولكن التغيير خلينا نقول بيكون طفيف مش كبير يعني.
0: نعم.
8: بنسبة 10% 15% مش أكثر.
0: بس يتعكس الصورة بشكل عام. والآن أريد أن أسألك عن الشارع العربي بداية، موضوع المشترك إقامتها أم لا، يعني حتى هذه اللحظة بنشوف أنه المفاوضات عالقة ومش عارفين بالضبط إذا بالفعل بالآخر راح يروحوا لقائمة مشتركة.

0: المتحدة. ماذا تقول أبحاثك واستطلاعاتك عاص أطرش؟
1: خلينا نبدأ من هون. لو في قائمة مشتركة واحدة، خلينا نقول الأربع أحزاب الفاعلة اللي كانت نشيطة في الفترة الماضية، بيكون عدد المقاعد اللي بيحصلها القائمة المشتركة أكبر بكثير من أي تحالفات أخرى. ولكن الوضع الحالي خلينا نقول، واللي بنسمعه واللي بنشوفه من تصريحات للأحزاب، أنه في صعوبة معينة أنها تكون مشتركة واحدة، وفي اتجاه اليوم كمان يكون في مشترك اللي هي عملية من ثلاث أحزاب، اللي هي عملية من الجبهة والتجمع والتغيير بمقابل الموحدة، لأنه في اختلاف في وجهات النظر، وجهات النظر بين الموحدة وبين باقي الأحزاب. فالوضع الحالي هو وضع متحرك كمان، بلاش نقول عنه وضع جمود، وإنما وضع متحرك. بتصور أنه الحيثيات اللي راح تصير خلال الأسابيع القادمة راح تأثر في اتجاه تشكيل مشترك واحد. إذا حس أو شعر حزب معين أنه عمليا في خسارة نتيجة دخوله لوحده،
0: يعني هل هذا الإشي هل قد مهم بالنسبة للناخب العربي إنه هو المفتاح؟ مشتركة بيروحوا يصوتوا، مش مشتركة نسبة التصويت بتقل جدا.
1: لا، خلينا نقول إنه في بالشبه كمان بالشارع العربي تعددية، ومش بالضبط هيك. يعني إحنا بنحكي على معدلات اشتراك أو نسب اشتراك 50% زائد 2-3-4-5%، مش أكثر من هيك.
0: نعم.
1: هذا اللي كان بالماضي. فكمان حتى مع وجود مشترك، يعني اليوم القرار مضبوط انه التحالفات للاحزاب بتعطي دفعه للناخبين العرب، لانه خوفا من ضياع الاصوات زي ما حدث مثلا من الفتره السابقه. فلما بضيع اصوات بتروح حباء نتيجه عدم وصول نسبه التحسن، هذا بيأثر كمان على الناخب العربي. فمن هون هدف الناخب العربي انه الاصوات هاي، يعني احنا تعبنا وشقينا ورحنا نصوت والى اخره، وبدنا تغيير وحقوق للاقليه القوميه العربيه في البلاد هون وللمجتمع العربي بشكل عام. فالمفروض انه الصوت ياثر الى حد ما في اتخاذ القرارات في الكنيسة، هيك الناس بتفكر.
0: نعم. عاص أطرش مدير معهد يافا للابحاث وللاستطلاعات، للحديث بقيه احنا بنتابع كل التحضير للانتخابات القادمه ونشوف باي اتجاه راح تصير الأحزاب. أود أن أشكرك عاص. جمعة مباركة. جمعة مباركة.
1: وسهلا فيك للجميع إن شاء الله.
0: هلا، تحياتي. هلا. إحنا منلخص أحداث الأسبوع موسى، فحبيت يعني في هذا السياق كمان أسألك عن العنف في ملاعب كرة القدم والعنصرية في ملاعب كرة القدم. يعني يمكن بمباريات هبوعل القدس فريقك مش مثل مباريات بيتار القدس لما بيلعبوا ضد سخنين وحتى ضد فرق تانية. خلينا نبدأ بالعنف. كيف بتشوف العنف في الملاعب؟
2: العنف في الملاعب واجهت أكثر من مرة وأنا ألعب.
0: أيوة.
2: كانوا يعني يغلطوا يقولوا عربي أو يهودي أو شيء.
0: أيوة.
2: أو تدخلات كثير صعبة إن يحاولوا يكسروا اللاعب.
0: والله.
2: فالواحد لازم في
0: عادة جمهور كرة القدم هو جمهور عنيف، هيك ما هيك بأخذوا الفكرة عنه، إنه جمهور بيجي بده بس يطلع كل أعصابه،
2: يطلع كل الطاقة اللي موجودة جوا.
0: أيوة.
2: بس الجمهور تاع البوعل كان كثير يعني جدا منيح يعني.
0: جمهور هالبوعل أصلا بيجوا بشوف كمان مع أطفالهم بالعربيات. يعني مش بس الشباب هاي اللي بيجي يعمل مشاكل،
2: حتى بسوي لهم ساعة قبل اللعب للأطفال ألعاب. كثير يعني منفتحين.
0: نعم.
2: بين عرب ويهود.
0: أما بشكل عام يعني جمهور كرة القدم هدول الشباب، تعرف الشباب هدول ال 15-16-20 هدول، كيف بتشوفهم؟ مش بس مبارياتكم، بشكل عام.
2: بشكل عام هدول يعني بدهم رقابة من الأهل كثير، يعني بالنسبة للعنف ظاهرة كثير يعني خطيرة في المجتمع يعني.
0: نعم. إيش لازم ينعمل مع هدول الشباب حسب رأيك؟
2: حسب رأيي لازم يفرغوا طاقاتهم في الرياضة. في الأهل يكونوا رقابة عليهم أكثر.
0: نعم.
2: يعرفوا وين بيروح وين بيجي. كمان
0: بتشوف في يعني هيك شباب اللي أهلهم مهملينهم؟
2: لا ما بشوف، بس أنا بقول إنه لازم يعني في شوف كثير

0: بتدرب الأولاد ومشرف على أنت كمان عم تأخذ دور الموجه والمرشد.
1: نعم صحيح.
0: يعني اجتماعيا وتربويا غير بس رياضيا.
1: نعم صحيح. اليوم أنا عندي كمان تدريب شخصي. فبواجه اللعب عن قرب.
0: أيوة.
1: ففي أيام بشوفه جاي بعطيش تمرين منيح فبعرف إنه ما له إشي.
0: أيوة.
1: فمرات كمان بتعامل من جيل 5 سنين للجيل الكبير. فمرات الولد بيجيكي في تدريب ما بعطي فممكن يكون شايف شغلة عنده مشكل.
0: أيوة.
1: ممكن البيت مش معطيه الأريحية.
0: قديش شبكات التواصل هاي كلها وكل هاي الانستغرام وتيك توك وتليجرام وسناب تعرف مليان اليوم شغلات اللي هي ما كانتش زمان يعني. نعم. على وقت ما انت ما كانتش هاي كلها. كيف عم بتأثر على هذا الجيل اللي احنا خلينا نختص الجيل اللي انت بدك تاخده لكرة القدم للرياضة كيف عم بتأثر عليه؟
1: بتأثر عليه جدا يعني. اليوم فيش ولد
0: فيش اليوم ايش سلبي؟ اليوم
1: سلبي فيش ولد إلا حامل تلفون فيش ولد إلا خش على الانستا وعلى التيك توك.
0: أيوة.
1: اليوم الأهل لازم يراقبوا هاي الشغلة يعطوه ساعة معينة نص ساعة معينة مش كل اليوم لازم يفرغ طاقاته يطلع الملعب رسم أي شيء رياضي أي شيء اللي يستفيد منه ويفيد يعني.
0: صحيح.
1: التلفون اليوم بس مدمر ما بفيد في شغله
0: الا اذا استخدموه بالطريقه الصح يعني
1: علميه يطولوا شغله يتباحثوا في شغله.
0: يعني على فكره حتى عن المونديال اليوم في صفحات كامله على التيك توك على الانستغرام بحطوا لك المباريات الاهداف بحطوا لك اشياء مفيده بتتابع ايش في مباريات يعني بيقدر كل شيء بيقدر الواحد ياخذ للشيء الايجابي. ذكرت انت كمان انه عندكم فتيات.
1: نعم صحيح.
0: احكي لي عن الفتيات في كرة القدم.
1: الفتيات انت بتعرفي في مجتمعنا العربي قليل جدا ما بيلعبن الفتيات. احنا اليوم بنينا شغلة في النادي العربي اننا نفتح هاي المجال والاشي كثير حلو يعني. مش كل اهل متقبل هاي الشغلة ومنفتح لهاي الشغلة.
0: ايوة.
1: واحنا يعني ما اللي بده يجي يتدرب احنا ما عم ندعم.
0: وفي فتيات بتشوفهم انه اقوياء وله المستقبل.
1: نعم صحيح.
0: بس في كرة قدم نسائية بشكل عام يعني في البلاد وفي العالم كمان
1: بس في المجتمع العربي عندنا
0: أقل
1: ما في.
0: لحظة فأنتوا عندكم فريق للفتيات.
1: فريق للفتيات بس من جيل 6 لجيل 18 الكل بتدرب مع الكل.
0: بتدربوا
1: بس بتمرنوا مع بعض لما بيجوا اللعب بنفصلهم
0: الأعمار. وبيلعبوا ضد مين مثلا؟
1: في الوقت الحالي بس مباراة ودية. لأن الإشي جديد بنبني فيه.
0: حلو على فكرة صح.
1: وعنا كمان كرة سلة جديد فتحنا كمان.
0: كرة سلة شباب وبنات؟
1: لا بنات.
0: بنات. Okay. كرة سلة بنات بنشوف أكتر من كرة قدم صح؟
1: أكثر.
0: طيب على كل إحنا يعني بنشجع البنات يدخلوا بكل المجالات. وهذا إشي حلو إنه يبنوا حياتهم بهذا المجال طبعا. وإحنا بنتمنى لهم النجاح دائما في مثل هاي المجالات. خلينا نتابع كمان كل موضوع تلخيص أحداث الأسبوع والمبادرات الحلوة والمميزة. وبنحب نرحب الآن بالفنانة فاتن أبو علي المتخصصة في الفن التشكيلي. أهلا بك فاتن. فاتن تحياتي. احنا بنحاول ننتقل علشان ناخد كمان جانب من جوانب تلخيص احداث الاسبوع وكمان نطلع هيك على امور حلوه ومبادرات الى حين ذلك. خليني اسمع منك بالنسبه للدمج بين يعني الطلاب اللي انتم بتدربوهم وبين تعليمهم بالمدرسه. بعض الأهالي بيخافوا إنه إذا أبنائهم راحوا باتجاهات تعرف دورات ورياضة إنه هذا الإشي يأثر سلبا على الدراسة. كيف تتعاملوا مع هذا الإشي موسى؟
1: إحنا في الأسبوع الأخير فترة امتحانات الإقبال كان
0: قليل طبعا
1: قليل جدا 20-30%.
0: نعم.
1: بس إحنا مع إن الولد يتعلم وبعدين يلعب رياضة. لأن في الآخر النسبة أنه يصير لاعب كرة قدم هي نسبة ضئيلة جدا.
0: نعم.
1: هي 0.2%.
0: مش الكل بيروح على مسار أنه يكون لاعب كرة قدم محترف. قدم.
1: فإحنا أنه يكون متعلم هذا يكون بسبب نجاح لإلي ولإله.
0: نعم.
1: فلازم يتعلم وبعدين رياضة.
0: وهذا مهم يعني.
1: هذا مهم جدا. مهم جدا. أنا بنصح الأب والأم أن قبل الرياضة التعليم

0: يعني حتى لو شفت انه ابنك موهوب كتير،
1: موهوب كتير، اعطيه يتعلم بعدين خليه يتفرغ للرياضة.
0: ايش كمان دورات بتعطوا في المركز الجماهيري؟
1: في المركز الجماهيري بنعطي رسم، لغات، حساب، دبكة بعطوا.
0: كمان يعني مجالات مختلفة، في اقبال
1: رهيب
0: والله
1: من كل القدس، مش بس من بيت صفافة،
0: مش بس من
1: القدس،
0: من القدس كلها،
1: ضحية.
0: كل هذا الإقبال على هاي الدورات عمليا إيش بيعمل بالنسبة للأجواء في المركز، بالنسبة لما بتشوف أنت هدول الأولاد والشبيبة اللي أنت بتاخدهم على محل أحسن،
1: إنهم بدهم يتعلموا، في رغبة، فيش نفتح مثلا دورات راسمة، في إقبال.
0: هل صحيح اللي أنا بشعره إنه بيت صفافة إجمالا ما فيهاش عنف؟
1: ما فيها عنف،
0: صح،
1: قليل جدا.
0: يعني لما بنسمع عن جرائم قتل بكلنسوة، بالناصرة، بيت صفافة، الحمد لله دق على الخشب،
1: الحمد لله
0: إجمالا نظيفة من العنف.
1: في وعي.
0: طب إيش بتفكر لما بتشوف كل هاي الجرائم؟ صرنا 132 قتيل من أول السنة، من الشمال، من الجنوب، من مركز البلاد.
1: في خلل في المنظومة الثقافية.
0: أيوة،
1: لازم نتابع هاي الأمور. يعني عنا مش موجودة عن قرب،
0: نعم،
1: بس أنا شايف إنها هاي ظاهرة خطيرة، يعني ما في عليها رقابة.
0: يعني حسب رأيك وين السوس الغلط اللي خلت المجتمع العربي يوصل لهذا الوضع؟
1: حسب رأيي الوعي والتكنولوجيا اليوم، والتطلعات وعدم الرقابة، الجيل الصاعد،
0: الأهل
1: 16 17 18 سنة، شو جاب، شو أخذ، وين ودى، وين راح، مع مين أجا، مع مين راح.
0: نعم،
1: هذه كلها بدها رقابة من الأهل.
0: نعم،
1: أول شيء، وبعدين بشكل عام يعني العنف لازم يتوقف، لازم يكون له عقوبات. أنا شايف إن العقوبات يعني
0: مش كتير كافية.
1: يعني إحنا اليوم نحكي على إحنا قاعدين بتزايد،
0: نعم،
1: من سنة لسنة قاعد ليش بيرتفع ومش موقف، فلازم واحد يحط نقطة هنا كيف لازم يوقف هذا الإشي.
0: صحيح، قضية كل هدول الشباب اللي انتم بتاخدوهم للمحلات الحلوة والمنيحة من خلال الرياضة، قديش بتزرعوا فيهم كمان الروح الرياضية، الأخلاقيات، غير انه يتعلموا كيف يمسك الطابة وكيف يضرب
1: الأخلاق قبل كرة القدم في كل شيء. يعني
0: أيوة،
1: الأخلاق، احنا من نطلع على الولد كيف بيلعب كرة قدم،
0: أيوة،
1: وكيف بتعامل مع الأولاد من ناحية مجموعة. كثير منيح إنه يفرغ طاقات عنا بالملعب، ونعرف نكتسب اللاعب وشو لشو بميل، لشو وين رايح، منخبر الأهل إذا في أي شغلة عمل.
0: رح نحكي بعد الأخبار عن كمان أمور بتتعلق تجارب بمر فيها لاعب كرة القدم. قلت لك في عندي أسئلة عن إصابات وعن تأهيل وغيره، وكمان منكمل نلخص أحداث الأسبوع، وبدنا نحكي عن كمان قرية بيت صفافة الحلوة في أجواء الطيبة وأهلها الطيبين. وأنا كتير مسرورة بوجودك معي.
1: أنا أكثر،
0: لاعب كرة القدم السابق وحاليا مدرب ومرشد، وأنا عجبني أنك أنت كمان ماخذ موضوع التربية، يعني كمربي لهدول الأولاد، يعني تحس كأنهم أولادك، صح، بالمركز.
1: الكل يعني بالشارع لما بكون ماشي أولادي بضل يحكوا لي بابا، الكل بيعرفك، الكل بيحكي معك، الكل بدأ يسلم.
0: هذا بدل قديش أنت عم تعطي من قلبك
1: للكل.
0: بعد الأخبار بدنا نكمل برنامج نسيم الصباح مع ضيفي هنا لاعب كرة القدم موسى سلمان، خليكم معنا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: أنا
5: زيك ماما.
6: كيف يعني زيي؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
13: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جيش الدفاع يعلن أنه مستمر في مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان، ولهذا السبب تعلق إيران مفاوضات 60 يوما. مداهمة عرس فلفريديس بسبب إطلاق نار، والحرارة تبقى اليوم على حالها.
15: راديو مكان الأخبار.
14: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع أنه هاجم مخربين وبنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان ليلة الماضية، وأضاف أن هذه الغارات جاءت عقب انتهاكات متكررة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المنظمة. وقرر طهران تعليق التفاوض على الاتفاق الدائم مع الولايات المتحدة بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان. وأفادت وكالة الأنباء فارس والميادين بأن طهران لن تفي بتعهداتها بصورة وحدية الجانب، وعليها أن تكون مقتنعة بأن إسرائيل أوقفت هجماتها كما هو منصوص عليه بوضوح في البند الأول لمذكرة تفاهم. وبدوره أقر مسؤول أمريكي أن سبب التعليق الإيراني يمكن أن يكون استمرار الغارات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن مذكرة التفاهم هي استسلام بلا شروط لإيران كما يبدو. وفي مقابلة مع وكالة أكسيوس أشار إلى أن النظام الإيراني تغير لأن خامنئي لبن يختلف عن خامنئي لبن، وهناك شخصيات أخرى في القيادة الإيرانية، وأكد أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكرياً. شدد الوزير عن عتمة يهوديت عمحي الياهو على ضرورة أن تصر إسرائيل على مصالحها الأمنية والوجودية، وأضاف أنه إذا أردنا الوصول إلى الطمأنينة والسكينة فيجوز لنا العودة إلى معادلة الهدوء مقابل الهدوء. ومضى يقول إننا لن نكون ساذجين ولن نتيح لإيران وحزب الله بتطوير أسلحتهما لقتلنا. في الفريديس أوقفت الشرطة ليلة الماضية حفل زفاف في أعقاب سماع دوي إطلاق نار عرض الحضور للخطر. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه تم توقيف العريس ووالده على ذمة التحقيق وضبط مستمسكات في المكان. وأكدت الشرطة أنها تواصل العمل بحزم ولن تتسامح مع ظاهرة إطلاق النار في المناسبة. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل الزوجين خالد وحنان جمل بإطلاق النار فجر أمس في قلنسوة. وأفادت صحيفة معاريف بأن الخلفية تعود لنزاع عائلات يستمر منذ 7 سنوات وخلاله تم إنجاز مصالحة، ولكن سريان مفعولها انتهى مؤخرا. وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن المغدورين لم يكونا ضالعين في النزاع، وتم اختيارهما بسبب انتماء عائلي. في دالية الكرمل احترقت فجر اليوم سيارتان كليا، ولحقت أضرار بسيارة ثالثة كانت مركونة إلى جانبهما. وأخلى طواقم إطفاء سكان منزل مجاور بسبب دخول دخان كثيف إليها.
15: حالة الطقس.
16: غدا على قناة مكان،
17: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصة
16: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
14: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عين العاشرة.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
16: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
16: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
19: أشعلها أبو الورد أشعلها.
16: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الله الله يا أبو الورد.
16: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: هنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من الحوارات والمقابلات لتلخيص أحداث هذا الأسبوع. الطاقم تنتج هذا البث معي ريتا نادر تيودوري، يشارك ويساعد في إنتاج هذه الحلقات طوال فترة المونديال أحمد عويسات، مع جزيل الشكر له. كوبي مور يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا في الاستوديو هو لاعب كرة القدم السابق موسى سلمان. أهلا بك مجددا موسى.
1: أهلا فيك.
0: تحياتي. هلا فيك. كيف بتشوف التغطية الإعلامية لمجالات الرياضة وكرة القدم خاصة؟
1: في الخاص في المونديال ولا خاص؟
0: لا، أول إشي عامة منذكر إنه موسى لاعب كرة قدم على مدى 15-20 سنة مع فريق هابوعل القدس.
1: نعم صحيح.
0: كيف بتشوف التغطية الإعلامية؟
1: تغطية كتير منيحة من ناحية التلفزيون جرايد. اليوم أكثر على وقتي ما كان هذا الإشي. كنا نلعب كان بس يصوروا لعبة واحدة، اليوم كل اللعب مصورة سواء عن طريق التلفزيون تيك توك إنستا.
0: اليوم كمان اللاعبين يعني بحس كل لاعب صار عنده تيك توك وإنستغرام وبحط صوره يلعب. نعم
1: صارين شهر أزود.
0: الشهرة أكتر
1: على وقتنا، بس إذا كان لعيب عن جد منيح أو محترف كانوا يحكوا عنه جرايد.
0: يعني زمان كان كتير صعب إنه الواحد يصير مشهور.
1: كتير صعب، كتير صعب إنه ينجح أخرى. يعني ما كان في تواصل الاجتماعي.
0: أيوة.
1: كانوا يبثوا لعبة واحدة بالأسبوع.
0: فاليوم صار المجالات كتير أكبر للعيب.
1: مجالات كتير أكبر.
0: عندك إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، كل هاي المجالات.
1: عندي كل هاي المجالات. عندي.
0: إيش الرسالة اللي بتحب تقدمها من خلال شبكات التواصل موسى؟
1: أنا بستخدم التيك توك والإنستا في مجالي. كرويا. من رياضيا.
0: أشياء هادفة يعني. أشياء تربوية هادفة.
1: نعم صحيح.
0: عمليا لما احنا بنتحدث عن العلاقة مع الصحفيين، كيف بتشوف هاي العلاقة؟ يعني انت قلت انه اللاعب بيكون بده انه الصحفي يهتم فيه.
1: اشي اكيد لشي متطلب، يعني اللاعب موجود في محل نقد او مدح فلازم يتقبل الجهتين.
0: لازم كمان مرات بيكون في انتقادات صعبة،
1: مرات على الهواء مباشرة بنتقدوه، فاللاعب بأخذ بحساسية. لا، انت في محل نقد ومحل مدح فلازم تكون
0: لك تتقبل هذا وهذا،
1: فمش دائما اللاعب تكون لازم يمدح. يعني
0: قديش الناحية النفسية بتأثر على اللاعب؟ يعني مراتك بتيجي على الملعب، كنت بالمباريات بذات مباريات مهمة، يعني فريقها هابوعل القدس من الفرق المهمة.
1: مظبوط.
0: قديش مثلا الناحية النفسية بتأثر؟ واحد هيك بيحس حاله في شيء مضايقه من العيلة، وفاة قريب، بتعرف في عنا احنا بشر. يعني
1: اكيد احنا بشر، في شيء مؤثر. يعني اذا كان العامل النفسي مش مزبوط او مش مرتاح
0: فراح بنعكس باللعب.
1: بنعكس باللعبة، شيء طبيعي يعني، وبنعكس مش باللعب، بنعكس عليك كبني ادم خارج الملعب وجوا الملعب يعني.
0: نعم. طيب خلينا كمان نلخص احداث الاسبوع ونرحب مع بعض بالفنانة فاتن ابو علي المتخصصة بالفن التشكيلي. اهلا بك فاتن، تحياتي.
2: تحياتي لك عزيزتي، صباح الخير.
0: هلا. وضيفي هون في الاستوديو لاعب كرة القدم السابق موسى سلمان، واعتقد انه يعني مواضيعكم كمان بتكمل بعض. اللي انا عرفته انه في عندكم وانت مشرفه على برنامج خاص للطلاب اللي بيساعدهم في التغلب على الصعوبات، احكي لنا عن الاشياء يا فاتن.
2: هلأ هو مش بالضبط برنامج، هو أكثر إحنا أنا بعلم بمدرسة للفنون بتخصص فنون، وإحنا بنستغل الفن وأداة الفن حتى نساعد طلاب إنهم يتأقلموا مع الحياة، يعرفوا كيف يلاقوا حلول لمشاكلهم، كله هذا عن طريق الفن. يعني إحنا ما بنعلم فن عشان نطلع فنانين من المدرسة، ولكن إحنا بنستخدم هاي الأداة منعلمها للطلاب عشان كيف يطلعوا على العالم، يكتشفوا حالهم، يسألوا أسئلة صح، يتعرفوا على العالم من هاي العين.
0: ولكن يمكن على الطريق بتكتشف فنانين ولا لا؟
2: أكيد طبعا، في كتير طلاب أو بشكل عام أشخاص اللي هن بيعبروا كتير عن طريق الرسم، بيرسموا بيعبروا عن شعور بغض النظر شو كان، شعور غضب، سعادة، اي شعور ممكن يحسوا فيه. ففي كثير اشخاص اللي هن الايد بتعبر، فهي بترسم، فهي كمان طريقه للتعبير عن النفس.
0: أي أعمار عم نحكي فاتن؟
2: بنحكي على أعمار اللي هي طلاب صف 10 11 12 طلاب.
0: هاي مرحلة مش سهلة يعني عم نتحدث مش مرحلة ابتدائية، مرحلة ثانوية. ضيفة هون موسى سلمان، هو كمان مرشد ومدرب كرة قدم وبرافق شبيبة. فلما بتسمع فاتن شو بتحكي، ايش بتقول وايش بتسأل يا موسى؟
1: يسعد صباحك اخت فاتن.
2: يسعد صباحك اهلين.
1: بدي اسألك شو اكثر الصعوبات اللي بمر بها الطلاب؟
2: واو، هاي أسئلة كتير. إحنا بعدنا عم نحاول إنه كمان نساعد الطالب كيف يحدد المشكلة اللي هو بشعر فيها، أو الإشي اللي هو أو الشعور اللي بحس فيه، لأنه كمان في انفصال شوي عن الواقع. التلفونات والسوشيال ميديا بتخلي الأشخاص بشكل عام ينفصلوا عن الواقع، فما بيكون في تواصل مع الحياة الواقعية، مع أنفسهم، مع مشاعرهم. فكمان هي طريقة اللي بتساعدهم ان يحددوا شعورهم عشان يعرفوا كيف يحلوا مشاكلهم بشكل عام.
0: وين بيجي هون دور الأهالي؟
2: دور الأهل صراحة مش دايما في حضور للأهل، لأنه التربية هي مشروع كل الوقت لازم يكون موجود. التربية مش بس نقعد ونفهم الولد الصح والغلط، هي مرافقة الأهل للولد لحد ما يصير في عنده وعي، يتشكل عنده وعي معين ويصير جاهز انه هو ياخذ قرارات. بس اليوم التربيه هي صارت عم تاخذ اشكال اللي هي مختلفه، احط ابني باطار معين، اودي ابني على دوره، بفكروا انه هاي الاطارات هي بتساعد الاولاد او او او تاخذ مفهوم التربيه. بس لا، مفهوم التربيه اليوم، وهذا اللي اصلا عم بنعكس بالمجتمع، صار في تغيب لدور الاب والام بالتربيه. مش فاضيين هلا، هم عم بيشتغلوا بجيبوا مصاري.
0: نعم.
2: فمش عم جد في دور اللي هو
0: وهي المشكله لما بيكونوا الاهالي يا فاتن ملهيين عن اولاد. وانا فاهم انه الحياه صعبه، بس يعني الاولاد اهم. خلينا نقول
2: طبعا، ما هي كيف ما الشطاره كيف تقسم وقتك. فيش حاجه ممكن اليوم المراه تطلع تشتغل 7 ايام بالاسبوع، ليش ما تشتغل 4 ايام بالاسبوع؟ بعرف كمان في ناس اللي هي ظروفها صعبه، بس كمان نلاقي حلول ونعرف كيف نوازن، لانه احنا عايشين بوضع اللي هو كتير صعب. الولد عم بمحل اللي هو اخطر، كان زمان البنت بمحل خطر، بس هلا الولد هو اخطر. لأنه هو دوره أكبر ولأنه مسؤوليته أكبر، فلما بيكون بالمحل الخطر بطل فيه توازن بالمجتمع.
0: نعم. موسى اليوم حكالنا عن مسيرته، فهلأ إيش بدك تسمع يا موسى؟
1: أنت فنانة رسم، حابة تخرفين عن مسيرتك؟
0: شفت أنا كمان أظن رسم على الجدران، أظن كمان
1: رسم على الجدران.
0: أيوة يا فاتن،
2: أكثر أنا التقنيات اللي بشتغل فيها هي ممكن الفيديو آرت، برسم ديجيتال. بس الفن بحياتي هو إشي اللي هو صراحة كتير أساسي، يعني مش بس أنا بعلم فن، يعني أنا ما بعلم رسم بس رسم، كمان بعلم تاريخ الفن. أكثر التركيز على تاريخ الفن لأنه كمان هذا تخصص اللي هني الطلاب بالآخر بيعملوا امتحان بقروت بالوزارة، ولازم يشتغلوا على مشروع داخل المدرسة اللي هو مشروع عملي، اللي يكون في عندهم منتوج معين اللي يعبروا فيه عن مشاعرهم أو يحكوا فيه عن السرور اللي مرقوا فيها. فأكثر هي كمان أدوات من الرسم العملي، وكمان أدوات أكثر اللي هو من مجال النظري، اللي إحنا نفهم كيف الفن تطور على مدى العصور لحد ما أخذ الشكل تبعه اليوم.
0: فاتن عمليا يعني واحد من الأشياء الحلوة أنك أنت فنانة، ولكن مثل ما حكيت لموسى أنه هو لاعب كرة قدم، بس هو راح لمجال أنه يأخذ كمان الإرشاد والتربية الرياضية، وأنت كمان فنانة بحد ذاتك مبدعة. وأنا شفت يعني قديش أنت موهوبة يا فاتن، ولكن برضو أخذت الإشي مع طلابك لمساعدتهم أنه يدخلوا هذا المجال، وأنه بمساعدة الفن كمان يتغلبوا على صعوبات في الحياة. فبدي أشكرك فاتن أبو علي المتخصصة بالفن التشكيلي، وبتسمحي لي كمان أقول مرشدة ومربية متميزة ورائعة. فشكرا لك يا فاتن. شكرا.
2: شكرا لكم على هاي الاستضافة.
0: هلا، تحياتي وبالنجاح دائما.
2: يعطيك العافية. باي باي.
0: هلا. موسى لما بنتحدث عن الفن من جهة، بنتحدث عن الرياضة من جهة تانية، كل هاي مجالات يعني بتساعد إنه نأخذ أبنائنا للمحلات الأفضل
1: الصحيحة،
0: المحلات الصحيحة صحيح. من ناحية تربوية.
1: نعم صحيح، أكثر من شيء فن ورياضة. لما بيهتم الولد بالرياضة أو الفن أو أي إشي رياضي،
0: نعم،
1: بفرغ كل الطاقة السلبية الموجودة في راسه،
0: مال أوقات الفراغ كمان.
1: نعم.
0: بس هون هم مع بقروت، هم كمان بحضروا لبقروت. كيف شايف تعليم الرياضة في المدارس؟
1: اليوم أنا مش شايفه كثير يعني، بس على وقتي ممكن كان أحسن.
0: والله. اليوم مش كثير يعني حاسس بيستثمروا فيها.
1: لا اليوم مش شايف إنه الاشي بيستثمروا فيه، لأن مرات بمرق من جانب المدارس حصص رياضية بيكونوا قاعدين أو برا يعني. لازم توعية أكثر لهي،
0: تجديد أكثر،
1: تجديد أكثر لهي الأمور.
0: خلينا مع بعض نتابع مؤتمر المكانة القانونية للمواطنين العرب بمبادرة مركز مساواة، ونرحب بالمحامي شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، وهو أيضا من المشاركين في هذا المؤتمر. أهلا بك أستاذ شاكر، تحياتي.
3: تحياتي، صباح الخير لك وللمستمعين.
0: هلا صباح النور. أنا طلعت على قائمة المشاركين والمحاور في غاية الأهمية، حدثنا عن مشاركتك شاكر.
3: أولا إحنا طبعا كل سنة بنقام هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر مساواة، اللي من خلاله طبعا نضع المواضيع أو القضايا اللي مجتمعنا العربي، من ضمنها طبعا أهم نقاط اللي هي أو أهم قضايا اللي هي العنف والجريمة والتخطيط والبناء. وأنا مشارك طبعا من خلال محورية التخطيط والبناء والكوننا مقابل العقاب الذي يتم من خلال القانون الذي يسري على المجتمع في وضع الذي فيه كل البناء موجود غير مرخص في عدة بلدان عربية وقرى عربية.
0: هل طرحتوا أو عم تطرحوا حلول؟ في عندكم طرح حلول لهي المشكلة؟
3: أولا إحنا بنقول إشي واحد، إنه ما بصير إنك تحط قانون وتسبق العقاب قبل يعني زي ما كلوها قبل الترخيص. يعني

0: بنكون قاعدين أزمة الشباب اليوم عندنا قاعدة يوم عن يوم بتتزايد، قاعدة شبابنا اللي معنيينها تبني بيتها تبني مستقبلها تشوف وين هي موجودة، ولكن في الوضعية اللي احنا شايفينها انه التخطيط والتقديم الرخص والخرائط الهيكلية والتفصيلية تأخذ التباطؤ بشكل غريب وعجيب من نوعه، كانت اللجان المحلية أو اللجان اللوائية التي تضع الخرائط هذه على مدار السنين أو العقود حتى يتم المصادقة إذا صادق عليها. إحنا نشوف يعني قاعدين هذا الإشي يعني كديش تأثيراته أولا على مجتمعنا من خلال هاي الأمور كلها. احنا بنشوف قاعدين انه
1: قديش الاشي بالذات بتعرف شاكر لما بنتحدث عن الارض والمسكن كمان هون كتير بدخل المنح السياسي، فقديش انتو كمان يعني عم بتشوفوا الرابط بين التوجهات السياسية وبين التوجهات بتتعلق بتعرف تسريح اراضي، منح تراخيص بناء، كل قضية تخطيط البلدات العربية، بناء مشاريع اسكانية، لانه الامور مرتبطة مع بعضها البعض
0: 100% أختي مان. إحنا ننظر على الأمور أول شيء قانون كامينيتس أجانا خلينا نقول على أساس إنه يحصرنا يعني بشكل واضح اللي من خلاله طبعا يضعنا في موضع اللي كل واحد يحط حجر على حجر يجب هدم بيته أو يعني عمل فيه أشياء اللي هي زي ما كلها غير محسوب عليه إنه هذا غير قانوني. هاي الأمور كلها إذا نأخذها طبعا إلها أبعاد سياسية. طبعاً لما طلبت الأحزاب العربية الحكومة إن إبطال كامينيتس أو تجميده لحتى يتم تقديم الخرائط والمخططات المناسبة لقرانا وبلداننا العربية لم يتم الموافق على هذا، معناها هذه أبعاد سياسية. لما أنا من الطيبة وجنبي بلد اللي هي اسمها سوري يضحك واللي من خلالها قاعدين نشوف التطور فيها مقابل الطيبة اللي من خلالها موجودة لحديث هسه من عقود بدون تخطيط معين أو بدون ما يتم إيداع خرائط تفصيلية. هاي سياسي. لما نشوف إحنا قاعدين شبابنا بيضيعوا بسبب إنه ما في لهم أفاق مستقبلية، ما لها هاي سياسي. لما نشوف العنف الجريمي قاعد بيزيد في بسبب إنه ما فيش مستقبل للشاب العربي أو للشاب العربي، معناها هاي سياسي.
1: فإذا وهون موسى في أعقاب يعني هذا المؤتمر اللي فيه كتير مشاركات ومحاور، في كمان محور عن العنف على سبيل المثال. صحيح. موسى إيش بخطر على بالك تسأل الأستاذ شاكر؟
2: يسعد صباحك أستاذ شاكر.
0: صباح الخير أخ موسى، تحياتي إلك.
2: تحياتي. بدي أسألك ما هي أهمية المؤتمر حسب رأيك، وهل يمكن أن يغير الواقع؟
0: حقيقة إحنا المؤتمر لازم يعني وبعتي أكلم فيها طريق للوعي، خلينا نقولها يعطينا أفاق معينة كيف نعالج الأمور المستقبلية، نسمع آراء بعضنا، نتفهم الأمور كلها، نتطلع على أساس كيف نبني خطة عمل مستقبلية إن كان في محورية العنف والجريمة ولا كان محورية التخطيط والبناء. الأمور هاي كلها مش سهلة، صحيح بقول لك إياها في وضع الحكومة اللي إحنا موجودين فيها، وبقولها بكل وضوح إنه إحنا موجودين في حكومة اللي يعني مخذتنا على إنه كيف تحصلنا بعدة مواضيع وعدة قضايا. وأنا اللي بتصوره إنه في خلال المؤتمر رحين نبحث هذه الأمور، نحكي فيها، نتداولها، مش بس يعني نطلع في نتائج معينة كيف الطرق العلاجية أو الطرق اللي ممكن نتابعها ونتبعها بشكل آخر. ما المؤتمر هذا يعني له أهميته من منطلق إنه بيعطينا كيف بكلها تبم أو خلينا نقول
1: زي نصائح أو إرشادات.
0: صحيح، توضيحات وإرشادات لكل ما يتبع هذه المحوريات وما فيها من قضايا مهمة لمجتمعنا. إحنا مجتمعنا أو صراحة يعني هو بده هاي القضايا الأساسية عندنا، هي طبعا هي قضايا هي اللي هسه موجودة تطرح في مؤتمر المكان القانوني. واضح الأمر إنه هاي القضايا اللي هي شغلة مجتمعنا كله إن كان في الإطار السياسي ولا الأطر الاجتماعي أو حتى الأطر الاقتصادي، إحنا قاعدين نطلع عليها وين مجتمعنا لوين هو اتجاهه.
1: نعم.
0: وأنا بتصور يعني من خلال المؤتمر ممكن يكون عندنا يعني أدوات داخل الصندوق أو خارج الصندوق ممكن نتعامل فيها.
1: نعم.
0: في المستقبل. القريب أو البعيد.
1: شكرا لك المحامي شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة وأحد المشاركين في هذا المؤتمر الذي يعقد اليوم بمبادرة مركز مساواة. شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا. وتلخيص أحداث الأسبوع بس من خلال دبابيس. دير بالك موسى هاي دبابيس كتير صعبة. شوقي عروق منصور صباح الخير.
3: صباح الخير إيمان وصباح الخير ضيفك الكريم موسى وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين
1: والمتابعين للمونديال. بديت تتابع ولا بعدك؟
3: يعني أنا حسب صياح الأولاد بعرف مين انتصر ومين انتصرش.
1: هذا الإشي بأشياء بعطيك المؤشر. دبابيسك اليوم في مين يا شوقية؟
3: قبل الدبابيس إيمان أود القول إنه مجتمعنا العربي خسر أمس وأول أمس قامتان علميتان اللي هما الفضل على آلاف الطلاب في مجال التعليم الأكاديمي والأبحاث. يوم الأربعاء توفي الدكتور المحاضر في كلية بيت بير وعدة كليات ابن مدينة الليد الدكتور زياد أبو حمد. ويوم الخميس صباحا توفي البروفيسور والباحث والمحاضر في مجال علم الاجتماع والتربية والتعليم خالد أبو عصبة من جدة المثلث. وقد عرف البروفيسور خالد أبو عصبة بأبحاثه ودراساته في مجال تطوير التعليم العربي وقضايا الهوية والمواطنة ومكافحة العنف لهما الرحمة.
1: على فكرة بروفيسور خالد أبو عصبة كنا كتير نجري معه مقابلات وكان مرة ضيف برنامج نسيم الصباح قبل طبعا ما يصاب بوعكة صحية. فيعني فقدان كبير لأكاديميين اثنين من خيرة الأكاديميين في مجتمعنا العربي. شوقية
3: أكيد أكيد مجتمعنا العربي لما بيخسر هاي القامات بتحس قديش بتركوا فراغ. أما بالنسبة للدبابيس 10 دبابيس في دبوس واحد إمام.
1: يلا
3: استفدنا من الحكي من الصراخ وصلنا ل 132 قتيل أو أكثر. أما جريمة القتل التي وقعت أمس في قرية كلنسو في المثلث فهي قمة الجرائم. قتل رجل وزوجته أثناء خروج للعمل ساعة عادية مثل كل يوم الذهاب للعمل، لكن الرصاص اختار أن يكتب نهاية حياة الأم والأبو. السؤال كيف سيكون مصير الأبناء؟ ألم يفكر القاتل أن هناك أطفالا ينتظرون عودة الأم للإحتضان وإعداد الطعام والشعور بالأمان؟ ألم يفكر القاتل أنه لمن سيقول الأبناء يابا؟ من سيحمي هؤلاء الأبناء من مصائب الزمن؟ من سيفكر بمستقبلهم؟ إمام أنا كشوقية عند أولاد وأحفاد وإم وأبوي ماتوا نتيجة الأمراض والشيخوخة، لكن عندما أسمع حدا بقول يما أو حدا بقول يابا بشعر بالحنين والاشتياق وبشعر إني بحاجة لإلهم. فكيف بأبناء هذا الأب الذي قتل غدرا وهذه الأم المسكينة؟ أي حسرة ستكون في قلوبهم؟ أي حياة قاسية سيعيشون؟ أي قاتل مثل الرصاص لا يقتل الشخص المطلوب، يقتل كل العيلة. فرحمة بالأمهات والآباء والزوجات. نتوسل لمطلقي الرصاص ومنركع أمامهم من كل كفى. كل أم بتربي ابنها حسب ما كانت أم تقول، كل شبر بندر. نحن نعد أولادنا للحياة وليس للرصاص. إمام الدبابيس كتيرة، بدنا ندكها في وزير الأمن، في تقاعس الشرطة، في كل واحد صامت وأصبح يردد زاحت عن ظهر بسيطة تسمع اطلاق رصاص بتسكر الباب وخلص. بدنا ندك الدبابيس في أعضاء الكنيسة العرب، قدموا الاستقالة. لا كانت عضوية كنيسة ولا ميزانيات. نحن مجتمع يعيش في مستنقع الدم. وماذا بعد؟ استقيلوا من الكنيسة حتى يعرف العالم والمجتمع اليهودي أي وضع منعيش فيه إحنا الأقلية العربية في هذه الدولة. إذا واحد ضرب حيوان بتصير عاصفة من الغضب وتمتلئ صفحات السوشيال ميديا بالرحمة والشفقة. أما قتل إنسان بدم بارد لا يثير الغضب؟ المصيبة أنه أصبحنا نمر يوميا على القتل بشكل عادي، وأخبار الأحزاب العربية والاتهامات وتشكيل المشتركة والتصريحات اللي تحولت مثل لعبة البينج بونج. هذا بتهم والتاني برد كأن مجتمعنا بعيش برفاهية وينتظر فقط عرس لقاء الأحزاب. خلصنا العامل والمعلم والطبيب والمهندس ورئيس السلطة المحلية وست البيت والجامعية والصبية والشاب، جميع هؤلاء قتلوا بالرصاص. وإذا الحظ حالتهم الرصاص مر من أمامهم ومصابهنش، لكن تذكروا أننا نعيش بين الرصاصة والرصاصة. إلى اللقاء يا إيمان.
1: شوقية عروق منصور، اختصرتي كل الدبابيس اليوم في دبوس واحد، أما هالقد مؤثر وهالقد مؤلم. يا ريت هالكلام يجيب نتيجة. شكرا شوقية، شكرا
3: يعني شكرا. إذا متذكري أم وأبو أولاد وين بيروحوا هدول.
1: شكرا لك شوقية عروق منصور، شكرا، أبدعتي كما دائما. هلا.

0: نرحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: برنامج نسيم الصباح، نحن مستمرون معكم في هذا البرنامج الذي نغطي من خلاله أحداث الأسبوع، ولكن أيضا يكون معنا ضيف. وكل هاي الفترة ضيوفنا من مجال كرة القدم لأنه من تابع المونديال، وضيفي موسى سلمان لاعب كرة قدم سابق وحاليا طبعا مدرب ومرشد. موسى، إمتى اللاعب لما بينصاب في الملعب بتكرر انه يقيموه عن يعني يخرجوه من اللعب، وامتى بس بيرشوا عليه هذا السبراي اللي بيبرد وبيقولوا له كمل؟
8: لما تكون الاصابه خفيفه برشوا عليه. ولما
7: ايش يعني اصابه خفيفه؟
8: اصابه خفيفه تدخل بسيط او وقعة بسيطه. اما لما يكون تدخل عنيف فلازم يخرج خارج الملعب.
7: كان عندك اصابات صعبه؟
8: نعم.
7: وين؟
8: كان عندي بالركبة الشمال، كان عندي الغضروف مزعت مرتين
7: يا إلهي.
8: وكان عندي كسر بالباتيلا بالركبة.
7: هاي الإصابات بعد قديش وقت اللاعب بيرجع للملعب؟
8: أخذ كثير وقت.
7: قديش يعني؟
8: الكسر أخذ تقريبا أكثر من سنة.
7: أكثر من سنة؟
8: خسرت سنة من الرياضة.
7: لا، بسبب الكسر.
8: بسبب الكسر، نعم.
7: بس بعدين
8: رجعت
7: عادي.
8: نعم، عن طريق الطبيب الفريق والمعالجة والمتابعة.
7: نعم.
8: أما الإصابة الغضروف شهر شهر نص الواحد بيكون راجع.
7: هاي سريعة يعني، هاي ولا إشي يعني، هاي غضروف يعني عنده ولا إشي يعني.
8: سريعة جدا.
7: بس يعني بس اليوم مثلا في تعليمات أكتر إنه كيف الواحد يدير باله، مع إنه طلع إذا يعني كرة القدم إذا بصير في تصادم إيش بدك تعمل؟ وكله بده الطابة يعني.
8: كرة القدم مبنية على احتكاك. يعني في الآخر لاعب كرة قدم يعني ينصاب أي وقت.
7: صحيح.
8: يعني هي رياضة جماعية تشمل 11 ضد 11 يتواجهوا مع بعض، فإشي طبيعي إنه ينصاب.
7: نعم.
8: أي نعم، من الإصابات مرات بتكون خطيرة وبتبعد اللاعب عن الملاعب، بس هذه حالة كرة القدم.
7: هاي حالة كرة القدم. خلينا نرحب الآن بالمطرب إياد جولاني. أهلا بك يا إياد، تحياتي.
9: ألو.
7: أيوة، صباح الخير إياد.
9: صباح الخير، صباح الورد.
7: هلا، تحياتي. وإياد هلا إياد، إحنا منتابع من خلال برنامجنا برامج قناة مكان، وبالذات برنامج هيك السهر اللي بالفعل مميز كتير بطبيعة الفن اللي بتقدم فيه. فاحكي لنا عنك إياد وعن دورك في الحلقة.
9: أنا اسمي إياد أبو شبلي من الجولان. أنا مسمي اسمي إياد الجولاني نسبة لأربع قرى بالجولان، يعني اسمي إياد الجولاني اسم الفني، بس الاسم العائلي يعني اسم إياد أبو شبلي. 23 سنة خبرة على الأعراس ومسارح وكل شيء. قدمني على البرنامج هذا صادفني في الفنانة الرائعة أصالة يوسف. البرنامج جدا حلو، الحلو فيه إنه متنوع الأذواق الموسيقية، الألوان الموسيقية. فنانين بلادنا كلهم غنوا بهذا البرنامج، وكانت حلقات عن جد بتجنن، وأني بس رحت كثير انبسطت بهذا البرنامج لأنه لفتي لكل الفنانين، وهذا شيء بيعطي محفز للفنانين اللي عندنا كلياتنا. يعني نحن اللي عم يعني نشتغل فن زمان تعقول، واللي طالعين بيعطيهم من محفز أكثر ليكونوا بيحبوا الموسيقى أكثر، يتعمقوا بالموسيقى أكثر، يتعلموا أكثر. فكثير كانت تجربة حلوة.
7: على فكرة من لهجتك الحلوة يا إياد، يعني إذا بالحكي هيك كيف بالأغاني. ضيفي هون موسى كمان بحب يتوجه لك بالسؤال.
8: يسعد صباحك أخي إياد.
9: الله يسعد الصباح.
8: بدي أسألك قديش اليوم في اهتمام بالفن القديم والأصيل مقابل الفن الجديد؟
9: كل أنا بآمن يعني إنه كل دور له محله له بيئته. الفن القديم هو الأساس، هو الشيء، هو القاعدة اللي لازم الكل يمشي عليها. إنه بدون الفن الأصيل وبدون الفن القديم ما فيش أسس موسيقية. اليوم صح فيت الإلكتروني، فيت البلاي باك، وفيت كتير شغلات يعني اللي هي تكنولوجيا، بس على أرض الواقع اليوم المطرب هو اللايف على أرض الواقع الحقيقي اللي بيغني، مش اللي بيسجل وبينزل. كلنا بنعرف الشيء هذا
7: صحيح.
9: فبتمنى أنه يكون في وعي موسيقي أكثر لهذه القصة بالذات. والحمد لله أنا شايف ببلادنا أنه حتى البرامج اللي طلعت، برنامج أصالة اللي كان للأصوات مش بس للصبيت في فنانين، كان رائع للناس اللي غنت، غنت طرب الموهبة اللي كانت
7: صحيح. الأغاني اللي ما ولا مرة بتبوخ ولا مرة بتنتسى. لا. حدثنا عن مشاركتك في حلقة اليوم.
9: المشاركة اللي كنت فيها، كنت أنا في ضيوف معي في أيمن خليل، كان صديقي وفنان رائع كمان. كانت حلقة جدا حلوة. أغاني كانت نوعا ما مش طرب، بين الطرب وبين الأغاني الجديدة. الوضعية اللي كانت جدا حلوة هي وضعية كلها تواضع يعني، وما فيش رسميات، كل شيء كان عم نغني كنا نحن مبسوطين يعني.
7: هو برنامج مميز وبندعي الكل انه يتابعه على قناة مكان اليوم بعد اخبار 7:30 مساء. تمام،
9: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. وانا بشكر جميع الطاقم اللي كان موجود بهالبرنامج واللي عطى كل شيء عنده، وبشكر الفنانة أصالة يوسف كمان وايمن خليل والفنانين اللي موجودين كانوا معنا. وان شاء الله بالتوفيق يا رب، وان شاء الله هالبرنامج يوصل للعالميه يعني
7: ان شاء الله،
9: لانه في شيء ما يخلوش يوصل للعالميه يعني. كل شيء موجود.
7: بالنجاح للجميع، وبالنجاح لك كمان المطرب المبدع إياد جولاني. شكرا لك إياد.
9: شكرا لك. شكرا،
7: أكيد رح نتابع. شكرا جزيلا.
9: الله يسعدك. شكرا. هلا.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: مونديال 2026 عبر راديو مكان، قناة مكان، ومنصات مكان. وينضم إلينا المحلل والمدرب ومدرس الرياضة محمد بقاعي. أهلا بك محمد، تحياتي.
3: أهلا بك إيمان، وصباح الخير لك ولجميع المستمعين.
7: طوال هذا المونديال برنامجنا بيتخذ طابع مونديالي، وضيف اليوم في البرنامج هو لاعب كرة القدم موسى سلمان، لاعب في هابوعل القدس على مدى 20 سنة، وحاليا كمان مدرب. فأنا شايف أنه أنتوا رح تتعاونوا، أنا تطلعوني براني يا محمد ولا لا؟
8: محمد
3: تحياتي للكابتن سلمان، صباح الخير.
7: طبعا يا كابتن، وصل انه يكون كابتن الفريق كمان، واحنا من الوجوه اللي بنفتخر فيها. ولفتنا الانتباه يا محمد انه قرية بيت صفافة اللي منها موسى خرج منها كتير من اللاعبين والمدربين واسماء بارزة ولامعة لحد اليوم عمليا. فكل الاحترام.
3: وجب التمويه انه عائلة سلمان من شرقي القدس، عائلة رياضية، وخرجت جميع الكثير من اللاعبين على مدار السنوات، فكل الاحترام لهم، وإن شاء الله بيخرجوا كمان لاعبين من كان لهم كل الاحترام
7: أكيد. طيب يلا هات بدنا نبدأ نجمل نتائج مبارح ومباراة الفجر.
3: إذا منبلش بمباراة الأمس والفجر، يعني إذا بدنا نحكي عن غانا، وغانا هذا فوز أول منتخب غانا، كان فوز سعيد جدا يعني. بنما قدم أداء جيد، وأيضا فريق منتخب غانا، هذا المنتخب المجرب وعنده خبرة في المونديال، بينما خبرة منتخب بنما هي خبرة قليلة ونسبيا لمنتخب غانا. 1-0 فوز ثمين ذات أفضلية في المجموعة على منتخب غانا. إذا بدنا نيجي على مباراة تشيك وجنوب أفريقيا، يعني أداء جيد للفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. جنوب أفريقيا فريق قوي كان في هذه المباراة، وبدنا نذكر أنه فريق جنوب أفريقيا استضاف البطولة في 2010 وخرج من المجموعات في 2010، ويبحث عن فوز أخير في المباراة الثالثة لكي يتأهل إلى الدور القادم. مباراة أوزبكستان كولومبيا، يعني كان فوز، أعتقد مباراة أولى لمنتخب كولومبيا، كان فوز مستحق جدا، يعني النتيجة كانت 1-1. مهاجم منتخب كولومبيا دياز، هذا لاعب البايرن ميونخ اللي تألق في هذه المباراة في الدقيقة 65 2-1، وفي الدقيقة 90 3-1. مباراة مثيرة إيمان،
7: مثيرة، بس بتعرف محمد قديش في مباريات عم تنتهي بالتعادل، وذكرها كمان اليوم موسى انه يبدو انه في تقارب بالفرق غير كم مباراة اللي انتهت قديش 6-0 وفرق كبير، ولكن مباراة بالشكل العام كتير تعادل، في مرة كانت كل مباريات هداك اليوم تعادل. كيف بتشوف يعني هذا الاشي؟
3: اليوم احنا اولا مع تقدم كرة القدم الحديث اليوم كثير المنتخبات صارت تلعب دفاع بشكل جيد، وكمان موضوع انه المونديال ارتفع على 48 منتخب، وهذا الاشي ممكن افقد التنافسية الكبيرة، وصار في كتير نتائج كبيرة جدا او نتائج تعادل مثل ما انت ذكرت. يعني في الامس احنا
8: انا بقول الفرق الاقل مستوى يعني
7: نعم.
8: صار لعبوا تكتيكيا اكثر
3: يعني منتخبات اللي هي متواضعة جدا صارت اليوم اكثر شغلها بالتمرين على كيف انه احنا بدنا اولا ندافع وبعدين احنا نفكر بالهجوم، وهي منتخبات متواضعه جدا بتحاول انه تكتب التاريخ عن طريق تعادل او فوز هون وهناك. اذا بدنا نحكي عن سويسرا، يعني هاي هذا المنتخب يعني تالق المنتخبين حتى البوسنة للدقيقه 70 مع الشوط الثاني تفوق منتخب سويسرا، هذا اللاعب من زامبي، هذا لاعب 20 عام تقدم لسويسرا بدخل 74، أحرز هدف أول وهدف ثاني بدخل 90، يعني هذا من زامبي سويسري 20 عام أحرز هدفين، هذا لاعب فرايبورغ الألماني، يعني هذا تذكر الاسم هذا جيدا، أحد الأسماء الشابة المرشحة أن تكون الأفضل في هذا المونديال.
7: نعم.
3: طبعا منتخب سويسرا نقدر نقول ضمن الصعود للمرحلة القادمة. بدنا نحكي كمان عن المكسيك، يعني هذا المنتخب عم بيصير زي حصان الأسود تاع البطولة. المكسيك فاز على ملعبه على كوريا الجنوبية 1-0 من خطأ، يعني خطأ صعب جدا للحارس الكوري، كان تألق من المنتخب المكسيكي، وأنا زي ما حكيت راح يكون الحصان الأسود لهاي البطولة.
7: بس تنساش في كمان عنصر هون محمد، انه كون المباريات ايضا في المكسيك جمهوره معه، ولانه مش الكل قدر يسافر للولايات المتحدة ولا كندا ولا المكسيك عشان يحضر، فجمهوره عم بيساعده كتير.
3: نعم، هاي ورقة رابحة جدا لمنتخب المستضيف منتخب المكسيك، انه بيلعب بين ارضه وبين جمهوره، بده يحقق الانجاز التاريخي بالتأهل قديش أكتر لمراحل متقدمة من المونديال. أنا بدي أذكر بال 1970 و 1986 عندما استضاف المكسيك المونديال وصل للربع النهائي، وهو عم بحاول أنه يحطم هذا الرقم القياسي ويصل لمراحل متقدمة أكثر وأكثر مع عامل الأرض وعامل المنزل والجمهور يستطيع الذهاب بعيدا في هذا المونديال.
7: نعم.
3: يعني بدنا نحكي كمان بمباراة أخيرة كانت كندا وقطر، يعني هزيمة مدوية جدا 6-0 على منتخب كندا، كان في حالتين طرد لمنتخب قطر، يعني همام الأمين بالدقيقة 33 كانت 2-0 لكندا، وعاصم مديبو 3-0 بالدقيقة 53، أخطاء دفاعية قاتلة، يعني أداء سيء للحارس القطري، يعني الحارس القطري هذا تألق في المباراة الأولى أمام سويسرا، ولكن في الأمس أو في الفجر مع منتخب كندا كانت له أخطاء فادحة وقاتلة، انتهت المباراة ب6-0. يعني إذا بدنا نحكي عن فرص منتخب قطر، عندها مباراة ضد منتخب البوسنة، ممكن فوز في هاي المباراة وراح ينهي المجموعة في المركز الثالث. احنا بنذكر المستمعين انه احسن 8 مراتب في المركز الثالث راح يتأهلوا إلى دور 32 لأول مرة طبعا في المونديال، دائما كان يتأهل الفريق الأول والثاني إلى الثمن النهائي، إلا الآن بسبب كبر المنتخبات و 48 منتخب يوجد دور 32 ومن ثم دور الثمن النهائي. إيمان
7: تمام. هلا خلينا نتحدث عن مباريات اليوم يا محمد.
3: يعني أن اليوم مباراة أمريكا وأستراليا، أمريكا ضد أستراليا في مدينة ساتيلاي، المواجهة صعبة جدا. يعني أستراليا أظهرت قدرات قوية جدا أمام منتخب عنيد تركيا وفازت 2-0. بعتقد أنه راح تكون مواجهة قوية جدا، امتحان صعب. يعني هذا امتحان صعب وإشارة قوية لمنتخب أمريكا هل هو سينافس على البطولة، سنرى اليوم. طبعا هاي المباراة الفائز فيها راح يتصدر المجموعة ويضمن بطاقة الارتقاء إلى دور 32. يعني أمريكا بتضم بلوزيفيتش هذا مهاجم ميلان وبولاغان مهاجم موناكو، هاي اللاعبين الأبرز في منتخب أمريكا. أستراليا أستراليا طبعا منتخب فاز في المباراة الأولى على منتخب تركيا، وأنا أتوقع له أن يقدم مونديال جيد. بدنا نحكي شوي عن الأرقام يا إيمان.
7: يلا.
3: وكابتن موسى، يعني اليوم ميسي بعد ما أحرز 3 أهداف أمام الجزائر صار عنده 16 هدف، وعادل الهداف التاريخي الألماني للمونديال كلوزي. عفوا. طبعا إمبابي.
7: طب أصلا هو ميسي يعني اللي عمله يعني 3 أهداف خلاه يكون بنظر الكل، مش بس إنه هو لحاله، يعني بيّن قديش هو كمان بياخد فريقه ككل للمحل الأفضل. بمعنى يعني شفت كتير تحليلات عنه إنه نجاحه كمان إنه مش أناني، إنه هو ماخد كل الفريق معه، على عكس رونالدو مثلا اللي كان يعني أكتر بينظر لنفسه هو، وهذا يمكن اللي خلاه ما ينجحش هاي المرة.
3: صحيح. أيوة محمد، في قانون في عالم كرة القدم بيقول إنه من يريد تسجيل الهدف بالقوة فلن يسجل، ومن يريد أن يلعب بلعب جماعي فسيسجل حتما الهدف الأول. صح. والثاني والثالث. يعني ميسي اليوم صار عنده 16 هدف وعادل إكلوزي الهداف الألماني التاريخي للمونديال. وبدنا نحكي كمان يعني منقدرش نمر عن هذا اللاعب إمبابي، يعني أحرز هدفين أمام السنغال وتجاوز رقم الأسطورة بيليه 12 هدف. إمبابي صار عنده 14 هدف وعادل الأسطورة الألماني مولر 14 هدف، وبعيد هدف واحد عن معادلة البرازيلي رونالدو هذا 15 هدف. طبعا نحن نحكي عن نجوم عالميين. إمبابي أصبح كمان الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي 58 هدف، متفوق على جيرو المهاجم الفرنسي 57 هدف. ولكن إحنا ممكن نشوف أرقام قياسية أكثر، والسبب مثل ما ذكر كابتن موسى إنه المنتخبات اللي فيه منتخبات ضعيفة المستوى ومتواضعة جدا، فممكن نشوف أرقام قياسية أكثر. فأكيد بالنهاية المنتخب كأداء وككرة قدم هو أسهل من منتخب من مونديال سابق.
7: منقدر نقول إنه مستمتعين لهلا؟
3: طبعا في أهداف كثيرة وفي كثير مباريات حلوة، والأنظار كلها اليوم على منتخب أمريكا ومنتخب أستراليا.
7: طيب إحنا راح نتابع طبعا. بدي أشكرك محمد بقاعي، محلل ومدرب ومدرس رياضة. شكرا محمد. شكرا
3: شكرا شكرا، نهاركم سعيد.
7: هلا. قبل ما نرحب بالضيفة التالية، بأي عمر لاعب كرة القدم يا موسى بيقول خلص أنا بدي أترك؟ لأنه منشوف في اليوم مثلا حتى في المونديال لعيبة في العشرينات ولعيبة في أواخر الثلاثينات،
8: في الأربعينات،
7: في الأربعينات،
8: في الأربعينات. أنا اليوم رونالدو، كريستيانو رونالدو فوق ال 41.
7: نعم.
8: وميسي 39.
7: نعم.
8: بس ميسي بتشوفيه كانوا بيلعب في جيل كانوا من 20.
7: ميسي حاطط الكل بجيبته خلص، هذا أي شيء غير شكل. فإذا بأي سن يعني اللاعب؟
8: ما في سن، على حسب الجسم شو بيحمل، شو بيقدر يعطي. في ناس نعم. في ناس بيكتفوا بالثلاثين، في ناس في الأربعين، حسب الجسم وين كيف بعطي وين بودي.
7: يعني فإذا يعني ممكن للاعب يضل للأربعين مثلا،
8: بيقدر يستمر. أنا كيف شايف رونالدو بيقدر يستمر كمان أخرى 4-5 سنين.
7: وميسي
8: أنا 50. أنت ما تنسي إنه هذا المونديال الأخير. اللي هم متعونا 20 سنة. هذا المونديال الأخير لكريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي.
7: خلينا نروح. وليش بسألك هذا السؤال؟ لأنه من أحداث الأسبوع إنه اليوم

0: اللي فيش له حيز، أنا بشعر إنه فيش له حيز كبير جدا إذا كان في وسطنا العربي ككل، يعني بغض النظر إسا وين وكيف وليش. اللي صار مع المسنين حسب رأيي كثير مؤسف، لأنه أنا بشعرش طبعا من حديثي مع كثير مسنين ومسنات من جولاتي كمان إنه في هالقد أهمية للمسنين. تصوري إنه في الحروبات اللي إحنا مرقناها، الحرب الأولى والحرب الثانية، إيش شعروا المسنين؟ في مسنين فيش عندهم ملاجئ، كيف بيتعاملوا معهم في العيلة؟ طبعا أنا مش راح أشمل كل العيال، وأكيد يعني مش شامل كل العيال، بس الوضع كثير كان بحتم، وإنه ينحطوا على المحاكم، ينحطوا في المركز، أنا بشوفش هذا الإشي كان موجود للأسف. إحنا لازم يكون عندنا جاهزية خاصة للمسنين بالذات، زي ما عندنا جاهزية كمان للمدارس للأطفال، هني موجودين في المركز. المسن إيش بده؟ أخت إيمان، الحفاظ على كرامته، إنه إحنا نحتويه، إنه إحنا نسمعه، إنه إحنا نعطيه إنه يكون في المركز ويحس إنه هو في المركز، مش بس نعطيه، المهم هو يشعر، لأنه كل حياته المسن كان في المركز. بلا مؤاخذة كان المسن هو اللي قرر زمان، الكبار بتعرف كبار السن، كان إذا كان في الانتخابات، إذا كان في الأعراس، إذا كان في الأتراح.
1: طب هلأ هون ضيفي موسى سلمان لاعب كرة قدم، فكمان بده يتوجه لك بسؤال. أيوة يا موسى،
2: يسعد صباحك أخت نزهة.
0: أهلين، يسعد صباحك.
2: بدي أسألك، شو الأطر اليوم للمسنين؟ نوادي، فعاليات،
1: نشاطات. في شعوب بشوف في فعاليات للمسنين لجيل 70 و80. ايش مع مجتمعنا
0: طبعاً.
1: نزهة؟
0: طبعا اول شيء انا بشجع، ودائما كل ما اشوف مسن بيسألوا، بتطلع على مركز المسن، بتروح على المعدنية مفيد، على الاطر الموجودة طبعا في البلدات العربية عندنا. في قسم اللي بفضل بحبش انه يطلع من البيت، على اساس انه الاولاد بدهم يجوا لعندي، بظل متامل. انا لا، متعود ما طلعش من الحاره، بس في مسنين اللي هن فاعلين جدا واللي هن بيطلعوا على اطر. هاي هي الاطر اليوم مع مكتب الرفاه الموجوده في بلادنا العربيه، زي مراكز المسن. الأخت إيمان كانت مرة عندي في مركز المسن، إذا بتذكري.
1: شفت فعاليات رائعة اللي بتعملوها، وأطر ونشاطات، إشي بيرفع الراس يا نزهة.
0: طبعا بجنن. في أطر، بس في مسنين فيش عندها قابلية إنه هي تطلع، بتحبذش. فبقى كثير مهم إنه إحنا نوصل لعند هاي المسنين ونحسن إنه هن يطلعوا. واحد اثنين، أنا بقترح على اللي بيسمعني من الجهات المختصة إنه يكون في إشي في الحارات، يعني إنه نبادر في إشي في الحارات، إنه المسن هو في التركيز تبعه وفي فكره بحب يظل في البيئة الطبيعية تبعته، ما يطلعش منها. فبقى تعال إحنا نروح لعنده على الحارة. أنا مرة فكرت في مشروع عن هزاي، إنه إحنا نجيب الخدمات للحارة بتاعت المسن. فبقى أنا من هون بتوجه لكل الأطر، لكل حدا اللي هو مسؤول إنه ممكن يجيب هاي الشغلات.
1: حلو.
0: في شغلة كثير حابة إني كمان أحكي عنها.
1: أيوه.
0: كل ما المسن تفعل وعمل فعاليات وقلصنا البعد بين الجيل الصغير والجيل الكبير، وحس إنه هو في المركز وعمل إنجاز معين، مش مهم شو، إن شاء الله تطريز، إن شاء الله حضر ندوة من الندوات. أول إشي فكره بيشتغل. إحنا هيك منمنع أو منقدر هيك نقلص إنه يكون في وحدة. واثنين، إذا بتعرفي في مرض اسمه مرض الديمنسيا، اللي هو كثير كثير كثير اليوم شائع للأسف، مش بس لكبار السن. لازم إحنا نفعل المخ، لازم نشغل الإيدين. صح. لازم نشغل كل الجسم، وهذا الإشي ممكن إنه يمنع، لأنه الوحدة قاتلة إيمان، والمسنين من زيك بعرف،
1: والقعدة بتخلي جسمهم كمان طبعاً يهبط أكثر وأكثر.
0: طبعاً.
1: نزهة
0: طبعاً.
1: حلبي، إذن إحنا دايما بنقول يعني هدول هم اللي ربونا، هدول اللي تعبوا أكيد علينا. فاليوم العالمي للتوعية حول معاملة المسنين، انتبهوا لهم وعطوهم القيمة والتقدير والاهتمام. نزهة حلبي شكرا جزيلا إليك. شكرا نزهة.
0: شكرا إليك. شكرا. نهارك سعيد.
1: هلا تحياتي. هلا
0: تحياتي.
1: هلا. وفي ختام برنامجنا اليوم ضيفي هنا موسى سلمان لاعب كرة قدم

0: سابق. موسى، كيف هيك بتشوف مسيرتك في كرة القدم على الملاعب؟ في مواقف هيك بتضلك متذكرها، مواقف ما بتنساهاش على طول؟
1: شيء طبيعي، في مواقف ما بنساهاش وفي مواقف بقول لو اني اعطيت ازود
0: كمان.
1: لو فالحمد لله على كل شيء.
0: نعم، انت سعيد بمسيرتك
1: سعيد
0: اللي
1: جدا
0: عملتها،
1: بمسيرتي.
0: عندك شعور بالرضا يعني والاكتفاء.
1: نعم صحيح، وانا اليوم مو في هذا المجال، عندي هدف، عندي شغف لكرة القدم.
0: نعم، بدك تشوف اولادك لاعبي كرة قدم؟
1: ان شاء الله اختياري،
0: اختيارهم.
1: ما بجبر، بس انا شايف انه متجهين نحو هذا الشيء.
0: شايف انه التنين ولا واحد منهم؟
1: الاثنين
0: الاثنين، يعني
1: الاثنين،
0: راح يصير ان شاء الله يكون عندك ولدين في ملاعب كرة
1: الام من
0: القدم،
1: جهة التعليم، الأب من جهة كرة
0: الرياضة.
1: القدم.
0: تمام، يعني بتكملوا بعض انت
1: نعم
0: وياسمين.
1: نعم صحيح. اليوم انا بفكر ان متجه في هذا المجال، سواء تربوي ورياضي
0: نعم
1: واجتماعي.
0: نعم
1: وإن شاء الله اليوم أنا حاصل على شهادة سي، بدي أتعلم أزود، بدي أطور حالي أزود، كل يوم بمر علي بتعلم شغلات كثيرة،
0: نعم
1: وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين.
0: طبعا احنا فخورين فيك موسى، من مسيرتك اللي كانت رائعة ومشرفة في مجال كرة القدم، وحاليا الحلو انك انت اخذت هذا الاشي والكنز اللي جواك علشان تكمل بنفس المجال بس مع جيل الشباب والفتيات كمان. ايش اتمنى لك؟ اتمنى لك الصحة دائما،
1: أهم شيء.
0: اهم شيء، ونتمنى لك المزيد من العطاء وتكمل في هالرسالة، والنجاح والتوفيق. وكلمة أخيرة عن المونديال يلا عشان نشجع الناس.
1: إن شاء الله المغرب.
0: ده معلق أماله على المغرب.
1: معلق
0: ممكن،
1: أمل.
0: فيش شيء مستحيل بكرة القدم.
1: أنا من وأنا صغير وأنا أحب الأرجنتين، بس كمنتخب عربي بحب المغرب.
0: نعم، فاحنا بنتمنى طبعا للكل متابعة ممتعة،
1: متابعة ممتعة و
0: مستمتعين لهلا، يعني مبسوط على المونديال،
1: مبسوط.
0: قلنا غير انه قصة الساعات،
1: الساعات كثير
0: عم يجي الواحد على الشغل يا جماعة نصه نايم،
1: هذا إذا بيروح
0: هذا بيروح. في ناس قالت لك انا ماخذ اجازة للمدير، انا ماخذ اجازة شهر، بس حلوة المتابعة،
1: حلوة.
0: يعني غيرنا حياتنا شوي ولا لا يا موسى؟
1: من بعد الحرب ولا هذا شوية أجمل شوية الفراغ.
0: صحيح، بتمنى لك كل خير، شكرا على حضورك للبرنامج.
1: شكرا لك كثير، انبسطت كثير.
0: تسلم،
1: بالنجاح
0: كثير
1: وبالنجاح للبرنامج.
0: تسلم، الله يخليك. إذا تابعوا مباريات كرة القدم دائما على شاشة مكان وراديو مكان. إلى هنا برنامجنا، أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، شكرا للزميل أحمد عويسات الذي يعد لنا الزاوية الرياضية، والضيوف في من مجال الرياضة كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. سقوط 4 شهداء في جنوب لبنان، جيش الدفاع في سلسلة هجمات على أهداف لحزب الله، وأنباء لبنان تتحدث عن مقتل 18 شخصا. تصريحات نائب الرئيس فانس ضد إسرائيل تثير الصيان داخليا. ضبط أسلحة في كفر كنا واعتقال مشبوه، والحرارة تبقى على حالها اليوم.
8: الأخبار.
7: تمام 10 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع سقوط 4 محاربين في جنوب لبنان الليلة الماضية، أحدهم الليفتنانت كولونيل دورج داليا بن شيمون، عمره 32 عاما، قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية العليمة بأنه في هذه المرحلة يحظر نشر أسماء الشهداء الثلاثة الآخرين، وتبين من التحقيق الأولي أن هدفا جويا أصاب دبابتهم في قرية تبنيت، ولم يعرف بعد ما إذا كان مسيرة مفخخة. وأبلغ الجيش سكان قرى خط المواجهة بأنه يواصل مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الاحتماء. وأعلن الجيش أنه هاجم مخربين وبنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق الليلة الماضية، وأضاف أن هذه الغارات جاءت عقب انتهاكات متكررة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المنظمة. وفي بيروت ادعت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية منذ الليلة الماضية أوقعت 18 قتيلا و33 جريحا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية. وبحسب التقارير المحلية، نفذت الغارات في الدوير ودير الزهراني وقرب النباطية وسجد والجبور وكفر حونة وفي جنوب لبنان وبلدة زلايا في الإبقاع الغربي. تعرض نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس لانتقاد داخل الحزب الجمهوري بسبب مؤتمره الصحفي، حيث حمل بشدة على إسرائيل. وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت إن إسرائيل أكبر حليف للولايات المتحدة وأقوى شريك في الشرق الأوسط، وإن النظام الإيراني يريد محو كلينا من على الكرة الأرضية، ولكن ذلك لا يحدث لأننا نقف معا دائما. وشدد على أن الدفاع عن إسرائيل يساعد في تحقيق مبدأ أمريكا أولا وجعل الولايات المتحدة أقوى والعالم مكانا أكثر أمنا. ضبطت الشرطة كمية كبيرة من أسلحة مطمورة في ساحة منزل بكفر كنا، منها بندقية M16 ومسدسات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن شابا عشرينيا من سكان البلدة يعتقل.
8: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجة الحرارة اليوم دون تغير يذكر ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: يشرم القدس وحيفا 27، تل أبيب وجبال الجليل 28، الناصرة وبير السبع 31، الجولان 32 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
10: أمريكا ترحب بكم،
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان،
10: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون والراديو
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أغاني الصباح في مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. سموتريتش يدعو إلى فتح أبواب الجحيم في لبنان، سقوط 4 محاربين وجرح آخرين بنيران حزب الله، فحص المئات من منتجات برينوك عقب العثور على مواد تخدير، حل لغز جريمة قتل ارتكبت في رهط قبل عام، والحرارة تبقى على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الحديث 10 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في أول تعقيب من الكابينيت على الليلة الصعبة في لبنان، قال الوزير سموتريتش إنه حان وقت التحدث بلغة النار وفتح أبواب الجحيم. وبدوره قال الوزير بن كفير إنه يجب على كل لبنان أن يحترق. ومن جانبه تساءل رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليفرمان لماذا لا تهاجم إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن جيش الدفاع سقوط 4 محاربين في جنوب لبنان الليلة الماضية، أحدهم الليفتنانت كولونيل دور غداليا بن شيمون قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة بأنه في هذه المرحلة يحظر نشر أسماء الشهداء 3 الآخرين. وتبين من التحقيق الأولي أن هدفا جويا أصاب دبابتهم في قرية تبنيت، ولم يعرف بعد ما إذا كان مسيرة مفخخة. وفي حادث منفصل آخر الليلة الماضية بجنوب لبنان، أصيب ضابط احتياط بجروح خطيرة و3 ضباط صف بجروح طفيفة نتيجة انفجار مسيرة انقضاضية. وسقط في جنوب لبنان 23 محاربا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. وفي بيروت ادعت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية منذ الليلة الماضية وقعت 18 قتيلا و23 جريحا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية. وبحسب التقارير المحلية، استهدفت غارات الساعات الأخيرة النبطية والقرى المحيطة أدوير وحاروف وكفر سيرة. جاء من وزارة الصحة أن فحوصاتها في عقاب العثور على مواد تخدير طبية داخل علب فواكه مهروسة للأطفال من نوع برينوك لا تزال جارية. وفي إطار الفحوصات تم جمع عينات من مئات المنتجات ولم يعثر على أي شيء، كما كانت الوزارة على اتصال بالشركة المنتجة في جمهورية تشيكا. حلت الشرطة لغز جريمة قتل الفتاة عنان أبو عيد بإطلاق النار في حي 19 برهط قبل 2 شهرين على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين. وستقدم النيابة العامة قريبا لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي، وهو شاب من سكان المدينة في 28 من العمر، ويشار إلى أنه اقتبأ في مناطق السلطة الفلسطينية واعتقل قبل شهر. ويفيد مراسلنا إياد حرب وأحمد أبو سويس بأن المجرمين أخذوا أبو عيد بسيارتهم وهو بحالة حرجة، ثم ألقوه في أحد الشوارع. أفادت إدارة مسجد البحر في يافا بأنها تلقت في الأيام الأخيرة عدة مخالفات في إطار القانون الذي يحظر إسماع الأذان بصوت عالٍ، ووصف ذلك بجزء من الحملة المستمرة ضد الحضور العربي والإسلامي في المدن التاريخية يافا والرمل واللد وعكا وحيفا. وأعلنت الإدارة التوجه إلى وسائل قضائية لإلغاء المخالفات.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وغدا ترتفع قليلا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
4: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
8: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وخير ما جزيت نبيا عن قومه. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أريد أن أفتتح عنوان هذا الدرس بهذا التساؤل: أين الأهل؟ أين العقل؟ أين المسؤولية؟ أين الحياء؟ أين المروءة؟ تصل إلينا أسبوعيا مسائل عديدة ومتكررة تدل على عدم المسؤولية وقلة الوعي لدى الفتيات والشباب. وقدمت الفتيات بالذكر لأنها الضحية بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة والمنافية لمقاصد الشريعة والمخالفة لتعاليم وإرشادات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل والمصادمة للأخلاق والذوق السليم، وهي الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف والإشهار. والمؤسف في الأمر أن الشاب بعد أن يقضي شهوته ونزوته يتركها غير مكترث بها، وفي أحسن الأحوال يقول كما قال أحدهم: إذا بدك أعمل لك معروف بتزوجك على عينين الناس شهر زمان وبعدها بطلقك. ولقد سألت أحدهم: هل ترضى ذلك لأختك المعقود عليها؟ فأجاب قبل أن أكمل السؤال: قطعا لا أقبل ذلك. هذا وإن عتبي الأكبر على الفتاة، كيف سلمت نفسها بهذه السهولة؟ ألم تضع احتمالا ولو ضئيلة أنه يمكن أن يتركها؟ وإذا لم يتركها ألا يحتمل وفاته؟ كيف ستخطب بعد ذلك؟ ماذا ستقول للخاطب الثاني؟ ألم تخشى من وقوع حمل؟ ما موقفها حينئذ من المجتمع؟ متى ستدرك الفتيات أن هذه الفوضى في العلاقة بين العاقدين قبل الزفاف تقتل عنصر الاشتياق وتعجل بنهاية عقد الزواج؟ متى سيدرك الشباب أنه يجب أن لا يكون أنانيا ويفكر بنزوته فقط؟ متى سيدرك الأهل والدعاة والخطباء والوعاظ والقضاة والمعلمون وجميع المؤثرين وأصحاب المسؤولية خطورة الفوضى في العلاقة بين العاقدين؟ نعم، إنها الدمار الأخلاقي والتربوي والأسري والاجتماعي. لذلك إنني أتوجه بنداء ومناشدة إلى الأهل جميعا بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأتوجه بالوقت نفسه إلى العاقدين، إلى الشباب، إلى الفتيات، بأن يغلب العقل على النزوة والشهوة. وأخص بالذكر الفتاة لأنها الضحية الأكبر من وراء هذه النزوات وهذه الشهوات. وأتوجه أيضا إلى الدعاة والخطباء بأن يحذروا الناس وأن لا يتهاونوا بالأمر. البعض يقول لك: وين المشكلة؟ ما هي زوجته وفي عقد زواج، وين المشكلة؟ زوجتك بعد أن تنتقل إليك إلى بيتك، زوجتك في بيتك وليست وهي في بيت أهلها. وإنني أسأل هذا الشيخ إن صح التعبير الذي يقول للناس: هي حلالك وزوجتك بشرع الله وبكتاب الله وسنة رسوله وبينكم عقد زواج وما إلى ذلك، هل ترضى ذلك لابنتك؟ هل ترضى ذلك لأختك؟ أين المسؤولية؟ أين النظرة المقاصدية؟ أين الموازنة بين المصالح
والمفاسد، وهل كل مباح متاح؟ نعم، لا، لا، ليس كل مباح متاح، ليس كل مباح متاح. لابد أن ننظر إلى ما يترتب على هذه الأفعال والتصرفات والنزوات والشهوات من مفاسد وعواقب وخيمة جميعنا يتحمل مسؤوليتها. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع أخيكم الشيخ الدكتور مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. دمتم برعاية الله ومحبته.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
6: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. السفير الأمريكي يدعم نشاطات إسرائيل في جنوب لبنان، حركة نزوح لمدنيين لبنانيين شمالا، سقوط 4 محاربين، وجيش الدفاع يرد بقصف سلسلة أهداف لحزب الله، أرض الصومال تتطلع لاستقبال سياح إسرائيليين، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
12: الأخبار
11: 12:00 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل نشرة. أيد سفير الولايات المتحدة في أورشليم القدس مايك هاكبي الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأوضح أن وقف إطلاق النار سيبدأ بعدما توقف منظمة حزب الله النار والقتل. وأشار في تغريدة إلى أن الهجمات الإسرائيلية ليلة الماضية بدأت بعد سقوط 4 جنود إسرائيليين. كما انتقد هاكبي دعوة وزير الخارجية الفرنسي لوقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله. أفادت قناة العربية بحركة نزوح لمواطنين من جنوب لبنان عقب الغارات الإسرائيلية التي أوقعت 28 قتيلا على الأقل بحسب تقارير محلية. واستمرت الغارات في الساعة الأخيرة ونفذت في بلدة عين برداي ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان. وأصدر جيش الدفاع بيانا جديدا قبل ظهر اليوم، وأشار إلى أنه قصف أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية في البقاع ردا على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار واستمرارها في دفع اعتداءات ضد قواته. وسقط 4 محاربين في جنوب لبنان الليلة الماضية، أحدهم الليفتنانت كولونيل دورغ داليا بن شيمون قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية ديال عليمة بأنه في هذه المرحلة يحظر نشر أسماء الشهداء 3 الآخرين، وتبين من التحقيق الأولي أن هدفا جويا أصاب دبابتهم في قرية تبنيت، ولم يعرف بعد ما إذا كانت مسيرة مفخخة. صرح وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن طاهر آدم بأنه لا قيد للعلاقات والتعاون بين بلاده وإسرائيل في مختلف المجالات، ومنها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي حوار مع موقع واينت الإخباري في ختام زيارة رئيس أرض الصومال لإسرائيل، أضاف أن هذه مجرد البداية وسنواصل تعزيز العلاقات، وأكد أن بلاده تتطلع إلى استقبال سياح إسرائيلي. حالت الشرطة لغز جريمة قتل الفتى عنان أبو عيد بإطلاق النار في حي 19 برهط قبل 1 وشهرين على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين. وستقدم النيابة العامة قريبا لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي، وهو شاب من سكان المدينة في 28 من العمر. يشار إلى أنه اختبأ في مناطق السلطة الفلسطينية واعتقل قبل شهر. ويفيد مراسلانا إياد حرب وأحمد أبو سويس بأن المجرمين أخذوا أبو عيد بسيارتهم وهو بحالة حرجة ثم ألقوه في أحد الشوارع. جاء من وزارة الصحة أن فحوصاتها في عقاب العثور على مواد تخدير طبية أن الفحوصات أظهرت مواد تخدير عثر عليها داخل علب فواكه مهروسة للأطفال من نوع برينوك لا تزال جارية. وفي إطار الفحوصات تم جمع عينات من مئات المنتجات ولم يعثر على أي شيء، كما كانت الوزارة على اتصال بالشركة المنتجة في جمهورية التشيك.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عند أقرب الواحدة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تطلعوا تلفيهم بهالمطعم ويهبط؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
12: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: قبل قليل سمح بالنشر عن سقوط ضابط وثلاثة جنود من جيش الدفاع في جنوب لبنان، كذلك عن إصابة ضابط وأربعة جنود آخرين من جيش الدفاع بمسيرة مفخخة أيضا في جنوب لبنان. الحديث عن إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة، أما الضابط فوصفت جراحه بالخطيرة. بعد قليل سنكون مع هذه التفاصيل. إذن العملية العسكرية تتواصل في جنوب لبنان وهنالك تطورات كثيرة سنكون معها. وفي سويسرا تم الإعلان عن تأجيل محادثات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد التوقيع الذي كان قبل يومين. التوتر بين إسرائيل والبيت الأبيض وانتقادات لترامب، لا يقول ترامب لإسرائيل لا لقصف إيران لا لقصف الضاحية، والمليارات تحول لإيران ضمن هذا الاتفاق، انتقادات كبيرة جدا داخل الحكومة ضد ترامب. حاليا نتنياهو يتجنب توجيه هذه الانتقادات. مداهمة عرس في الفريديس، الشرطة تعتقل وتحقق مع العريس ووالد العريس، الشبهات تتمحور حول إطلاق نار خلال الاحتفال. ضبط سلاح مدفون في ساحة منزل في كفر كنة، العثور على أم 16 ومسدسين وذخيرة، سنكون أيضا مع هذه القضية. أيضا سنكون في كوكب أبو الهيجة، المرحوم الفتى محمد حجوج بالأمس شوع جثمانه بعد أن سقط عن حصان، حادثة مأساوية تنهي حياة الفتى، سنكون مع العائلة بعد قليل. حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت حديث الظهيرة، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. تحية لكم مستمعينا، نبدأ مع التطورات في الساعة الأخيرة من جنوب لبنان. الحديث عن سقوط ضابط وثلاثة جنود من جيش الدفاع في العملية العسكرية، وأيضا إصابة ضابط وأربعة جنود آخرين من جيش الدفاع بمسيرة مفخخة. يا العليمة مراسلنا للشؤون العسكرية، تحية لك، يا أهلا بك.
1: نعم يوسف، تحياتي. نبدأ بهذا الحادث الخطير، سقوط أربعة جنود مجندين من جيش الدفاع الليلة الماضية، أحدهم قائد كتيبة 52 المدرعة. في هذه المرحلة لا تزال التحقيقات مستمرة، حيث لم يتضح إذا ما وقع الانفجار في الدبابة الإسرائيلية في محيط كفر تبنيت بسبب سقوط مسيرة مفخخة أطلق حزب الله أم لسبب آخر. ردا على هذا الحادث، مقاتلات إسرائيلية قامت بشن غارات عنيفة في مناطق الجنوب اللبناني، خاصة في منطقة النبطية، وأفادت التقرير اللبنانية أن قصف مدفعي أيضا سجل في بعض المناطق منها في كفر سير وتبنيت، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة الدوير، واستمر القصف الجوي والمدفعي طوال الساعات ساعات الليل الليلة الماضية، وكذلك منذ ساعات هذا الصباح، حيث توسع هذا القصف إلى مناطق سهل البقاع اللبناني. في ساعات الصباح أعلن أيضا عن إصابة أربعة جنود احتياط من جراء انفجار مسيرة في مناطق الجنوب اللبناني، والتقارير اللبنانية تفيد أن 18 شخصا قتلوا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. المتحدث بلسان الجيش قال إن الغارات الجوية والقصف المدفعي جاء ردا على خروقات حزب الله المتكررة لوقف إطلاق النار. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الجهات الشمالية لمرتفعات علي طاهر. وربما نشير إلى أنه في الساعة الأخيرة تفيد الوكالة اللبنانية أن حركة نزوح كثيفة تلاحظ في منطقتي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت.
0: هل ستؤثر الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بوقف العملية العسكرية في جنوب لبنان أيضا على تقدم الجيش في العمق اللبناني، و الخطة التي وضعت من أجل أيضا فرض السيطرة ومنع المسيرات المفخخة من الوصول إلى شمال البلاد وتنفيذ هذه الاعتداءات المتكررة؟
1: بطبيعة الحال هناك تباين كبير في المواقف الإسرائيلية وموقف الإدارة الأمريكية، وهذا ربما اشتعال للنيران في الجبهة الشمالية أدت في نهاية الأمر إلى إرجاء مراسم التوقيع على الاتفاق التي كان من المقرر أن تقام في سويسرا بين النائب الرئيس الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني. كل هذه التطورات كان لها انعكاسات بالنسبة لما يحدث في المسارات السياسية والدبلوماسية. بطبيعة الحال إسرائيل تقول بأنها ترد على خروقات حزب الله المتكررة لوقف إطلاق النار. من الجانب الآخر الحقيقة بأن قوات الجيش لا تزال تتواجد في الأراضي اللبنانية، هذا يعتبر من قبل الجانب الأمريكي، وكذلك وفقا للاتفاق الموقع بأنه قد يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في هذه المرحلة ربما الخريطة التي نشرها يوم أمس الجيش الإسرائيلي حول أماكن انتشار قواته في الأراضي اللبنانية كانت رسالة حول الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة. على الأقل القوات العسكرية تقول بأنها ترد على مقتل الجنود وإصابة 4 آخرين وبسبب الخروقات المتكررة لحزب الله. لا نرى كيف يمكن في هذه المرحلة على الأقل إزالة هذه الخلافات الجوهرية بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
0: يا العليمة مراسلنا للشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لك.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: البروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، تحية لك بروفيسور، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا، شكرا.
0: سويسرا تعلن تأجيل محادثات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوتر يزداد بين إسرائيل والبيت الأبيض وانتقادات من داخل الكابينيت ووزراء ينتقدون ترامب بشدة، هجوم كبير جدا عليه بعد توقيع الاتفاق مع إيران. ترامب بروفيسور يقول رئيس الحكومة نتنياهو لا مرتين، لا الأولى لا لقصف إيران، لا الثانية لا لقصف بيروت، وبعد ذلك يخصص مليارات لإيران ضمن الاتفاق الذي تم توقيع عليه بينه وبين مجتبى خامنئي. كيف ترى الصورة التي على ما يبدو تزداد تعقيدا؟ استمعنا سقوط 4 جنود قبل قليل تم الإعلان رسميا في جنوب لبنان.
3: طبعا واضح تماما انه سياسيا الامور تتعقد، صحيح على الاقل من حيث اسرائيل هنالك اتفاق على مستوى المنطقه، طبعا ايران لبنان اعتقد جزء كبير من الشارع الاسرائيلي، هنالك وضع امريكي معقد يواجه الرئيس الامريكي، ولذلك هنالك وكان هذا التغيير قبل اكثر من شهر، هنالك تغيير لا اقول.
0: نعم بروفيسور لا نستمع إليك بصورة جيدة، يبدو بأن هنالك مشكلة في التقاط الخط معك بروفيسور.
3: هل الآن؟
0: الآن أفضل. نعم الآن أفضل.
3: نعم، إذن هنالك وضع واضح أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته هن الجهة التي لا تريد الوصول إلى اتفاق سلمي على كل الجبهات. طبعا تعرف تماما الآن بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن وقف النار في لبنان. لبنان إسرائيل ربما تعتقد بأنه مدخل للعودة إلى الحرب، أنا أعتقد بأنه هنالك خطأ في قراءة الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي بسبب عدم النجاحات الكاملة من حيث المردود العسكري والسياسي في إيران وبسبب التعقيدات الداخلية في الولايات المتحدة، هنالك قرار أمريكي واضح بأنه يجب الذهاب إلى اتفاق. على فكرة الاتفاق لا يختلف عن المفاوضات التي كانت عمان تديرها بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك نحن أمام خسائر ربما عسكرية بالأساس للطرف الإيراني، لكن هنالك يعني عودة لما تريد إيران، وهنالك قد تكون إنجازات أخرى لإيران، لكن الطرف الذي لا يريد هذا المسألة ولا يريد وقوف إيقاف إطلاق النار هو الطرف الإسرائيلي، وأعتقد بأنه يجابه مشكلة مع الأمريكيين. هنالك تصاعد في التوتر الأمريكي الإسرائيلي على الأقل من حيث يعني الخطاب والحديث عن دور الرئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته من قبل الإدارة الأمريكية وأعضاء في الإدارة الأمريكية، إذا من حيث إسرائيل الأمر معقد جدا جدا. المسألة في لبنان مثل ما قلت ربما تعتقد إسرائيل بأنه هناك مدخل للعودة إلى الحرب الشاملة. أنا أعتقد بأنه هنالك خطأ إسرائيلي في قرارك. يعني كل القرار لكل الدول اللي لها علاقة في الحرب. لكن واضح أنه مسألة لبنان هي معقدة بعض الشيء لأنه إسرائيل تريد الفصل بين لبنان وباقي الجبهات. واضح أن الإرادة الدولية بما في ذلك الرئيس الأمريكي تعتقد أو متفقة مع إيران على ضرورة وقف الحرب في كل الجبهات. لكن وقف الحرب مع وجود الاحتلال الإسرائيلي مع وجود مقاومة في لبنان لهذا الاحتلال أعتقد بأنها تدخل لبنان وتدخل ربما المنطقة إلى حالة من التوتر الدائم.
0: نعم بروفيسور غانم، كلنا وزراء في الحكومة ينتقدون ويهجمون ترامب، ولكن البيت الأبيض لم يبقى صامتا. نائب الرئيس الأمريكي فانس يوجه رسالة للحكومة شديدة جدا ويقول وأنا أقتبس: لو كنت في حكومة إسرائيل لما كنت لأشن هذا الهجوم على الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. أقوال فانس، ونريد التركيز على الحليف القوي الوحيد المتبقي لي طبعا لإسرائيل كما يقول فانس. إلى هذه الدرجة الصورة يعني معقدة بالنسبة لإسرائيل من جهة والعالم من جهة
3: الوضع
0: أخرى.
3: الوضع الإسرائيلي نتيجة حرب شنتها في غزة.
0: وهي لأول مرة يعني لأول مرة تستمع لمسؤول أمريكي يتحدث بهذه الصورة.
3: على الأقل منذ وزير الخارجية بيكر في عام 1991 عندما قال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستطيع أن يتصل للسكرتيرة، حيث أن لا يتصل يعني للرئيس الأمريكي ولا وزير الخارجية.
0: فيش خط مباشر.
3: لكن هناك تصعيد الآن بسبب رغبة الولايات المتحدة في وقت إطلاق النار، بسبب تعقيدات المشهد الأمريكي الداخلي، طبعا مسألة التداعيات الاقتصادية وموقف بعض الجمهوريين لمنهم يمثلهم فانس بضرورة وقف التدخل الأمريكي في خارج الولايات المتحدة. وهنالك شعور أمريكي وأعتقد عبر عنه وزير نائب الرئيس بشكل أو بآخر، هناك اعتقاد أمريكي يتسع أو يتم يعني الاعتقاد فيه أكثر بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي له دور في توريط الولايات المتحدة وإيهامها بأنه ممكن إسقاط النظام في إيران، ممكن السعي إلى فصل الجبهات من حيث يعني الإيران مع القوى المؤيدة لها في المنطقة، وأنه سوف يكون نجاح باهر. وواضح تماما أن نجاح الأمريكي قد يكون عسكريا كبير لكن سياسيا لم يكن كذلك. وواضح أنه إيران بمعنى أو بآخر لا أقول انتصرت لكنها حققت إنجازات قد تكون مفيدة إلها رغم الخسائر العسكرية.
0: نعم بروفيسور، طبعا نحن نتحدث معك كثيرا حول السياسة الداخلية في إسرائيل، ونحن طبعا أشهر على بعد انتخابات، وتأتي هذه الأخبار طبعا سقوط جنود في جنوب لبنان، كيف تؤثر على الاستطلاعات، كيف تؤثر على وضعية بنيامين نتنياهو قبل هذه الانتخابات؟ هناك في الشارع الإسرائيلي من يقول إذا يعني ربما استجابت إسرائيل لضغوطات ترامب وأوقفت العملية العسكرية في جنوب لبنان، إذا لماذا هذه العملية كانت أصلا في البداية؟
3: هذا صحيح. واضح تماما أن هذه الحرب واستمرار الاستنزاف للجيش الإسرائيلي طبعا والخسائر في الطرف الآخر، لكن إسرائيليا الوعود التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي في قطاع غزة وفي إيران والآن في لبنان قبل شهر أو أكثر مع بداية العمليات العسكرية هي وعود بأنه سوف يتم القضاء على حزب الله وتجريده من سلاحه. واضح أنه هذا الأمر لم تنجح به إسرائيل، وهناك حالة استنزاف داخلية. كل استمرار الحرب وتداعياتها الآن والتي كانت يعني قد تكون مفر لبنيامين نتنياهو من أزمة الداخلية الآن أصبحت قوة يعني عامل ضغط على بنيامين نتنياهو. واضح أن الاستطلاعات الأخيرة ربما توفر للمعارضة مساحة للانتصار، لكن أنا لا أعتقد بأنه نستطيع القول حاليا بأنه بنيامين نتنياهو أنهى مرحلة حكمه ومرحلته السياسية، لأنه كما تعرف بنيامين نتنياهو هو داهية سياسي يتفوق على كل الآخرين من السياسيين الإسرائيليين، ولذلك إمكانيات خروج بنيامين نتنياهو من هذا المأزق، وأعني من خلال ربما التوجه إلى إقامة قوة يعني حزب آخر على يسار الليكود وعلى يمين الأحزاب المعارضة التي قد تقتنص الأصوات التي هربت من الليكود بسبب المأزق الحالي وسبب ربما قضية المتدينين والخدمة العسكرية. لذلك أنا أعتقد بأنه هنالك حاجة للاستمرار في مراقبة الوضع. طبعا أنت تعرف كصحفي أن إسرائيل فيها وضع من السيول الكبير، يعني حتى لو بعد إعلان موعد الانتخابات وبعد تقديم القوائم هنالك إمكانيات لتغيرات كبرى، وحصل ذلك خلال العشرين سنة الأخيرة كثيرا. لذلك أعتقد بأنه ما زالت طريق مفتوح لبنيامين نتنياهو، والضامن الوحيد باعتقادي لعدم وصول بنيامين نتنياهو وإتلافه هذا للحكومة هو إقامة قائمة مشتركة. لذلك على القيادات العربية، وأعني ذلك أعني أن العرب هن المسؤولين عن إسقاط بنيامين نتنياهو بشكل قطعي، يعني قد يسقط بغير العرب، لكنه بعتقد أنه إذا بنروح على شيء مضمون هنالك ضرورة لإقامة القائمة المشتركة كقوة مشتركة تخرج الناس إلى الشارع. ولذلك هذه المرة على العرب مسؤولية كبرى، ولا أقول ذلك لأني يعني لا أقول بأنه المجتمع الإسرائيلي هو المسؤول عن وصول اليمين المتطرف، لا، المجتمع الإسرائيلي، لكن علينا مسؤولية كبيرة في وضع القائمة المشتركة في تركيبها لكي تكون رافعة للتصويت الناس ولخروج التصويت. وبعد الانتخابات هنالك إمكانيات كبرى للمناورة السياسية بين المركبات المختلفة للقائمة المشتركة، وأنا على يقين بأن القيادات السياسية العربية تدرك ذلك. وهي الحديث العام بأنه تم الانتهاء من القائمة المشتركة أعتقد بأنه سابق لأوانه، وهنالك بعد شهرين لتقديم موعد الانتخاب، تقديم القوائم شهرين ونيف حتى. لذلك أعتقد بأنه سوف نرى الكثير من التغيرات، وأملي بأن القيادات السياسية تعود إلى رشدها، أن لا تساهم في إعادة هذا الائتلاف الحكومي إلى الحكم في إسرائيل.
0: شكرا لك البروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا.
2: شكرا. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: شيعت جماهير غفيرة بالأمس في كوكب أبو الهيجة جثمان الفتى محمد حجوج الذي توفي في المستشفى بعد أن سقط عن حصان، وبالتالي الحزن الشديد ساد البلدة هناك بعد هذه الحادثة المؤسفة. كان مع والده، نحن تحدثنا مع وجدي أحمد خال الفتى المرحوم محمد وجئنا بالحوار التالي فلنستمع.
4: راعينا الكريم العزيز الغالي اللي هو أغلى منا وأحسن منا كلياتنا وأفضل منا كلياتنا، الله الله أعطى الله أخذ، شاب كثير كثير حبوب، ظل دائما يضحك الحمد لله.
0: عرفته سيد وجدي كيف سقط عن الحصان محمد الله يرحمه؟
4: كان طالع هو أبوه يتسلوا شوي صغير هيك، أو كان بهذاك اليوم الحمد لله كان مبسوط كثير، كان يمكن من أحلى أيام حياته كان. وبهذاك اليوم حتى التقى فينا كلياتنا، التقينا فيه وطلب سبحان الله، يعني طلب من كل واحد منا، طلب حتى أخته اللي بالأردن طلب منها عطر، اتصل فيه بنفس اليوم طلب منها عطر، أنا طلب مني أشياء، طلب من أمه أشياء، طلب من أبوه أشياء. وطلعوا هو أبوه على هيك على مشوار خيل يتسلوا، وهو بالمشوار بيقول له أبوه يابا يلا تعال بدنا نروح كلنا نروح نأكل بمطعم، كان حد يجيب مطعم معين. وهن مروحين كان الخيل اللي راكب عليها طبعا معها بنتها، ركضت بنتها وحبت تلحقها فأسرعت شوي صغيري، سبحان الله سبحان الله وين وقع، وين وقع لفت الخيل شوي وقع عنها وأجا على راسه في طرف الشارع وصار اللي صار. بعدين
0: أستاذ وجدي، كان هناك محاولات لإنقاذ حياة المرحوم محمد في المستشفى؟
4: من لما وقع ما فيش 10 ثواني كان أبوه يعني وراه، كان أبوه وراه فيش 10 ثواني كان واحد منقذ هناك، كان بالصدفة سبحان الله يعني كان ماشي كان منقذ غاد، والإسعاف ما أكلت 20 ثانية كانت حده يعني، هو وقع بجانب المكد فوقي الاسم جمعنا في قريه كوكب وجنبه وقع يعني الاسعاف 15 ثانيه 20 ثانيه كانت عنده.
0: ونقل الى المستشفى محمد، وكم يوم رقد هناك؟
4: بنفس الدقيقه تاعت الحادث ارسلوه لاول كوكب، واجت سياره التبول نمرتس اخذته من غاد للمستشفى، وكان بحالي طبعا تقريبا يعني بليدو كيف اللي بيقولوا من غير مؤشرات حيوية للقلب. وبالمستشفى عملوا المستحيل، رجع نبضه بعدين تقريبا ما يقارب الساعة ونص، رجع للودوف كان تقريبا ما يقارب الساعة ونص، وبعدين رجع لنا الأمل، رجع لنا الأمل إنه يرجع لنا. وبعد بالعناية المشددة أكثر من 24 ساعة طبعا مراقبة، وبعدي ال 24 ساعة عملنا له فحوصات، إذا في إن شاء الله يكون إشي سليم، العصب بتاعه والمخ الحمد لله طلع، الحمد لله طبعا طلع عنده الدماغ بشكل ما في هواء بيصل الدماغ، ما في إشعارات يعني كيف بيقولون، وما في محيط أو دماغي. وبعديها طبعا اللي باقي الإجراءات تقررت، هل نعمل له أخرى فحوصات؟ طبعا قلنا بدنا نعمل له نتأكد كمان مرة، بس كانت حالة الوفاة تقريبا أقرت على الساعة واحدة وعشرة تقريبا أقرت ساعة الوفاة.
0: كوكب أبو الهجة حزينة جدا سيد وجدي، وتحت طبعا نحن نشاطركم هذا الوجع الألم الكبير. كلمة لكل الأهالي أيضا، نحن في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة نستمع كثيرا ونقرأ عن حوادث ركوب الخيل. كلمة للأهالي، طبعا هذه الرياضة شائعة جدا منتشرة في المجتمع العربي، ماذا تقول للأهالي كخال المرحوم محمد؟
4: أول شغلي أنا بشكركم كثير كثير، ثاني شغلي ديروا بالكم على أولادكم، حطوهن بعيونكم وما تحرموهن من شيء نهائيا، وكل إشي حتى إن كان خيل وإن كان أي إشي ثاني، أي وسيلة نقل أو أي إشي ثاني، حتى لو يعني أي رياضة لازم يأخذ الحذر والوقاية والأمان أكثر إشي، إن كان يعني تعرف على الرأس على كل شيء، والآخر شو ربك كاتب راح يصير إن شاء الله، بس أهم إشي الوسائل الأمان. جنازي كانت مبارح على 6:30، الحمد لله شيء على 6:30 اليوم بعد العصر، بعد صلاة العصر مباشرة في ريح نعمل موعظة، وهذا هو طبعا.
0: شكرا لك،
4: نتمنى خير بس لجميع الناس ولجميع الأطفال، ما نتمناها ولا لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية.
0: شكرا لك سيد وجدي أحمد، خال الفتى المرحوم محمد مصطفى حجوج من كوكب أبو الهجة، شكرا على هذه المشاركة معنا.
4: ودعوا له
0: رحم الله محمد، رحم الله محمد، تعزين الحارة للعائلة أيضا الكريمة. شكرا لك سيد وجدي،
4: شكرا لكم كثير، الله يأشركم.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
10: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
9: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
10: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
9: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: الثانية عشرة واحدة وثلاثون دقيقة، حديث الظهيرة. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد، أهلا بك.
11: أهلا بك يوسف.
0: وثلاث قضايا، الأولى تتعلق بمداهمة عرس في الفريديس، توقيف العريس ووالد العريس، كذلك ضبط سلاح كان مدفونا في ساحة منزل في كفر كنا، وأيضا قضية تفكيك لغز جريمة قتل في الجنوب. أهلا بك إياد مرة أخرى، ضعنا في كل هذه التفاصيل.
8: نعم، دعنا يوسف أولا نقول هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة خلال الأعراس، فرغم خطورة هذه الظاهرة إلا أن بعض الأعراس في المجتمع العربي تشهد بين الفينة والأخرى استخدام الأسلحة وإطلاق النار خلال الاحتفالات رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة على حياة المشاركين والمرة، فبدل أن تكون الأعراس مناسبة للفرح والبهجة تتحول في بعض الحالات إلى مصدر للقلق والخوف بسبب الرصاص الطائش الذي قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى إلى قتل الأبرياء. وفي السياق تواصل الشرطة في حملاتها لمكافحة هذه الأفة مؤكدة أن إطلاق النار في المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض سلامة الجمهور للخطر. قوات من شرطة زخرون ياكوف كانت قد داهمت الليلة الماضية حفل زفاف في قرية الفرديس بعد أن سمعت خلال هذه المناسبة أصوات إطلاق نار يشتبه بأنها انطلقت من داخل مجمع الزفاف. الشرطة عملت على إيقاف الحفل على الفور وقامت بعمليات بحث وتمشيط عن الفاعلين، وخلال هذا النشاط تم توقيف العريس ووالد العريس أيضا، كما قامت الشرطة بجمع الأدلة في المكان. ومن جهة أخرى وفي إطار النشاطات المكثفة التي تقوم بها الشرطة للحد من مظاهر حيازة الوسائل القتالية والأسلحة في الشارع العربي، شاركت قوات كبيرة في عمليات تفتيش في أحد المواقع في كفر كنا بعد توفر معلومات حول وجود أسلحة في المكان، وذلك على خلفية نزاع بين جهات إجرامية في القرية. وخلال أعمال التفتيش في ساحة المنزل وبعد القيام بأعمال حفر في المكان عثرت القوات داخل الأرض على مخزن كبير للأسلحة، حيث عثرت على مسدسين، بندقية من طراز M16 أمشاط وكمية كبيرة من الذخيرة. وبعد الكشف عن هذه الأسلحة تم اعتقال أحد سكان القرية في 20 من عمره للاشتباه فيه بحيازة الأسلحة خلافا للقانون. اليوم ستطلب الشرطة من محكمة الصلح في الناصرة تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق. ونبقى في الجريمة، حيث بعد تحقيق طويل ومعقد أنهت الوحدة المركزية في المنطقة الجنوبية التحقيق في جريمة قتل المرحوم عنان أبو عيد البالغ، الفتى البالغ من العمر 17 عاما التي وقعت بتاريخ 27 نيسان من العام الفائت من مدينة رهط، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به المركزي خلال الأيام القريبة. وأظهر التحقيق يوسف أن المرحوم عنان أبو عيد أوقف المركبة التي كان يقودها بالقرب من دوار في الحي حين وصلت إلى المكان سيارة يستقلها عدة مشتبهين وقاموا بإطلاق النار باتجاهه، كما تبين من التحقيق أن المشتبه المركزي دخل خلال هذا الحادث إلى مركبة الضحية وأطلق عليه النار مرة أخرى من مسافة قصيرة، وقد أصيب المرحوم بداية بجروح حرجة جراء إطلاق النار وأعلن في وقت لاحق عن وفاته. وخلال الحادث أصيب أيضا شقيق المرحوم البالغ من العمر 23 عاما من رهط بعد أن تعرض لإطلاق النار في كتفه، ووفق لنتائج التحقيق فقد قام المشتبه بهم بعد إطلاق النار بإدخال المرحوم إلى سيارتهم ونقله من مكان الحادث وإلقائه على جانب الطريق في أحد أحياء المدينة، وعثرت عليه قوات الشرطة التي استدعيت المكان ونقل على الفور إلى المشفى في حينه. وفي عقاب ذلك كانت الشرطة قد باشرت التحقيق بصورة مكثفة ومعقدة للكشف عن هوية الجهات الضالعة فيه، وقد فر المشتبه المركزي البالغ من العمر 28 عاما من سكان رهط مباشرة بعد الحادث ومكث في مناطق الضفة الغربية. وفي يوم السادس من الشهر الفائت وفي إطار جهود متواصلة قامت بها الشرطة بمطاردة المشتبه تمكنت من اعتقاله من قبل شرطة أرئيل، ثم نقل للتحقيق لدى الوحدة المركزية في النقب. ورغم مرور فترة طويلة بين موعد وقوع الجريمة واعتقال المشتبه به فقد تمكنت الشرطة من الحصول على أدلة دامغة ضده بشأن ضلوعه في جريمة القتل والوقائع المرتبطة به. أمس قدم ضد المشتبه تصريح مدعى عام من قبل نيابة لواء الجنوب تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال المشتبه حتى إنهاء الإجراءات القضائية، وذلك كما ذكرت تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة بحق يوسف. إليك.
0: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: عقد في مدينة الناصرة بالأمس المؤتمر السنوي بعنوان المجتمع العربي على خارطة الصحة في إسرائيل، والذي ينظمه منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي. معنا للحديث عن ذلك وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر الدكتورة عبير سليمان، المتخصصة بالإدارة الطبية، المديرة العامة للمنتدى لتطوير الصحة في المجتمع العربي. مرحبا بك. من أبرز مخرجات هذا المؤتمر بأن الميزانيات لوحدها غير كافية من أجل تقليص الفجوات في مجال الصحة. ما الذي يجب دكتور عبير أن يحدث وأن يضاف إلى جانب توفير الميزانيات من أجل تحقيق ذلك؟
11: الميزانيات الموجودة اليوم بالصحة هي ميزانيات اللي غير محدد لوين تروح بالضبط وعلى شو تنصرف. فعشان هيك صناديق المرضى لما بتوصلها الميزانيات كلها هي بتقدر تعمل فيها ايش هي بدها. فكان المطلب مبارح امس بالمؤتمر انه يتم تخصيص ميزانيات مخصصة للوسط العربي ولعلاج المشاكل اللي موجودة بالوسط العربي، وان هاي الميزانيات ما تكون عامة، انها تكون خاصة بمشاريع اللي تخدم بالاخر الوسط العربي.
0: اعطيني مثال على ذلك، مثلا على نقص موجود وهناك حاجة لميزانية لمعالجة مجال محدد يعاني منه المجتمع العربي صحيا طبيا.
11: يعني في معادلة معينة حسبها الدولة بتدفع عن المواطن لصندوق المرضى، هاي المعادلة تضمن وجوده بالمناطق البيريفيريا اللي احنا بنسميها. بس لما صندوق المرضى باخذ هاي الميزانيات مش بالضرورة انه هو يصرفها على المتعالج اللي موجود بهاي المناطق بالبيرفيريا بالشمال وبالجنوب اللي احنا الوسط العربي والمجتمع العربي تبعينا هو عايش بأغلبه بهاي المناطق بالشمال وبالجنوب. فالدولة لما بتعطي بتخصص لصندوق المرضى هاي الميزانيات هي ما بتحكي لها على وين تصرفها. فسلم الأولويات تبعي صندوق المرضى مش بالضرورة موجود فيه صحة المجتمع العربي بأعلى سلم الأولويات. يعني نفرض إنه في ميزانية معينة للناس اللي هنا عايشين بالشمال اللي مفروض منطقيا مثلا تصرف على موضوع كل موضوع علاج مرض السكري او علاج امراض السمنه. صندوق المرضى بقرر انه هو يصرفها على هاي المواضيع اللي هي مواضيع لآفة عند المجتمع العربي، او انه يصرفها على محلات تانية. فكان مبارح النقاش انه احنا كيف بنقدر، بما انه الميزانيات هاي بتفوت على سلة واحدة، كيف انه بقلب هاي السلة نخصص انه هاي الميزانيات تروح لمشاكل اللي هي خاصة جدا بالمجتمع العربي. نعم. زي الامراض الوراثية، زي السمنة، زي السكري.
0: بمعنى ان يكون هنالك الزام بان تصرف هذه الميزانية في الهدف الذي خصصت له. في المؤتمر هناك من قال أيضا من المشاركين إنه أحيانا هناك ميزانيات وهناك محاولات للتطوير، ولكن جهاز الصحة في المجتمع العربي يواجه معيقات مختلفة، حواجز تمنعه من التقدم. حدثينا عن ذلك، ما المقصود وكيف تواجهون هذه الحالات؟
11: واحدة من الأشياء اللي طرحت مبارح وهي معلومات جدا جدا صحيحة علميا، إنه 80% من صحة الإنسان هو نفسه، هي البيئة اللي عايش فيها، هي عاداته، هي نهج الحياة اللي هو بعيشه، التغذية اللي هو بيعتمد عليها باليوم يوم، كمية الرياضة اللي هو بعملها باليوم يوم، السلة الغذائية اللي هو بيشتريها بفوتها على البيت. فكمان في مسؤولية مجتمعية علينا ومسؤولية شخصية على كل واحد منا. يعني كل جهاز الصحة بيقدر يساهم بحوالي 20% من صحة الإنسان، فما بنقدر نكون إذا إحنا ماشيين كمان نهج صحي، نهج حياة اللي هو غير صحي، ما بنقدر نيجي نزيد في كل المسؤولية على صندوق المرضى أو على الدولة. في مسؤولية شخصية كل واحد لازم يأخذها على حاله. فمبارح كمان كانت واحدة من الأشياء اللي نحكى عنها إنه نعلي الوعي الصحي بالمجتمع في عائلاتنا في بلداننا العربية. وكمان شغلة واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة إنه هو شو دور السلطات المحلية بالصحة. يعني طبعا دائما السلطات المحلية هي الصحة مش داخل برنامج العمل تبعيها. يمكن بدي شوي الاشي يتغير من فترة الكورونا اللي صوتوا السلطات المحلية على انها تاخذ مسؤولية بانها تتابع وتعرف مين الناس اللي عندهم كورونا بحدود هاي السلطة المحلية. فنحكى مبارح كمان على انه السلطات المحلية لازم تلعب دور اللي هو اساسي ببرنامج الصحة داخل البلدات العربية. هذا واحد متغير رح يتم مشروع اللي احنا رح نعالجه مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة مع بعض.
0: نعم.
11: وكيف تكون سلطاتنا المحلية اكثر مسؤولة عن الجانب الصحي.
0: نعم. نقطة اخرى نعم نقطة اخرى دكتور عبير اثيرت في هذا المؤتمر. الكل يعرف ان جهاز الصحة في اسرائيل يشهد اكبر تمثيل عربي. الاطباء العرب كانوا في الصفوف الاولى وما زالوا عندما واجهت البلاد الكورونا، وكذلك في كل الحروب المختلفة تحديدا بعد 7 أكتوبر. إلى أي مدى هذا الموضوع كان مطروحا بقوة في هذا المؤتمر من جهة المساواة التي يطالب بها الأطباء، التمثيل وزيادة المساحات، ومن جهة أخرى أهمية وجود أطباء عرب طبعا في الصف الأول في هذه المواجهات؟
11: طبعا هذا مطلب اللي هو دائم عنا احنا بالمنتدى كمان كمجتمع عربي، انه ما بنفع انه صاغة او صياغة سياسات الصحة اللي هي مختصة بالمجتمع او مختصة بالدولة ككل انها هي ما بتتعامل مع الامور المميزة او العوامل المميزة للمجتمع العربي. وكل ما انه ما في عنا اطباء عرب او مش بس اطباء، عاملين بالصحة عرب اللي هني موجودين على طاولة اتخاذ القرارات وبناء السياسات الصحية، ما رح نوصل انه احنا نرتقي او انه نحسن صحة المجتمع العربي. فهذا مطلب اللي هو كان واضح وكان في عليه نقاش وحوار، ودكتور سيفي مندلوفيتش اللي هو نائب المدير العام لوزارة الصحة حكى انه في برامج تحضير للإدارة الطبية البخيرة، وان هناك رح يزيدوا تمثيل العرب فيها انه يكون بين 20-23% على اساس انه يتم تأهيل قديش اكتر ناس عاملين بالصحة من المجتمع العربي انه يكونوا في مواقع اتخاذ قرارات ويجلسوا على طاولة بناء وصياغة السياسات.
0: شكرا لك يا دكتورة عبير سليمان، المتخصصة بالإدارة الطبية والمديرة العامة للمنتدى لتطوير الصحة في المجتمع العربي، على هذه المداخلة معنا وكل النقاط التي طرحت مهمة جدا. شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك.
12: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا رجاء زعاتري، تحية لك رجاء، أهلا بك.
13: أهلا بك يوسف وجميع المستمعين
0: والمستمعات. الأنظار إلى 7-7 والجلسة التي من المفروض أن يتم فيها تعيين المحامي فاخر بياتسي عضو بلدية حيفا عن الجبهة، أن يتم تعيينه نائبا لرئيس البلدية. الجبهة تقول الليكود وقوى اليمين يضغطون لإفشال هذا التصويت، ما الذي يحدث؟
13: نعم، لدينا اتفاقية ائتلافية مع رئيس البلدية يونا يهاف، بموجبها يجب تعيين مندوب عن كتلة الجبهة نائبا لرئيس البلدية للنصف الثاني من الدورة الذي يحين الآن. وهناك قوى داخل الائتلاف ومن خارج الائتلاف أيضا تحاول عرقلة هذه العملية وانتخاب فاخر، عملية انتخاب نائب عربي نائبا لرئيس بلدية حيفا. طبعا يوسف نحن نرى بالإضافة إلى الجانب طبعا المهم التمثيلي والسياسي والمقولة السياسية لهذا الموضوع بأن العرب يمكن أن يكونوا شركاء، وأن يتم ترجمة فعليا مقولة الحياة المشتركة بالشراكة في التأثير وصنع القرار والتأثير على القرار السياسي، وأيضا كرافع للعمل البلدي في قضايا التخطيط، في قضايا التعليم، في قضايا الثقافة، الرياضة، المراكز الجماهيرية، الخدمات عموما. وبالتالي يوسف نحن نرى أهمية كبيرة في موضوع النيابة. طبعا هناك تحريض كبير من قوى اليمين، لدينا أيضا داخل الائتلاف قوى يمينية ومن خارج الائتلاف ضغوط، وبسبب قرب الانتخابات البرلمانية هناك أيضا من يحاول إسقاط موضوع إشراك الجبهة في الائتلاف في بلدية حيفا على الائتلاف الحكومي، وبالتالي وضع شروط واشتراطات ونزع شرعية الجبهة.
0: نعم رجاء،
13: من الدخول في ائتلاف بلدية
0: في السابق وضعوا فيتو عليك أيضا كمرشح قوي جدا لأن تكون نائبا لرئيس بلدية حيفا يونا يهف، وفي النهاية اليمين نجح في ذلك. هل لديكم كجبهة قلق من أن ينجح هذه المرة أيضا اليمين في التأثير على يونيهاف؟ لأنه نقرأ أيضا وأنتم في بيانكم أشرتم إلى إمكانية انسحاب عضو من الليكود متواجد طبعا في الائتلاف، وهذا ربما يؤدي إلى اهتزاز معين لا يريده يونيهاف في هذه المرحلة، كيف تعلق على ذلك؟
13: يعني من دخل إلى الائتلاف دخل وهو يعرف أن يونا ياهف أولا تلقى دعم الجمهور العربي والناخبين العرب وتلقى دعم أيضا الجبهة، وأن الائتلاف يشمل بضمنه أيضا الجبهة، وكانت في حينه أيضا زميلتنا سالي العبد عن نقص معن، وأيضا كان شربل من التجمع كان نوعا ما داخل الائتلاف في البداية. يعني معروف في البداية أن هذا الائتلاف به مركبات من المجتمع العربي، وبكل أحوال نحن اتفقنا مع يونا ياهف، ونحن بالنسبة لنا يونا ياهف هو الملتزم وهو المسؤول عن تجنيد الأصوات، ولكن من جهة أخرى نحن نرى أن هناك تحريض كبير، ونتوقع ونناشد يونا ياهف أن يثبت على هذا الموقف وأن ينفذ الاتفاقية الائتلافية، وأن تكون هناك أغلبية على الأقل 16 صوت لصالح الزميل فاخر بياتسي في جلسة المجلس البلدي يوم 7/7.
0: رجا، هل انسحاب الجبهة من الائتلاف البلدي وارد في حال وأن لم يلتزم يونا ياهف؟
13: يونا ياهف ملتزم حتى الآن. نحن نريد أن حاليا ننظر إلى يوم 7/7 ومن ثم نقرر، ونحن نقول من ناحيتنا هذه ليست إمكانية ألا يمر التصويت على فاخر، على يونا ياهف تجنيد كل قوته. نحن أيضا نتوقع ليس فقط من الائتلاف من المعارضة، وصراحة نتوقع من كل عضو عربي منتخب ومن كل من يتوقع وأن يعتبر نفسه ممثلا تقدميا وديمقراطيا في المجلس البلدي أن يصوت لصالح نائب عربي لرئيس بلدية حيفا سواء كان عضوا في المعارضة أو في الائتلاف،
0: ونحن طبعا سنتابع ذلك. شكرا لك رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا رجا زعاتري على كل هذه الإيضاحات معنا، شكرا لك.
13: أهلا بك يوسف.
0: إصابات في بقعاثة بحالة حرجة، الحديث عن إصابتين في جريمة إطلاق نار. إياد حرب يعود إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة. إياد، ضعنا في التفاصيل، أهلا بك.
14: أهلا بك يوسف. يعني للأسف لم نلبث إنهاء الحديث عن فك رموز جريمة قتل في النقب حتى تقع جريمة أخرى في المنطقة الشمالية. قبل قليل يوسف وردنا من نجمة داود الحمراء عن وقوع حادث عنف، حادث إطلاق نار في قرية بقعاثة في الجولان، الأمر الذي أسفر عن إصابة رجل في 50 من عمره ورجل آخر في 40 من عمره بجروح خطيرة، كما يبدو بعد أن تبين أنهما فقدا الوعي بعد أن تعرضا كما يبدو لإطلاق النار. نحن نتحدث عن معلومات أولية، في الأثناء الطواقم الطبية تقدم لهما الإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذهما. حتى الساعة لم تعلن الشرطة أي تفاصيل عن هذا الحادث، ولكنها بالطبع وصلت إلى الموقع وباشرت التحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، حدث إطلاق النار كما يبدو في قرية بقعثة في المنطقة الشمالية. إليك.
0: شكرا لك إياد حرب، شكرا جزيلا.
15: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

مونديال 2026، كندا تسحق قطر بسداسية نظيفة. كانت هذه المباراة فجر اليوم عند الساعة 1. أيضا المكسيك تصبح أولى المتأهلين إلى الدور 32 في المونديال بعد فوز 1-0 على كوريا الجنوبية. الليلة عند 10 الولايات المتحدة الأمريكية أمام أستراليا، مباراة ستكون كبيرة. وأيضا

0: سويسرا.
1: ما بدون شك واحد واحد ضد سويسرا كانت نتيجة يعني لا يستهان فيها، ولكن استبعاد لاعبين اثنين خلال المباراة، والمباراة يعني في بيتي زي ما نقول وأمام الجمهور، وفي نهاية الأمر إبعاد لاعبين اثنين يوسف قد ما يكون فريق جيد ومهما كان الفريق فلا بد أن هناك له تأثير كبير جدا، وحسب رأيي هم بديت أخطاء، يعني الأخطاء أكثر بديت من ناحية إبعاد اللاعبين، من هناك إبعاد لاعبين اثنين فمهما كان الفريق بيكون جيد ومهما الفريق يكون منيح فصعب جدا أمام 11 لاعب تلعب 9 لاعبين، وفي نهاية الأمر النتيجة كانت مستحقة، وهي خيبة أمل كبيرة جدا بالنسبة لنا قطر إنه 6 أهداف يسجل في مرمى هذا مش إشي سهل، مع إنه كما مرة لما أنت يعني عندنا بنأخذ لاعبين لا يستهبين، عندنا لاعبين جيدين يعني، ومدرب لوفوتيجي مدرب مع خبرة وتجربة، يعني مش مدرب اللي يدخل إجا من عالم درب في إسبانيا درب أفضل الفرق في إسبانيا، عنده الخبرة والتجربة، ولكن ما مكان لما أنت تلعب أمام ضد فريق في بيته أمام جمهوره، وكندا أثبتت نفسها إنه فريق لا يستهان فيه، وألفونسو ديفيس بدأ يرجع للتركيبة، شفنا هناك اللاعبين الجيدين،
0: وشفنا كمان أحمد شفنا كونييه لاعب منتخب كندا يتعرض لكسر، إصابة يعني مؤلمة جدا، إصابة
1: أنا
0: غريبة عجيبة في عالم كرة القدم،
1: غريبة عجيبة في غالب كرة القدم، هذا كسر صعب جدا يرجع منه،
0: صحيح.
1: حسب رأيي صعب جدا لا سيني ولا نو، الكسر صعب جدا، ولكن في هناك لاعب مهم جدا يوسف جوناثان ديفيد 3 أهداف لاعب يوفنتوس، هذا اللاعب حسب رأيي من أحد أفضل اللاعبين اليوم في الساحة الأوروبية، لاعب اللي ما قالش كلمته الأخيرة، وصعب جدا أشوفه مستمر مع يوفنتوس فريق كبير، ولكن بسبب إنه كرة القدم الإيطالية في تراجع كبير جدا كثير الأنظار راح تروح على هذا اللاعب لأندية أكبر وفرق أكبر من يوفنتوس.
0: إذن هذا بما يتعلق بكندا. لويس رومو بالأمس أيضا منح المكسيك 1-0 على كوريا الجنوبية، المكسيك تتأهل، ولكن يبدو بأن المكسيك يجب أن تتقدم أكثر في الأداء لكي تضمن التقدم أيضا في هذه البطولة، لأنه 1-0 على كوريا الجنوبية كمان لم يكن مقنعا بشكل كبير،
1: ما كانش مقنع، ولكن كما مرة في هاي الحالات دائما في يوسف في المجموعات يبحثوا على النقاط ولا على الأداء، ولكن المكسيك هذا الأداء لا يكفي للمكسيك للمراحل المتقدمة، السبب على أنه عندهم كرة قدم عندهم لاعبين جيدين ولكن لا يكفي، يعني اليوم المكسيك بسبب البيت بسبب ضغط الجمهور، وشاهدنا يعني بثينا مباراة هذا المنتخب، الضغط الموجود في هذا الفريق هائل جدا، وصعب جدا أشوف هذا الفريق بسهولة يتقدم في المراحل القادمة، مع أنه أكثر إشي وصل في ربع النهائي في كأس العالم، ولكن كل إشي ممكن بسبب البيت بسبب الجمهور بسبب القاعدة، على أنه الفريق ضمن على القليل ثمن النهائي، وهذا راح يعطيه شوية نفس أكثر ورائحة أكثر لهذا الفريق.
0: طيب الليلة الولايات المتحدة الأمريكية أمام أستراليا، طبعا المنتخبان افتتحا طريق المونديال بانتصارين، الولايات المتحدة وأستراليا، توقعاتك لمباراة الليلة؟
1: أول شيء أستراليا شفنا أنه كان في بدو في فوز، ولكن المنتخب عجبني كثير أنا منتخب الولايات المتحدة بسبب عامل السرعة والقوة، وشفنا هناك هذا المنتخب في أي قوة وفي أي سرعة بيلعب، وقديش عنده لاعبين بيلعبوا في حماس، وهذا إشي المهم في المنتخب الولايات المتحدة، وشفنا هناك لوبسي إذا بكون اللاعبين ديست عندهم ظهير أيمن ممتاز، عندهم لاعبين جيدين، عندهم لاعبين اللي يوستن ميكاني أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي، عندهم لاعبين ممتازين، والإشي اللي يميز منتخب الولايات المتحدة يوسف بيلعب في حرارة، وهذا الشيء اللي بنقص بعض المنتخبات بيلعبوا في حرارة بسبب أنه المباراة
0: صراحة الجمهور فاجأني بالحضور وكذلك بالضغط على المنتخب،
1: تشجيع قديش أنا مشجع الفريق
0: 4-1 يعني على الباراغواي، نعم.
1: بوليسيك أحد أفضل اللاعبين في هذا في المنتخب، يعني عندي لاعبين ممتازين، يعني بس المكان ومين منقدرش نتخطى بلوغون لاعب الهجوم اللي سجل هدفين في أول مباراة، هذا كمان لاعب هجوم رقم 9 ورقم ممتاز وسجل هدف ولعب كرة قدم جميلة 4-1 على الباراغواي،
0: طيب.
1: مش بالسهل، ولذلك أنا اليوم برشح أكثر الولايات المتحدة مع أنه أستراليا منتخب لا يستهان فيه،
0: طيب وشوف
1: الفوز تبعه أعطاه أكثر القوة لأنه
0: نعم معي دقيقتين، طبعا سؤالي لك على النحو التالي، شفنا إسبانيا تسقط أمام الرأس الأخضر 0-0، شفنا البرازيل 1-1 مع المغرب، شفنا البرتغال 1-1 مع الكونغو الديمقراطية، هل برأسك أنت كمدرب وكمحب للبرازيل الليلة فجر الليل طبعا فجر الغد أمام هايتي الساعة 3:30، هل ممكن تحصل مفاجأة أم أنه مهم سهل للبرازيل؟
1: لا فيش ولا أي مباراة سهلة، أقول لك ليش، لأنه أنا إذا في هناك خيبة أمل في البرازيل في البرتغال في إسبانيا، ولكن تنساش أنه في 2022 الأرجنتين

0: خسرت للسعوديه في اول مباراه واخذت كاس العالم، لذلك اول مباراه بتقدرش انت تيجي تقول
1: اسبانيا بال 2010 خسرت اول مباراه لسويسرا واخذت كاس العالم
0: صحيح. ولكن اليوم انا الشيء اكثر شيء انا بالنسبه لدقيقتين بقدرش اعبد ساعه تعالي لك البرازيل، ولكن انت بتقدرش تلعب مع ماركينيوس اليوم مع كاسيميرو جيميرايش وباكيتا في وسط الملعب، ثلاثتهم بطيئين، عندك فينيسيوس وتياغو ورافينيا سريعين جدا، ولكن رافينيا كان بعيد عن كل البعد، تياغو كان بعيد كل البعد، وسط ملعب مش سريع، كاسيميرو ب 35 جيميرايش مع كل الاحترام لليتس يونايتد للفرق اللي بيلعب نيوكاسل وكاساميرو لمانشستر يونايتد بطيء جدا، بدك وسط ملعب سريع جدا، عدا عن ذلك ايفانز وداغلاس سانتوس الظهير الايمن والايسر، وين مارسيلو؟ وين اللاعبين اللي تعودنا كفو؟ وين اللاعبين اللي تعودنا عليهم؟ كانت هناك الخبز لمنتخب البرازيل الظهير الايمن والايسر، للاسف اليوم مش موجود، راشلسون مش من المنتخب بعرفش ليش، لذلك اليوم المنتخب البرازيلي متواضع جدا وصعب جدا، مع انه انا محب للمنتخب البرازيلي، صعب جدا اشوف هذا المنتخب يوصل لمراحل متقدمه، لانه فيش عنده الادوات، يعني فيش عنده توازن في الحلقات، يعني يقيم ماركينيوس وجابريل في الدفاع، فيش عنده ولا في اي حلقه انك تقدر تكون هاي ممكن تكون انه هاي جيده وممكن تقود الفريق وبالاخص وسط الملعب باليوسف.
1: شكرا لك المدرب المحلل احمد وهب. الليله الولايات المتحده الامريكيه امام استراليا، فجر الغد 3:30 فجرا البرازيل امام هايتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت حديث الظهيرة، أوسكار تريدلر كان معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. نهاية أسبوع آمنة إن شاء الله، تابعوا مباراة المونديال على قناة مكان، وأيضا استمعوا على راديو مكان التعليق مع بقية الزملاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد،
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي،
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا ابو الورد.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح، البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90، الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
10: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
11: اهلا بكم، هذه عناوين الساعه. حادث اطلاق نار في بقعه يوقع جريحين، جيش الدفاع يؤكد مره اخرى ان هجماته في لبنان رد على خروقات حزب الله، نزوح لبنانيين شمالا، نبأ يفيد ان ايران تشترط المحادثات بوقف الهجمات الاسرائيليه في لبنان، وارتفاع الحراره خلال اليومين المقبلين.
12: الأخبار.
11: الواحدة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في بقعثة أوقع حادث إطلاق نار جريحين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، وفقد الاثنان وعيهما. عاد جيش الدفاع وأكد أن غاراته الأخيرة في جنوب لبنان أتت في عقاب خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، وتم قصف أكثر من 80 هدفا بينها مقرات في البقاع، والقضاء على عشرات الإرهابيين من حزب الله، وفي بعض الأحيان نفذت الغارات خارج المنطقة الأمنية. يتواصل نزوح اللبنانيين من جنوب البلاد باتجاه صيدا وبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية التي أوقعت نحو 30 قتيلا إلى جانب مصابين بحسب تقارير محلية. وقال مصدر دبلوماسي لقناة CNN إن إيران طلبت ضمانات بأن تتوقف الأعمال العدائية في لبنان قبل عودتها إلى المحادثات مع الأمريكيين، وأوضحت أن مذكرة التفاهم تقضي بوقف الحرب في هذه الجبهة أيضا. قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية للعرب الجديد اليوم إن القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان يشكل تحديا كبيرا للتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى وجوب أن تضغط واشنطن على الطرف الإسرائيلي ليوقف هجماته، كما شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وحول تأجيل الحوار الذي كان مقررا اليوم في سويسرا بين الطرفين، أكد المصدر وجود خلافات بينهما على ترتيب الأجندة. حمل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزعم أنه لا خطة استراتيجية له، وفي مقابلة مع قناة فرانس 2 أضاف أن سياسة نتنياهو نصبت مدنيين كثيرين في قطاع غزة ولا أي مبرر لها، ومع ذلك أكد أن نتنياهو دفع لإسرائيل من عدوان الحقيقي. كما أشار ماكرون إلى ضرورة التعامل مع قضايا مركزية تتعلق بإيران خلال محادثات 60 يوما. أفادت مصادر فلسطينية في قرية كفل الحارس بأن مستوطنين رشقوا السكان بالحجارة صباح اليوم وحطموا زجاج 4 سيارات بعدما اقتحموا القرية الواقعة غرب سلفيت، ولم يبلغ عن إصابات. في قرية تيبوري بالشمال اعتقلت الشرطة 4 فلسطينيين بدون تصاريح وضبطت مسدسين مشحونين في مزرعة خيول. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيد حرب أن صاحب المزرعة وهو من سكان الناصرة يعتقل.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
14: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
13: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: ترتفع درجة الحرارة قليلا غدا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
13: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
15: مستمعي راديو مكان، ندعوكم الآن لمتابعة مسابقة القرآن الكريم للمدارس العربية الذي نقلته قناة مكان مؤخراً، وذلك لاختيار سفير القيم القرآنية والإنسانية. المسابقة من تقديم الزميل نادر أبو تامر.
16: أهلا بكم جميعا إلى مسابقة سفير القرآن الكريم، سفير القيم القرآنية. هذا البرنامج الذي نقدمه من خلال التلفزيون والراديو، وأهلا بكم في هذا الحفل الكريم، الحضور المشرف. أهلا الأحبة، أساتذتنا الأفاضل، أبناءنا الطالبات والطلاب، أهلا وسهلا، نرحب بهم. هذه المسابقة نقدمها بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، فكل عام وأنتم بخير. اليوم كما ترون نستضيف هذه النماذج المشرفة التي وصلت إلى المرحلة النهائية من هذه المسابقة بعد جهد كبير بذل من قبلهم. لجنة التحكيم، أهلا وسهلا بكم، الذين بذلوا من وقتهم والتزاماتهم من أجل هذه المسابقة. وخير ما نستهل به هذا الحدث الكريم، هذه المسابقة الطيبة، آيات عطرة من الذكر الحكيم.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.

0: شكرا جزيلا للطالب محمد بوركتا. محمد على هذا الصوت الرخيم الذي يتلو ذكر الحكيم. فالقرآن الكريم نور يهدي القلوب قبل العقول ومنهج لحياة الإنسان. نبدأ هذا الحفل بكلمة رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محاميد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد خير البشر وخير العالمين. أولا الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في بلدكم الأول من الفحم، يعني مع الحفظ الألقاب والمناصب أهلا وسهلا بكم. ثانيا يعني أنا بدي أشكر كل الراعين لهذا الحفل، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للمركز الجماهيري للمسرح العربي اللي إحنا موجودين فيه، ألف شكر، نعطيكم ألف عافية. ثالثا لأبنائي وبناتي، الفوز إن شاء الله رب العالمين حليفكم، إنكم أنتوا كنتوا ضمن المسابقة، وأنا بعرف أنه عدة مراحل مريتوا بهذه المسابقة، لذلك أنتوا فائزين. حس شو ظل؟ ظل أنه الرسائل التربوية القيمية الأخلاقية وين ننقلها؟ ننقلها للشارع، لأنه إحنا ما أحوجنا لرسائلكم كطلاب وطالبات. شكرا لكم، أنتكم ألف عافية.
0: إلى المنصة أدعو الأستاذ جلال صفدي ليلقي كلمته فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اليوم أن نجتمع في رحاب مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية. هذه المسابقة التي لا تهدف فقط إلى إتقان الحفظ والتلاوة، بل إلى غرس القيم النبيلة التي يدعو إليها القرآن الكريم من الصدق والأمانة والاحترام والتسامح والإحسان وبر الوالدين وحب الخير للناس. إن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، بل منهج حياة يبني الشخصية الواعية ويصنع جيلا يتحلى بالأخلاق والقيم الرفيعة ويكون قادرا على خدمة مجتمعه ووطنه بعلم وإيمان. شكرا، ونتمنى للجميع النجاح.
0: شكرا للأستاذ جلال صفدي. مهم جدا أنه نحقق العلامات، العلامة في حياتنا مهمة، لكن الأهم أنه أثرنا وبصمتنا في الحياة هي تكون العلامة المنيرة. تعالوا ندعو إلى المنصة مديرة قسم كبير للتعليم في المجتمع العربي والبدوي السيدة شيرين حافي نطور، فلتتفضل.
3: السلام عليكم. يسعدنا أن نجتمع اليوم في مسابقة القرآن الكريم للمرة الثالثة على التوالي. ومن أجمل ما يعلمنا القرآن أن نحترم الآخرين ونقبل اختلافهم ونسعى دائما لفعل الخير، كما يدعونا القرآن الكريم أن نحسن من حالنا دائما. هنيئا لكم بما وصلتم إليه اليوم، وهنيئا لأهلكم ولنا في وزارة التربية والتعليم بطلاب مثلكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا لقلوبنا وهداية لطريقنا وبركة في حياتنا. كل عام والجميع بألف خير.
0: المفتشة القطرية المركزة لموضوع الدين الإسلامي الدكتورة المازة عثامني التي أدعوها إلى المنصة لإلقاء كلماتها، تفضلي دكتورة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، وجعل في آياته نورا للعقول وطمأنينة للقلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكريم، مع حفظ المناصب والألقاب الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في هذا المحفل الإيماني المبارك في رحاب مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه المسابقة التي لا تقف عند حدود حفظ الآيات والأحاديث، بل تتجاوز ذلك إلى ترسيخ وتذويت القيم ومكارم الأخلاق في النفوس والسلوك. لقد حملت آيات القرآن الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم رسالة سامية، قوامها الرحمة والإحسان وصون كرامة الإنسان وبناء مجتمع تسوده قيم التعايش والتراحم والتسامح. وما أحوجنا اليوم إلى خلق يداوي القلوب ويقرب الناس ويغرس ثقافة الاحترام والتعاون والتسامح. أبناءنا وبناتنا، إن وصولكم إلى هذا المقام ثمرة همة عالية وعزيمة ومثابرة. أنتم اليوم تتوجون لسفراء القيم، سفراء للقيم في هذا المجتمع، تحملون رسالة الخير، تحملون رسالة الخير إلى أهلكم وبلادكم. فليكن تنافسكم تنافساً في الفضيلة وبذل المعروف ونشر مكارم الأخلاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يبارك في أبنائنا وذرياتنا وبناتنا، ويوفقهم ليكونوا جيلاً واعياً صالحاً قادراً على بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا للدكتورة ألماظة. والآن إلى السفراء والسفيرات، السفيرات والسفراء، تعالوا نتعرف عليهم بتصفيق عارم من الجمهور. عدنان محمد مرعي، الظاهرات الشاملة لفريديس. آدم مجيب أحمد محميد، التسامح الشاملة أم الفحم. إبراهيم حميد، أورط التكنولوجيا الرملي. عمر خليل العناتي، مدرسة المتنبي الشامل البنين القدس. ريان زياد مصاروي، ثانوية يافة الناصرة. ملاك أيمن مصاروي، بيت الحكمة الشاملة، الثانوية الناصرة. براءة أحمد مواسي، الأندلس الثانوية باقة الغربية. عدن وليد العمور، الفاروق كسيفي. ريتال إفريج، بالثانوية كفر قاسم. ياسمين بدير، دركة الثانوية كفر قاسم. تالا عطية سيوري، المأمونية الثانوية للبنات القدس. وآمنة يونس العمور، التقوى الثانوية رهط. إذن هؤلاء هم السفراء والسفيرات الذين بعد قليل سيبدأون في الإجابة على المسابقة التي تتكون من 4 جولات. أول 3 جولات هي لديهم مجموعة من الأسئلة، طبعا يختارون إجابة واحدة من 4 إجابات. والجولة الرابعة هي سؤال مفتوح لكل طالب من لجنة الحكم، التي نرحب فيها، نرحب برئيس اللجنة القاضي الدكتور إياد زحالقة، القاضي المحاضر. وأهلا وسهلا فيك دكتور، تحياتي، قاضي محكمة الشرعية، أهلا وسهلا. وأيضا عضو اللجنة الدكتور خالد غنايم، رئيس مركز الإمام الشافعي لإحياء علوم الدين، أهلا وسهلا بك. وعضوة اللجنة الدكتورة سلوى علينات عابد، المؤرخة والمحاضرة في الجامعة المفتوحة، أهلا وسهلا بكم. نبدأ هذه المسابقة مع الطالب عدنان محمد مرعي. عدنان، السؤال اللي بتختاره؟
5: السؤال الأول
0: يقول يا عدنان: ما المقصود بقول الله تعالى للتي هي أقوم؟ عندنا طبعا 4 إجابات، وبتختار أنت واحدة من الأربعة إجابة من الإجابات الأربعة الموجودة. كل طالب معه 30 ثانية من أجل الإجابة.
5: اختار الإجابة ذا. القرآن يهدي إلى أفضل السبل وأوضحها.
0: القرآن يهدي إلى أفضل السبل وأوضحها باء. هل باء هي الصحيحة؟ نعم، باء هي الصحيحة. وإليك يا آدم. آدم، أي رقم تختار؟
6: 3.
0: 3. في أي سورة ورد قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
6: دال سورة الأحزاب آية 21.
0: سورة الأحزاب آية 21. صحيح، إجابة صحيحة. إليك يا إبراهيم.
7: نعم.
0: السؤال الثاني إبراهيم يقول في أي سورة ورد قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ أربع إجابات، نختار واحدة خلال 30 ثانية.
7: ألف.
0: ألف صحيح،
8: سورة الإسراء آية 82.
0: ومنك إلى عمر يا عمر.
9: خمسة.
0: السؤال الخامس، السؤال الخامس يقول يا عمر من أفضل الناس حسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف؟ عندك طبعا أربع إجابات وعليك اختيار واحدة منها.
9: ألف.
0: ألف
8: إجابة خاطئة.
9: أنا قصدي باء.
0: ألف، ألف هي اللي مسكت على الكمبيوتر. شكرا يا عمر. في إمكانية للتصحيح من خلال السؤال المفتوح. ريان.
10: سبعة.
0: سبعة. السؤال السابع، ما سبب نزول الآية 35 من سورة الأحزاب؟
10: ألف.
0: ألف صحيح،
8: ردا على سؤال أم سلمة رضي الله عنها.
0: ملاك.
11: سؤال
0: تسعة، ماذا أعد الله تعالى لمن يتحلون بالصفات التي وردت في سورة الأحزاب في الآية 35؟
11: ألف.
0: ألف إجابة سليمة،
8: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: براءة.
11: ثمانية.
0: ثمانية. السؤال الثامن يا براءة يقول ما معنى القانتين في قول الله تعالى والقانتين والقانتات؟
11: جيم. جيم.
0: جيم. هل جيم هي الإجابة الصحيحة؟ نعم.
8: المواظبون على فعل الطاعات عن رضا واختيار.
0: عدن.
11: عشرة.
0: عشرة. في أي سورة وردت كلمة غراما في كتاب الله عز وجل؟
11: سورة الفرقان آية 65.
0: سورة الفرقان آية 65 صحيح. ومنك إلى المتسابقة التالية ريتال.
12: رقم ستة.
0: رقم ستة. سؤال السادس، أكمل الفراغ، قال رسول الله إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه
12: درجات قائم الليل صائم النهار. جيم.
0: من ريتال ننتقل إلى ياسمين بدير. ياسمين.
13: 14.
0: 14. كيف يرد عباد الرحمن على السفهاء؟
13: دال.
0: اقرأيها ياسمين.
13: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أخضر صحيح. الآن إليك يا تالا.
14: 15.
0: 15. من هو المفلس الحقيقي كما بيّن النبي؟
14: جيم.
0: اقرأي.
14: من يأتي بأعمال صالحة لكنه ظلم الناس وأخذ حقوقهم.
0: صحيح. وننهي مع آمنة الجولة الأولى، طبعا هناك جولتان أخريان. آمنة.
13: 12.
0: السؤال الثاني عشر يقول في أي سورة ورد قول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه؟
15: سورة النساء آية 149.
0: النساء 149. صدقتي. إذا انتهت الجولة الأولى، طبعا لجنة الحكم تدرج وتكتب العلامات بالنسبة للمتسابقين في كل ما يتعلق بهذه الإجابات. سنراكم هذه العلامات لثلاث جولات، وإن ثم إلى سؤال المفتوح الذي هو طبعا سيكون حاسما لهذه المسابقة. كمان جولة مع طلابنا وطالباتنا مع سفرائنا وسفيراتنا. عدنان،
5: السؤال الرابع عشر.
0: الرابع عشر يقول: كيف يظهر أثر التواضع في سلوك الإنسان؟ أربع إجابات وثلاثون ثانية.
5: الإجابة باء، بخفض الصوت لين التعامل واحترام الناس.
0: باء. ومن عدنان ننتقل إلى آدم. تفضل يا آدم، أي سؤال تختار؟
6: ستة.
0: السؤال رقم ستة: لماذا يذكر الله تعالى الأبناء بتعب الأم ومشقتها؟ أربع إجابات، نختار واحدة.
6: ب، ليحث الأبناء على برها والإحسان إليها.
0: ليحث الأبناء على برها والإحسان إليها. إبراهيم،
9: أربعة.
0: السؤال يقول: ما المقصود بالحكمة في قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة؟
9: ب، الفهم والعلم وحسن التعبير.
0: الفهم والعلم وحسن التعبير، صدقت. عمر،
10: سبعة.
0: السؤال السابع: ما دلالة قول الله تعالى: وهنا على وهن؟

0: انتبه للوقت يا عمر.
1: ب.
0: تسع ثواني.
1: ب.
0: تزايد الضعف والمشقة. أحسنت يا عمر. ريان.
2: ثلاثة.
0: والسؤال يقول: أي من الجمل التالية لم تتضمنها الوصايا في سورة الأنعام؟

0: سبع ثواني.
1: با
0: با ملاك.
2: سؤال ثماني.
0: السؤال يقول: كيف يتصرف المسلم حسب قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف؟ كيف علينا التصرف؟
2: ألف: بعدم إظهار الضجر أو التأفف من الوالدين.
0: أحسنت. براءة.
3: 15.
0: أي الصفات التالية حذر لقمان ابنه منها؟ أي واحد من هذه الصفات؟
3: باء: الكبر والخيلاء واحتقار الناس.
0: الكبر والخيلاء واحتقار الناس. باء صحيح. عدن.
3: 9.
0: ما دلالة لفظ معروفا في قول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا؟
3: جيم: المعاملة بالحسنى والاحترام.
0: جيم، إجابة سليمة. ريتال.
4: رقم 1.
0: 1. السؤال الأول: ما المقصود بالغرفة في الآية 75 من سورة الفرقان؟
4: باء: الدرجة الرفيعة في الجنة.
0: الدرجة الرفيعة في الجنة. باء. طلاب أسرع من الحاسوب ما شاء الله. ومنك إلى ياسمين، تفضل يا ياسمين.
5: 13.
0: ماذا يقول هذا السؤال؟ ما دلالة قول الله تعالى: واغضض من صوتك؟ 4 إجابات في 30 ثانية.
5: باء: الاعتدال في الصوت والابتعاد عن الغلظة.
0: أحسنت. تالا.
6: 10.
0: العاشر: ماذا يستنتج من قول الله تعالى: إن الله لطيف خبير؟
6: دال: إن الله يعلم أدق الأعمال ويحاسب عليها.
0: إجابة صحيحة. وننهي الجولة الثانية مع آمنة.
7: 11.
0: السؤال يقول: يا آمنة، ما الحكمة من ذكر مثقال حبة من خردل في الآية؟
7: باء: للدلالة أن الله لا يخفى عليه شيء.
0: هل هي باء؟ باء. إذن انتهت جولتان، نحن إلى الجولة الثالثة والأخيرة من الأسئلة متعددة الإجابات، ومن ثم ننتقل إلى السؤال المفتوح. طبعا لجنة الحكم لديها مجموعة من الأسئلة سوف توجهها إلى كل واحد من المتسابقين، ومن ثم يتم احتساب العلامة النهائية لكل متسابق. وكما قلنا كلكم فائزين. نعود إليك يا عدنان.
8: أختار السؤال 13.
0: سؤال 13: ما دلالة قول الله تعالى: وهم لها سابقون؟ خلال 30 ثانية 4 إجابات.
8: الإجابة جيم: أنهم يتنافسون في الأعمال الصالحة.
0: صحيح. آدم.
1: 8.
0: ما العلاقة بين الاستئذان وحفظ خصوصية الناس؟ شو هي العلاقة بين أنك تستأذن وبين تحفظ خصوصية الناس؟

0: Tu se afewane? Sitte?
1: B.
0: B. B. إبراهيم.
2: سبعة.
0: وهذا سؤال يقول: ما الحكم الشرعي لدخول بيت الآخرين دون استئذان؟
2: جيم محرم.
0: جيم محرم. هل هو محرم؟ نعم. نرجع لك يا عمر.
3: أربعة.
0: السؤال
3: أربعة.
0: الرابع. السؤال الرابع: أي الآيات تؤكد على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا

0: عشر ثواني.
1: باع.
0: باع.
2: إجابة خاطئة.
0: من عمر إلى ريان. ريان.
3: تسعة.
0: تسعة. لماذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيورث؟ في عندك أربع إجابات، علينا اختيار واحدة منها.
3: باء، لكثرة ما أوصى جبريل عليه السلام بالجار.
0: لكثرة ما أوصى جبريل عليه السلام بالجار. باء، إجابة سليمة. ومنك إلى ملاك.
4: سؤال عشرة.
0: العاشر. العاشر يقول: ما العلاقة بين الإيمان بالله تعالى وحسن المعاملة؟ ما العلاقة بينهما؟
4: دال، الإيمان الحقيقي يظهر في سلوك الإنسان مع الآخرين.
0: الإيمان الحقيقي يظهر. دال، إجابة صحيحة. وآخر ستة أسئلة وست مشاركات. براءة.
4: ثلاث.
0: ما دلالة لفظ حلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة؟
4: باء، اللباس الجميل الذي كان يلبسه الرجل.
0: اللباس الجميل، أخضر، صحيح. من براءة إلى عدن.
4: 11.
0: السؤال الحادي عشر يا عدن يقول: إلى ماذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه؟
4: باء، إلى احترام كبار السن وإكرامه.
0: إلى احترام كبار السن وإكرامهم. باء. ريتال.
4: ستة.
0: أي من الجمل التالية لا تعكس ثمرة الصدق؟ علينا اختيار واحدة من أربع إجابات خلال 30 ثانية.
4: دال، الصدق هو طريق إلى علو المنزلة بين الناس.
2: إجابة خاطئة.
0: الآن ننتقل إلى إليك ياسمين.
4: 15.
0: ما هو التوجيه القرآني في سورة الحجرات عند سماع الخبر؟ شو لازم؟
4: جيم، التبين والتثبت خشية إصابة قوم بجهالة.
0: أحسنت. تلا.
4: 14.
0: ما المقصود بالحياة الطيبة في الدنيا؟
5: جيم، الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت.
0: طبقتي. والسؤال الأخير في الأسئلة طبعاً المغلقة، الأسئلة اللي فيها أربع إجابات مع آمنة.
4: خمسة.
0: السؤال الخامس: ما العلاقة التي يوضحها الحديث بين الصدق والبر؟
4: الصدق يؤدي إلى الأعمال الصالحة والخير. باء.
0: هل هو باء؟ نعم هو باء. شكراً يا آمنة. شكراً طبعاً لكل المتسابقين. هيك بنكون أنهينا ثلاث جولات الأسئلة المغلقة، وننتقل إلى لجنة الحكم من أجل أن توجه إليكم الأسئلة الخاصة، الأسئلة المفتوحة طبعاً هذه الجولة القادمة، ومن ثم يتم احتساب مجموع النتائج من قبل اللجنة بناء على ما تراكم حتى الآن، وتحديداً كمان السؤال الأخير، السؤال المفتوح اللي هو مهم جداً. تفضلي دكتورة سلوى.
6: يعاني شاب من اضطرابات نفسية حادة وحالة مستمرة من القلق والخوف، فأصبح يرفض الاختلاط بالناس ويشعر بانعدام الطمأنينة رغم تلقيه العلاج الطبي، وبينما أصر أحد أصدقائه على أن الحل يكمن في الأدوية فقط، رأى صديق آخر أن العلاج الحقيقي لا يكتمل إلا بالموازنة بين الأخذ بالأسباب الطبية واللجوء إلى الله تعالى من خلال تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته. حلل هذا الموقف وبين الفكرة الأساسية التي يناقشها الموقف، ما رأيك؟ استدل بإجابتك بآية قرآنية وبين وجه الاستدلال.
7: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد القرآن الكريم هو حل لجميع المشاكل ليس فقط الأدوية هي التي تحل المشاكل والاضطرابات التي يعيشها الإنسان، بل القرآن الكريم له دور أساسي في صلاح النفسية للإنسان. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن الكريم هو شفاء للروح وللراحة النفسية. وهذا
0: شكرا يا عدنان، بورك، يعطيك العافية. طبعا هذه الإجابة تسجل من قبل لجنة الحكم التي تدرج هذه الإجابة. ننتقل إليك دكتور إياد، تفضل.
1: آدم حميد. آدم في طالب في المدرسة يعرف بكثرة صلاته وصيامه ومشاركته في الأنشطة الدينية، ولكن زملائه بدأوا يشتكون من أسلوبه الجارح وسخريته من الآخرين، حتى أصبح كثيرون ينفرون من التعامل معه رغم مظاهر تدينه. حلل هذا الموقف، بيّن الفكرة الأساسية التي يناقش هذا الموقف، واستدل في الإجابة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن وجه الاستدلال في هذا الحديث.
8: نعم، الإنسان مهما كان يعمل من الخيرات والصيام والزكاة والواجبات والسنن والنوافل، فجب عليه أن يحذر أن يقع في الأخطاء مثل التسخر من الآخرين، لأنه يقفون أمامه يوم القيامة حتى يأخذ من خطاياه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فأعطه فحتى يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ثم أخذ من خطيهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
0: شكرا يا آدم، يعطيك العافية.
9: شارك أحد الطلاب لسنوات في أعمال تطوعية متنوعة، فكان يزور المرضى ويجمع التبرعات للأسر المحتاجة، ويخصص جزءا من وقته وماله لخدمة الآخرين، ولكنه مع مرور الوقت بدأ يشعر بالإحباط، لأن بعض من ساعدهم قابلوه بالجحود، وخلال نقاش دار بينه وبين أصدقائه قال أحدهم: لو كنت مكانك لتوقفت عن مساعدة الناس، فما الفائدة من عمل الخير؟ أنت تتعب وهذا لا يعود عليك بالنفع نهائيا. حلل هذا الموقف، بين الفكرة الأساسية التي يناقشها الموقف، ما هو رأيك؟ وضح إجابتك بالاعتماد على آية قرآنية، ثم بين وجه الاستدلال من هذه الآية.
0: تفضل يا إبراهيم.
10: جزاك الله فضلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. بس.
0: شكرا إبراهيم، يعطيك العافية.
10: أوكي.
0: نعود إليك دكتورة سلوى وسؤال آخر، هذه المرة إلى الطالب عمر.
11: أثناء عودة مجموعة من الطلاب من المدرسة في يوم ماطر، شاهدوا رجلاً مسناً يحاول عبور الشارع بصعوبة، كان يحمل أكياساً ثقيلة وقد بدا عليه التعب والعجز، تردد بعض الطلاب في مساعدته بحجة أنهم تعبون ويريدون الوصول سريعاً إلى بيوتهم، بينما بادر أحدهم إلى حبل الأغراض عنه ومرافقته حتى وصل إلى المكان الذي يقصده، وبعد ذلك دار نقاش بينهم، فقال بعض الطلاب: إن العطاء الحقيقي يكون بتقديم المال والتبرعات فقط، أما مساعدة الناس بالجهد والوقت فلا تعد عطاء ذا قيمة كبيرة، في حين رأى آخرون أن خدمة الناس وبذل الجهد من أجلهم صورة عظيمة من صور العطاء التي تسهم في تقوية الروابط الإنسانية داخل المجتمع. حلل هذا الموقف، ثم بين نوع العطاء الذي قام به الطالب، ما رأيك بتصرفه وضح مستدلا بحديث نبوي شريف مناسب وبين وجه الاستدلال.
12: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس ويعدى بها إثنان صدقة، ويعين الرجل على حمل دابته فيحمل عليها أو يرفع عليه متاعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوه إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن طريق صدقة. وفي حديث ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمها عند سنه. والتصرف لازم يكون إنه يساعده الختيار ويحملوا عنه، وعشان هو تعبان وكبير بالسن، والتصرف لازم يكون إنه يساعدوه ويحملوا عنه ويتعاونوا.
0: بوركت يا عمر، شكرا. دكتور
1: ريان، في إحدى المدارس طرحت مبادرة لتنظيم زيارات دورية إلى دار المسنين بهدف قضاء الوقت معهم والاستماع إلى تجاربهم ومساعدتهم في بعض احتياجاتهم اليومية، وكان رد بعض الطلاب أن كبار السن ينتمون إلى جيل مختلف، وأن الانشغال بهم لا يحقق فائدة حقيقية للشباب في هذا العصر المليء بالتكنولوجيا والانشغالات. وخلال النقاش علق أحد الطلاب قائلا: احترام كبار السن اختياري. حلل هذا الموقف وبين الفكرة الأساسية التي يناقشها، وعبر عن موقفك، واستدل في الإجابة على حديث نبوي شريف مناسب.
3: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فيجب على كل مسلم يعظم الله تعالى أن يبر بكبار السن. وقال الله عز وجل في كتابه الحكيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب علينا أن نرأف ونرحم كبار السن، وهذا بمدلول الآية الكريمة والحديث الشريف. وهذا أمر ليس اختياري بل إجباري على كل مسلم ومسلمة يعظم الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله برسوله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا. دكتور خالد،
9: في أحد الأحياء السكنية تصاعدت حدة التوتر بين السكان بسبب تصرفات أحد الجيران الذي اعتاد إزعاج من حوله والتعدي عليهم بالكلام وعدم مراعاة مشاعر الآخرين وحقوقهم، فاستمر سالم في التعامل مع جاره بالصبر واللين، محاولا دفع الإساءة بالحسنى رغم استغراب المحيطين به وانتقادهم لموقفه. حلل هذا الموقف، ناقش الإشكالية الأخلاقية التي يطرحها، ثم عبر عن موقفك مستدلا بآية قرآنية مناسبة، ووضح وجه الاستدلال بهذه الآية.
4: أول شيء، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكر. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الشيء بدل على أنك أنت لازم تكون مع المسلم، يعني جارك لازم تكون معه أخو، وممنوع أنت أنك تحسده ولا أنك تروح تغوش عليه. وفي بسورة النساء آية 36: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار.
0: شكرا يا ملاك، انتهى الوقت. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. كمان سؤال، تفضل الدكتورة.
11: اعتاد سالم دخول بيت أقاربه وجيرانه دون استئذان، وكان يبرر تصرفه بأن العلاقة بينهم لا تحتاج إلى طرق الباب أو طلب الإذن، خاصة أنه لا يقصد الإساءة لأحد. لكن بعض أفراد العائلة بدأوا يشعرون بالانزعاج، وعندما ناقشه أحدهم في الأمر أجاب سالم: أنا لا أفعل شيئا محرما وهم يعرفونني جيدا. حللي هذا الموقف، ما رأيك فيه؟ وضحي في إجابتك مستدلة بدليل مناسب من القرآن الكريم، وبيني وجه الاستدلال.
13: أولا، تصرف سالم حرام. الدليل من القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية تدل على وجوب الاستئذان قبل دخول البيت لحرمة الخصوصية وراحة السكان أهل البيت.
0: شكرا بورك، يعطيك ألف عافية. دكتور إياد.
1: كان أحد الطلاب يقضي معظم ساعات يومه في التنقل بين مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية، وكان يبرر ذلك بقوله: أنا ما زلت صغير وسأهتم بمستقبلي عندما أكبر، فالوقت ما زال طويلا أمامي. حلل هذا الموقف، بين الإشكالية التي يطرحها، ما رأيك فيما يقول؟ وضحي إجابتك مستدلة بذلك بدليل مناسب من السنة النبوية الشريفة، وبيني وجه الاستدلال في هذا الحديث.
13: أولا، الوقت هو نعمة عظيمة وهبها الله إيانا، وهي نعمة يجب أن يستغلها المسلم في كل لحظة من حياته، لأنه سيسأل يوم القيامة عن كل لحظة ضيعها. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذا إهدار للوقت، وأيضا إهدار للحسنات، لأن الله سيجازيك وسيحاسبك على كل لحظة قد ضيعتها. لذلك فأنا أنصحه أن يحافظ على وقته بالأعمال والعبادات الصالحة.
0: شكرا يا عدن، بالضبط على الوقت، 45 ثانية. ريتال. دكتور خالد.
9: انتشر عبر إحدى مجموعات الطلاب في وسائل التواصل تسجيل صوتي يتضمن اتهامات لطالب مرشح للمجلس الطلاب في المدرسة، وخلال ساعات قليلة بدأ كثير من الطلاب بإعادة إرسال التسجيل والتعليق عليه. وبعد تحقيق الإدارة في الموضوع تبين أن التسجيل مجتزأ ومحرف، وأن الهدف من نشره كان التأثير على نتائج الانتخابات. حللوا هذا الموقف، ناقشوا الإشكالية الأخلاقية، ما رأيكم؟ مستدلين بدليل مناسب من القرآن الكريم.
14: قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الحجرات الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذلك دليل على أن تشويه السمعة وعدم التثبت من الأخبار وصحتها هو مفسدة في المجتمع، وأمر يعود بالسوء على المجتمع ككل وعلى الفرد بشكل خاص.
0: شكرا يا ريتال. ياسمين، الآن كمان سؤال.
11: حصل أحدهم على منصب عال، فذلك جعله يتعامل بتعال مع الآخرين، ويرفض الاستماع إلى آرائهم، ويعتقد أن مكانته ومنصبه تمنحه الحق في التقليل من شأن من حوله، وتسمح له بأن يتعامل معهم بفظاظة وخيلاء. حللي هذا الموقف، وناقش الإشكالية الأخلاقية التي يطرحها مستدلة بدليل مناسب من القرآن الكريم، بيني وجه الاستدلال.
15: هذا التصرف خاطئ، فالله تعالى أمرنا في كتابه العزيز بعدم التكبر والاستطالة على الناس بغض النظر عن منصب أو نسب أو مال أو أي أمر آخر. فقال في كتابه الكريم في سورة لقمان: إن الله لا يحب إن الله لا يحب كل مختال فخور. كما أن من وصايا لقمان في سورة لقمان عدم التكبر، وهذه من الوصايا والأمور التي أمر الله بالحرص عليها.
0: شكرا. دكتور،
1: خلال نقاش دار بين مجموعة من الطلاب في المرحلة الثانوية حول مفهوم التكليف والمسؤولية في الإسلام، رأى بعضهم أن الخطاب الديني يركز بصورة أكبر على الرجل.

0: كل سلام في قوله تعالى
1: خمس ثواني
0: خلص سري.
1: شكرا شكرا يا تالا، يعطيك العافية. شكرا لتالا. والسؤال الأخير في الجولة الأخيرة من الأسئلة، السؤال المفتوح الأخير، وبعدين طبعا اللجنة سوف تنتقل إلى غرفة داخلية من أجل التمحيص في نتائج دراستها وتعطينا العلامة الأخيرة لكل واحد من الطلاب والطالبات. دكتور خالد، سؤال الأخير لك.
2: خلال مناقشة بين مجموعة من طلاب المراحل أو المرحلة الثانوية حول حقيقة الإيمان وأثر العبادة في حياة الإنسان، عبر أحد الطلاب عن قناعته بأن المحافظة على الصلاة تكفي، وهذا للحكم على صلاح الإنسان وإيمانه ودخوله الفردوس الأعلى. في المقابل رأى بعض الطلاب أن العبادة في الإسلام لا تنفصل عن السلوك والأخلاق. حللوا هذا الموقف، ناقشوا الإشكالية التي يطرحها، ثم أبدوا رأيكم مستدلين بآية قرآنية مناسبة مع بيان وجه الاستدلال.
1: نعم، تفضل.
3: أولاً العبادة مش بس صلاة، يعني ليست فقط صلاة، في لازم على كل العبادات، يعني زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولازم احنا يعني العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة، في غير الصلاة لازم نسويها يعني.
1: شكرا آمنة، شكرا لآمنة، شكرا لكل الطلاب، شكرا لجنة الحكم على كل الأسئلة التي وجهتها. فلتتفضل الآن لجنة الحكم من أجل دراسة النتائج والإجابات ليعطونا قائمة بثلاثة من الفائزين. وحتى تعود اللجنة من تمحيص النتائج ودراستها وفرزها، ندعو إلى المسرح المبتهل إبراهيم خليل، المنشد يوسف خطيب، وعازف الدف خالد كردي، من أجل تقديم وصلة إيمانية منسجمة مع روح المسابقة الإيمانية.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة ثانية تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. يشيع حاليا في مقبرة القرية التعاونية بيتاشيتا إلى مثواه الأخير جثمان الليفتنانت كولونيل دور جيداليا بن سيمحون الذي سقط الليلة الفائتة في جنوب لبنان، والشهيد في 32 من العمر وكان قائد كتيبة المدرعات 52، كما سقط 3 محاربين آخرين ولم يتم بعد نشر أسمائهم. هذا وبعث رئيس الوزراء نتنياهو بتعازيه إلى العائلة الثكلى، وقال إنه أجرى صباح اليوم جلسة لتقييم الأوضاع مع وزير الدفاع كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال زمير. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من حزب الله وستبقى في الشريط الأمني في جنوب لبنان حسب ما تقتضيه الضرورة لحماية التجمعات السكانية في الشمال. في بقعة بهضبة الجولان أصيب رجلان أربعانيان بجروح بالغة الخطورة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. أصيب الليلة الماضية متطوعان من الشرطة بجروح طفيفة بعد أن صدمهما مشبوه بسيارة خلال فراره من فحص، وذلك من مفترق كارم في غرب أورشليم القدس صوب يهود والسامرة. واضطر أفراد الشرطة إلى إطلاق النار لإيقافه، مما أسفر عن إصابته بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة. وعثر داخل السيارة على مخدرات بحسب ما وفن به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. قال رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا رجا زعاتري إن الليكود وجهات يمينية تمارس ضغوطا على رئيس البلدية يونا ياهف لمنع تعيين فاخر بياتسي نائبا له. وأوضح زعاتري للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن على ياهف الالتزام بالاتفاق الائتلافي، وردا على سؤال حول إمكانية الانسحاب من المجلس البلدي في حال لم يعين بياتسي، أجاب زعاتري أن هذا ليس في حساباتنا، وستلتئم بلدية حيفا في 7 من الشهر المقبل لإجراء تصويت بهذا الشأن. قضت محكمة روسية بالسجن لمدة 15 عاما على شاب روماني عشريني بعد إدانته بالتجسس لصالح أوكرانيا، وذكر أنه قام بجمع معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي في سوتشي ونقلها إلى جهاز الاستخبارات في كييف.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا وتظل على حالها في يومي الأحد والاثنين المقبلين. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: ونحن نصل إلى المرحلة النهائية من هذه المسابقة الكريمة، وعم ببلغوني أن لجنة الحكم انتهت من فرز النتائج من أجل الحصول على الأرقام والعلامات النهائية، مع أنه كل الموجودين معنا هن ترحيب فيهن سفراء وسفيرات المحبة والقرآن الكريم بآياته بقيمه الجميلة. تعالوا ندعو اللجنة الكريمة للدخول. تفضلوا دكتور إياد زحالقة، دكتور خالد غنايم، دكتورة سلوى علينات مع النتائج. تفضلوا. عندكم النتائج دكتور، معناته نستلم النتائج ونسمع منك كلمة حول كيف كانت عملية الفرز وماذا وجدتم كلجنة تدارست الموضوع وفرزته.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما النتائج فكما قلتم جميعا كلهم فائزون، غير أن هناك فروقات طفيفة أدت إلى أن يكون هناك الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ويسعدني باسم لجنة التحكيم أن أسلمك النتائج.
0: شكرا شكرا دكتور، أشكرك دكتور إياد زحالقة، شكرا للجنة الحكم. النتائج منخليها معنا لكمان شوي، نطوي الورقة، لأنه كل واحد كما قلنا من الطلاب المتنافسين هو عبارة عن فائز، وبالتالي كونهن فائزين بدنا إحنا نكرمهن كل واحد بشهادة خاصة فيه. عدنان محمد مرعي تفضل، آدم مجيب محميد، إبراهيم حميد، عمر خليل العناتي، ريان زياد مصاروي، ملاك أيمن مصاروي، براءة أحمد مواسي، عدن وليد العمور، ريتال فريج، ياسمين بدير، تالا عطية سيوري، وآمنة يونس العمور. تفضلوا، هؤلاء هم المكرمون. تعالوا ننادي على المكرمين أيضا لكي يكونوا معنا هنا، الدكتورة الماظة عثامني، الأستاذ علي هيكل تفضل الأستاذ علي لتكون معنا، والأستاذ بهاء سعدة تفضلوا. كل طالب من هؤلاء الطلاب، وندعو أيضا إلى المنصة قارئ القرآن محمد يوسف قرعان ليحصل أيضا على التكريم الخاص به. شكرا لكم، تفضلوا محلاتكم عشان نعلن عن أصحاب أعلى ثلاث علامات فقط. تفضلوا. إذن المسابقة تصل إلى نهايتها مع طلابنا وطالباتنا. نود توجيه العناية إلى أن الجوائز من جمعية المعالي للتوجيه الأكاديمي والمجتمعي. إحنا بنحكي عن ثلاث جوائز، جائزة عبارة عن ساعة إلكترونية، جائزة عبارة عن آيباد، والجائزة الأولى عبارة عن كمبيوتر. طبعا جمعية المعالي بإدارة السيد يوسف عارف أبو فروي. من أجل التكريم النهائي تعالوا ندعو إلى المنصة الأستاذ جلال صفدي. تفضل أستاذ جلال. الدكتورة الماظة عثامني تفضلي دكتورة، والأستاذ خليل شدافني الإعلان عن النتائج. المرتبة الثالثة يفوز أو تفوز بها طالب أو طالبة اسمه من الورود، من الجنوب، من مركز البلاد، ياسمين بدير من مدرسة دركة كفر قاسم. الطالبة ياسمين بدير تحصل على المرتبة الثالثة. تفضل ياسمين. مبارك ياسمين، شكرا جزيلا ياسمين بدير كفر قاسم. وننتقل إلى المرتبة الثانية، من باقة الغربية تأتينا الطالبة الحاصلة على المرتبة الثانية براءة أحمد مواسي. أما الفائز أو الفائزة، فائزة أو فائزة بالجائزة، طبعا ما هو سفير القيم القرآنية لهذا العام للمدارس الثانوية في هذا البث التلفزيوني والإذاعي الخاص. تعالوا نرحب بالطالب أو الطالبة لكي نبارك له هذا الفوز من أقصى الجنوب، من كسيفي عدن وليد العمور. مبارك لجميع الطلاب طبعا الذين وصلوا إلى هذه المرحلة، مبارك لعدن، مبارك لبراء، مبارك لياسمين. هذا الانفعال الواضح، هذا الانفعال الجميل عند عدن، مبروك يا عدن طبعا، وهي تحصل على الجائزة الأولى عبارة عن حاسوب. مبارك لكم جميعا، وكما قلنا كل الطلاب أبطال.
2: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM للفن مكان. مكان
3: أنتم مع مكان، تحية لكم إنما كنتم. 20 دقيقة بعد الثانية، ساعتنا الآن. إذن مستمعين، نقلنا لكم مسابقة القرآن الكريم. نعود الآن من تقديم الزميل نادر أبو تامر، نعود الآن لمتابعة بقية فقراتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. شيع في مقبرة القرية التعاونية بيتا شيتا إلى مثواه الأخير جثمان الليفتنانت كولونيل دور جيداليا بن سيمحون الذي سقط الليلة الفائتة في جنوب لبنان والشهيد في 32 من العمر وكان قائد كتيبة المدرعات 52، كما قضى 3 محاربين آخرين ولم يتم بعد نشر أسمائهم. هذا وبعث رئيس الوزراء نتنياهو بتعازيه إلى العائلات الثكلى وقال إنه أجرى صباح اليوم جلسة لتقييم الأوضاع مع وزير الدفاع كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال زمير. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من حزب الله وستبقى في الشريط الأمني في جنوب لبنان حسب ما تقتضيه ضرورة لحماية التجمعات السكانية في الشمال. وميدانيا يواصل جيش الدفاع دك أهدافا لحزب الله، ونقل مراسلون لشؤون العسكرية إيال عليمة عن وزير الدفاع كاتس قوله إنه تمت مهاجمة ما يزيد على 80 هدفا للحزب منذ الليلة الماضية وتصفية عشرات المخربين. وفي بيروت ذكرت وزارة الصحة أن 3 أشخاص قتلوا في بلدة عين بورداي قضاء بعلبك إثر غارة إسرائيلية، كما جرح 6 آخرون. في حي الطور شرقي أورشليم القدس قام رجل بحسب الشبهات بطعن زوجته الثلاثينية وابنه البالغ من العمر 12 عاما بآلة حادة، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متوسطة وطفيفة تواليا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المشبوه اعتقل وأحيل إلى التحقيق. قال رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا رجز عاطري إن الليكود وجهات يمينية تمارس ضغوطا على رئيس البلدية يونا ياهف لمنع تعيين فاخر بياتسي نائبا له. وأوضح زعاتري لزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن على ياهف الالتزام بالاتفاق الائتلافي. وردا على سؤال حول إمكانية الانسحاب من المجلس البلدي في حال لم يعين بياتسي، أجاب زعاتري ليس في حساباتنا أن يرضخ رئيس البلدية للضغوط، وستلتئم بلدية حيفا في 7 من الشهر المقبل لإجراء تصويت بهذا الشأن.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 15، تل أفيف يافا 21، في حيفا والناصرة 19، والرملة وبئر السبع 20 درجة مئوية. نختتم مع الجوية ونلتقي من جديد عند 4.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: للرياضة مكان.

0: تحية لكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى البرنامج الرياضي ملاء أبو هداف. من الآن وحتى الخامسة نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جاسلين محميد بريك، أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. سيداتي وسادتي، المونديال كأس العالم 2026 في مكان، عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان بإمكانكم المتابعة، فنحن سنبث حصريا ومجانا. ادخلوا إلى كان بوكس، يعني على التلفزيون كان بوكس، بإمكانكم المشاهدة عبر شاشة تلفزيون مكان أو عن طريق التطبيق كان بوكس، ستشاهدون المباريات بأفضل جودة في العالم 4K وليس HD، فقط عن طريق كان بوكس. راديو وتلفزيون مكان دائما معكم وعبر الديجيتال. سيداتي وسادتي، هذا هو مكان منكم ولأجلكم، ولا نزال نستقطب يعني شو تقولكم الآلاف من الذين انضموا إلينا، وأينما أذهب وآتي فطبعا يهلل ويمدح المشاهدون والمستمعون ما نقدمه لهم في مكان، عبر راديو مكان وعبر شاشة تلفزيون مكان، من نقل وقائع العديد العديد من مباريات كأس العالم 2026. وهذه الليلة في الساعة العاشرة زميل باسل زريق سينقل وقائع مباراة هامة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية في العاشرة ليلا أمام أستراليا. هذه المباراة في سياتل ستكون، ويحلل سيكون من معه من المحللين في هذه المباراة هذه الليلة زميل باسل زريق، سيكون معه من المحللين اللاعب شادي السابق شادي فارس. كونوا على الموعد دائما وأبدا. وطبعا من المرافقين المحللين معنا في مباريات المونديال المحلل فادي عجاوي، تحية لك، مساء الخير فادي.
1: مساء النور لك أستاذ محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: طيب أنا حبينا بس نخبر الجميع أنه مكان راديو وتلفزيون يستقطب الآلاف الآلاف من الذين يعني جبنا يعني إشي ولا مرة بنقول الأقل أو الأفضل، كل مناح اللي بيتوا طبعا بالعالم، بس محطات عربية تنتين ببيتوا بشكل رسمي، إحنا ومحطة أخرى، وطبعا هذا منيح وهذا منيح، ولكن استقطاب يأتي لدينا من يوم لآخر، يكثر الذين يرغبون في التواجد معنا، وطبعا نشكر كل المحللين على العمل الذي يقومون به. فادي عجاوي، بين التمني والواقع المشاركة العربية في كأس العالم، هون انت بدك تفصل بين خيبة الأمل وبصيص الأمل، هون الفصل عندك، بدك قراءة سريعة نتائج المنتخبات العربية، شو اللي تحقق يعني حتى الآن، شو اللي ظل دون مستوى الطموحات حسب رأيك؟
1: طبعا انا راح ابدا هيك احصائية حتى يعني تعطينا صورة على
0: بس قبل الإحصائية، لمن لا يعلم ما حصل مع قطر بالامس امام كندا، لا يعني شيء ما بعرفش، ما عنديش اي صفة اقوله، 6-0 كمل.
1: يعني بس اذكرك احنا بدأنا في الايام الاولى في 4 مباريات المنتخبات العربية 4 تعادلات بدون ولا خسارة. صحيح. بعد ذلك بدأت المشاركة العربية تذهب بالاتجاه للأسف يعني غير مرغوب وغير، لا أعرف إذا كان غير متوقع. لاحظ الإحصائي، المنتخبات العربية حتى الآن دخل شباكها 25 هدف وسجلت 6 أهداف فقط، هذا يفسر المشارك العربي. أوه. ولا انتصار خلال 9 مباريات ولا انتصار، هي تتلخص ب4 تعادلات 5 خسارات. وللأسف كان اليوم أعتقد يوم الأربعاء الأسود على ما أذكر، لما لعبت الجزائر ولعبت العراق ولعبت الأردن،
0: خسارات 4-3-3-4
1: 10 أهداف وكمان 6-16 هدف في آخر 4 مباريات. يعني الوضع غير جيد الأمانة وغير مطمئن،
0: سيء سيء. ليش تقول غير جيد سيء؟
1: يعني أنا بدي أكون دبلوماسي.
0: طيب يلا
1: خليني شوي دبلوماسي.
0: خد
1: يعني الحقيقة الوضع سيء جدا. آمل أنه أنا قلت منذ البداية تتذكر، بس خلينا نرجع هيك نقطة قبل المونديال بشكل قصير، تحدثنا على المجموعتين متذكر الأولى والثانية، وتحدثنا شو قلت لك على قطر متذكر؟
0: طبعا بس متذكر فالمنتخب قطر، وقل أنا شوي بعقلي عارضت قلت العراق وقلت العراق والأردن، ولكن أصبت في ذلك. نعم،
1: أضعف منتخب عربي للأسف، قلت لك فيش روح فيش انتماء فيش كذا إذا متذكر.
0: نعم وأنا بتذكر، وقلت لك لأنه ربما كلهم متجنسين ما عندناش الانتماء القطري، وتحدثنا عن ذلك. صحيح،
1: وبالتالي المنتخب القطري يعني متوقع وسيذهب وسيتزيل اللائحة. المنتخب التونسي تتذكر حكينا برضو قلنا منتخب بيجي كأس العالم بيحمل حاله بروح بضب الأغراض بروح ولا مرة يمر ما في طموح. هذه كلمة دائما بقولها عن المنتخب التونسي شيء حقيقة نوعا ما حتى جمهور التونسي يستفز. 7 مشاركات ولا مرة يستطيع العبور من دور المجموعات. بيجي المنتخب بيعرف يلعب تصفيات كأس العالم في أفريقيا على فكرة بيغلب منتخبات قوية بيجي على كأس العالم ولا شيء ولا شيء حقيقة. يعني نسور قرطاج تتحول إلى حمامات قرطاج ما بعد. النقطة الأخرى طبعا المنتخب الأردن على فكرة أنا جدا استمتعت في مباراته حقيقة.
0: أنا استمتعت ولكن خاب أملي من النتيجة.
1: خاب أملي من أخرين كان واضح في الأردن ما بيسخوا يقولوا أنه يزيد أبو ليلى كان كارثي. حارس مرمى الأردن بذكرني بن ذكري حارس المغرب في 98 كان سبب عدم صعود المغرب لدور 16. باختصار المنتخبات الضعيفة بين قوسين أو الأقل أو الأندردوك حتى تصعد وتحقق نجاح بحاجة إلى حارس مرمى بيحمل فريق على ظهره من الآخر. يعني فش عندك حارس مرمى تعبش حالك لو بتكون عندك مارادونا كمان. فبالتالي المنتخبات العربية لاحظنا اللي في عندها حراس مرمى جيدين حققوا نتائج مش عاطلة. يعني السعودية لعويت قدم مباراة كبيرة طلع بتعادل من الأورجواي. المغرب مع حارس مرمى ممتاز جدا ياسين بونو برضو أمام البرازيل قدر يطلع بنتيجة ممتازة. منتخب بدون حارس مرمى ما بقدر يتقدم للأمام. وبالتالي السؤال ماذا نعتقد إلى يعني في المستقبل. في المستقبل وقلنا أنا توقعت إنه منتخبين أو 3 عرب من أصل 8 يصلوا للدور الثاني. واضح لي إنه الأمر الآن صار أقل وأكثر صعوبة وتسمح لي على جملة لمنتخب الجزائر
0: أفضل
1: أمل شيء يعني أسوأ منتخب عربي على فكرة هو تونس شيء لا يصدق واللي بلاش إحنا يعني في بعض الأحيان أنا استغربت بعض المحللين الجزائريين بعدين بهللوا بطبلوا. يعني منتخب الجزائر بس أوضح في مباراة ضد الأرجنتين أستاذ محمد لم يقدم أي شيء صفر. اللي شاف المباراة ولا هجمة واحدة أستاذ محمد هجمة. يعني ما في جملة تكتيكية ولا شيء في المباراة ولا استغربت لا ضغط لا لا لا روح لا أداء. لوكا دي زيدان فضائحي في هذه المباراة. شوف أنا بدي أكون تعبير استكاتي فضائحي في هذه المباراة.
0: هناك من قال بلعب بواسطة اسم الوالد
1: واضح. أنا ما أظن حكيت لك زمان قبل فترة أنه لوكا زيدان لو كان بمستوى والده ما لعب مع الجزائر متذكر يعني واضح. لكن الهدفين عليه أول هدف يعني مش معقول والثاني يعني. فبالتالي الجزائر وعلى فكرة أنا أتمنى وأعتقد أنه مباراة الأردن والجزائر إما تعادل وهذا غير جيد أو الأردن تفاجئ وتغلب. وبالتالي بالمحصلة المنتخبات العربية الآن بينما نأمل وبين توقعه 6 منتخبات بشكل أنا أراها غالباً 6 منتخبات ستودع منتخبين فقط. وتحدثنا عن مصر راح تطلع فقط بسبب واقعية مدرب حسام حسن. وأنا كنت يعني كنت أسمع البعض مش عاجبني حسام حسن أنا قلت إنه هو واقعي وبرأيي راح يسحب المنتخب إلى الأمام وتذكر يمكن حتى أبعد من المغرب بسبب إنه الطريق اللي رايح فيها هي أسهل من المغرب. المغرب منتخب قوي جدا وحكينا مش منتخب عربي هو منتخب عالمي. فبالتالي الحصيلة النهائية للمنتخبات العربية حاليا هي انه عالم اليوم على فكره مباراه المغرب مهم جدا. هنا ببين استاذ محمد اذا المشاركه العربيه يعني ممكن تذهب بعيدا او لا. اذا المغرب اليوم ما بيفوز على سكوتلندا بقدر اقول لك العرب بيخلصوا دور 16 المغرب ومصر ومنودع البطوله كالعادي يعني شو كله بخفاي حنين
0: ما شاء الله. طيب تذروا على النقطه الثانيه التي طرحت بشكل كبير رونالدو تحت نحطه تحت المجهر انا وياك. باعتقادك هل هو ما زال حل البرتغال ولا اصبح جزء من المشكله اليوم؟
1: بالضبط. يعني أنا برأيي رونالدو أصبح جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. يعني رونالدو اليوم أصبحت البرتغال أثيرة لرونالدو عمليا. يعني لاحظ كل الهجوم الذي وكأنه حجر الزاوية وفي نهاية المطاف كل هجمة أنت تعلم أين ستنتهي عند رونالدو. وأصبح الفريق الآخر سهل عليه أن يدافع لما نعرف الطابة صار رونالدو فخلص. يعني أنا بعرف يعني. وبالتالي منتخب البرتغال عنده أسلحة كثيرة لا يستطيع استغلالها في المباريات. برأيي عنده منتخب هائل عنده على الأطراف عنده لاعبين في الوسط عندك برونو فرنانديش برناردو سيلفا عندك ريفائيل ياو. كل هذه الأسلحة المنتخب لا يستطيع استغلالها بوجود رونالدو. وانت تعلم انه انا محب لرونالدو انا من عشاق رونالدو لكن الواقعية بتقول انه رونالدو أصبح يعني زي ما بقولوا عنق الزجاجة الهجومي لمنتخب البرتغال. يعني كل إشي يعني غاد كل مختصر
0: يعني بطلوا تأثير على أداء المنتخب ولا تأثير سلبي؟ في فرق اسمع شو بطلوا تأثير سلبي
1: انا برايي لو كنت مكان المدرب انا بلعب رونالدو نص ساعه او ببلش فيه فيش مشكله بلعب فيه 45 دقيقه. رونالدو بهذا الجيل بلش واضح، يعني بدك احصائيات. اقل لاعب بمنتخب البرتغال اللي قطع مسافه في المباراه هو رونالدو. ما بقدر الرجل، ما بقدر يعني لعب تقريبا عمل 8 كيلومتر عند اليوم معدل لعيب عادي بيعمل 10 و10 ونص و11
0: و11 و12
1: لا، فانت بتحكي لي على لاعب ما بقدر ماشي. وحتى تمركزه احنا بنعرف في السنوات الاخيره انه تمركز رونالدو كان فيه داخل الصندوق. طيب لا بقدر اليوم يستغل المساحات. اليوم شو بيعمل رونالدو؟ شغلتين. الشغله الاولى بيستنى الطابه توصل، ولاحظ بيستنى، ما بيعمل، ما بيفتح حتى اللاعب يعطوه الكرة. يعني أنت اليوم كلاعب أنت لازم تفتح لزاوية معينة اللاعب يقدر يمرر لك الكرة. الرجل ما بقدر يقوم بهذا الدور، الرجل ما بقدر يتحرك، ما بقدر يفرغ مساحات حتى اللاعبين اللي جاي من وراء، فأصبح عقبة حقيقية. رونالدو اليوم ما بقدر يلعب 90 دقيقة، وهذه نقطة واضحة. ويبدو لي أنه مدرب روبرتو مارتينيز بصراحة بيشعر أنه بعطيه احترام كثير ومش غادر شو يعمل معاه. بالإضافة هو بيختار الحل الأسهل. يعني هو شو بفكر؟ بقول لك اليوم أنا إذا حطيت رونالدو على دكة البدلاء من أول المباراة راح ليل نهار يصير الموضوع ليش رونالدو ما لعبش وليش رونالدو ما لعبش، مزبوط؟ وهذا صار
0: طيب
1: في المونديال الماضي. بينما برأي أستاذ محمد هو بيختار أنه يلعبه وبفضل يقوله ليش ما لعبش رونالدو منيح. أنا برأيي تكتيكيا وبرأيي كمحلل أنه يجب على رونالدو أنه يلعبه، ممكن يلعبه نص ساعة. وعلى فكرة في النص ساعة الثانية، عارف ليش محمد؟ لأنه اللاعبين بيكونوا مرهقين، لاعبي الدفاع الآخر بيكون متعب،
0: بيصير
1: فراغات. كل ما اللعبة تقدمت بيصير فراغات، بيصير أسهل على رونالدو بهيك وقت يتحرك. فبرأيي استغلال رونالدو بهذه الفترة هو النص ساعة هو الأفضل.
0: طيب عظيم، تعال نأخذ أنا وياك حصاد الجولة حتى الآن، أبرز المفاجآت والمنتخبات تجاوز التوقعات، يعني إذا في إمكانية مراجعة سريعة أهم نتائج، نجوم تألقوا، مفاجآت بطولة حتى اللحظة، كيف بطل ذلك فادي؟
1: يعني أنا أولاً بشوف حتى الآن، يعني أول شيء قلنا نتمنى يكون في مفاجآت من المنتخبات العربية، ولكن مفاجآت غير صار المنتخبات العربية. ولكن يعني أنا برأيي ما زلت أعتقد إن في عدة مباريات اللي هي علامي. واحد مباراة أنا برأيي رح تتفاجأ اللي هي مباراة أستراليا وتركيا، ما زلت أنا تحت وقع تأثيرها، لأن المنتخب الأسترالي كنت أعتقد إنه هو المنتخب الأسوأ، ولكن المنتخب التركي فاجأنا بأداء هزيل جدا مع وجود كل النجوم. وبرأيي هذه تعتبر أبرز النتائج السلبية للمنتخبات أو المفاجآت خلينا نعتبرها. أيضا مباراة البرتغال زي ما قلنا أمام الكونغو هي مفاجأة كبيرة، ومباراة إسبانيا أمام منتخب الرأس الأخضر أيضا مفاجأة كبيرة. منتخب إسبانيا يعني حقيقة فاجأت، بذكرني ببرشلونة في آخر عهد بيب غوارديولا لما تحول من فريق يعني فعال ويستطيع تسجيل الأهداف إلى فريق يقدس الاستحواذ ويقدس إدارة الكرة، يعني بدون فعالية. ولاحظ ما كانش فعال مطلق المنتخب إسبانيا، فبذكرني شوي بهذه الحالة. وبالتالي المدرب منتخب إسبانيا لابوينتي يجب أن يجد الحلول، وإلا يعني الأمور مش رايحة باتجاه الصحيح. اللي واضح لي أنه أبرز منتخبين لغاية الآن بعد مباراة واحدة هن المنتخب الفرنسي
0: والإنجليزي
1: والمنتخب الإنجليزي.
0: الأرجنتيني لا، الأرجنتيني لا
1: لا لا لا
0: طيب غلط رحنا لا لا أنت اللي كلته أجمع عليه الجميع،
1: بس أنا بحكي بنقطة الأرجنتين. ممكن حتى الناس مش رح تجمع عليه، بس نقطة خلينا نشوفها في المستقبل. أنا بقول لكم منتخب الأرجنتين لن يصل بعيدا. شو يعني بعيدا بالنسبة إلي؟ نهائي ما رح يصل، نصف نهائي برضو أنا أشك منتخب الأرجنتين. ليش؟ لأنه أنا برأيي أنا حللت المباراة يعني، وأنا بقول لك إياها بوضوح، منتخب الأرجنتيني قابل أضعف منتخب حتى الآن من ناحية مستوى في البطولة، أعطاه كل الأريحية. اللي تابع مباراة الجزائر والأرجنتين غير معقول، يعني أعطوا مساحات لميسي وللاعبين منتخب الأرجنتين، ما كان في ضغط 90 دقيقة، ولا مرة شفت لاعب جزائري لا ضغط على ميسي ولا غيره، مساحات فراغات بين الدفاع، بين قلبين الدفاع للاعبي الوسط، يعني كان يلعب على الواقف على فكرة ميسي، وما حدا ضغطه ومرتاح. ولاحظ وفي المباراة أنا بذكر أستاذ محمد كنا نتحدث أنا والزميل يوسف شداد وتوقعنا حقيقة كل ما حصل في المباراة. أنا قلت له أنه في مساحات بين خط الدفاع وخط الوسط، يعني خط 16 متر، الثلاث أهداف من وين أجل أستاذ محمد؟ من العمق، من خط 16 تقريبا. رونالدو جاب جولين من خط 16، يعني هذا يثبت فداحة الأداء خصوصا لاعبين
0: والثالث هدية من حارس المرمى،
1: والثالث هدية برضو كان تسديد من برا أستاذ محمد ورجعت لرونالدو. إذا ما كان في ضغط على منتخب الأرجنتين مطلقا. هالمباراة الصراحة تفاجأوا الأرجنتينية، عشان أكون واضح، أنا قريت الصحافة الأرجنتينية وبقول لك تفاجأوا من هزالة أداء المنتخب الجزائري أبدا. فبالتالي هاي مش برأيي.
0: طيب.
1: مش ما
0: طيب نجوم تألقوا، نجوم تألقوا.
1: لاحظ في أنا للأمانة إمبابي بطبيعة الحال وهاري كين
0: العظام، يعني العظام لا بدك تقول
1: يعني أنا
0: العظام ما عاد من العظام، بس رونالدو ما تألقش يعني، كين، امبابي، هالاند، وميسي،
1: ميسي كلهم يعني
0: ما من العظام في المونديال، بس رونالدو لم يتألق.
1: واضح لغايه الان. على فكره هذا الامر مش دائما بيصير، يعني دائما احنا قبل كل مونديال نتوقع لاعبين مثلا كبار يسجلوا، وبتلاقي دائما بيطلع لك حدا من الخلف هيك بيجي وبيفاجئ وببرز. لغايه الان اللي بارزين هن اللاعبين الكبار المتوقعين طبعا، ما عدا رونالدو. يعني الاسماء اللي ذكرناها كلهم لاعبين متوقع يسجلوا اهداف. برايي هذا بسبب زيادة عدد المنتخبات وبسبب وجود منتخبات ضعيفة، وبالتالي هالاند سهل عليه يجيب جولين على منتخب العراق مضبوط، وميسي سهل عليه يجيب هاتريك على الجزائر لكل أسف، وهاري كين مع منتخب كرواتيا، وإن كان منتخب كرواتيا أنا قلت قبل المونديال مش هالقد يعني شايف انه منتخب قوي على اعتبار انه الجيل الذهبي انتهى ولعيب كبار في السن، وانا مش هالقد يعني شايف انه منتخب اللي ممكن يروح بعيد هاي المرة.
0: طيب لدينا العديد، ولكن نترك المنتخبات الأقرب للتأهل ليوم الأربعاء كل هاي الأمور. شكرا جزيلا، نلتقي في المباريات، الزميل والمحلل فادي عجاوي، شكرا.
1: شكرا لك.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
8: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
7: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
7: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: إذن نواصل في ملعب وأهداف، وطبعا طاقمنا قام باختيار نجوم الموسم الماضي ومدرب الموسم الماضي، فتم اختيار بالإجماع علاء صايغ من قبل الزملاء، بعض الزملاء طبعا في المراسلين، تم اختيار علاء الصايغ ليكون مدرب الموسم، وطبعا في أقرب فرصة سنستدعي كما ذكرت هؤلاء النجوم إلى الاستوديو لنكرمهم هنا في برنامج خاص ونوزع عليهم الكؤوس التقديرية. فمدرب الموسم لعام 25-26 هو المدرب علاء صايغ، إذن هو مدرب الموسم في مكان، في راديو مكان، تلفزيون مكان، تم اختياره بشكل كبير، وفي فرصة قريبة سنستدعي المتميزين لتقديم الكؤوس في حلقة استثنائية هنا في الاستوديو. وطبعا ارتقى لمستوى فرق الدرجة الممتازة بفارق كبير عن صاحب المرتبة الثانية. مدرب الموسم علاء صايغ، تحية لك، مساء الخير، وبتأمل انه اختيار مكان لإلك اعجبك شوي.
9: مساء الخير لك ولجميع المستمعين اخي محمد، هذا الاشي بشرفني عن جد، يعني انا بدي اتشكركم من اعماق قلبي على كل واحد اختارني، وعلى انت كيف يعني بتهتموا لهي التفاصيل ولهذا الانجاز اللي احنا بنحققه في خلال المواسم تاعونا. انا بشكركم من اعماق قلبي وبشكرك بشكل خاص.
0: واضح انه مش لسود عيونك وانما لانجازاتك بدون اي شك. بالمونديال وين انت محب لمين؟ كون شايف الامور تسير.
9: انا صراحه اخي محمد هي لثالث مره على التوالي احنا بس بنشاهد
0: انت وباسل الزريك.
9: انا وباسل الزريك مشجع منتخب ايطاليا للاسف الشديد، اما طبعا انا بفضل منتخبات حاليا اللي ممكن تحقق اللقب، بحكي بشكل مهني كيف انا شايف المنتخب فرنسا، منتخب إسبانيا لما كانت لوش بداية موفقة، بس طبعا عندهم لاعبين مميزين اللي بيقدروا يوصلوا للمراحل النهائية، بس المونديال طويل اللي بيكون عنده بيستغل جميع اللاعبين أفكر راح يحقق البطولة.
0: طب بالنسبة لك طبعا معك مجال تحضر أغلب المباريات، بتتابع ولا منشغل في تحضيرات الأخاء، وكيف الأمور بتصير بين الأمرين على صايغ؟
9: طبعا منشغل في تحضير للفريق في هذا الموسم، موسم راح يكون جدا صعب، موسم يعني أول أخاء الناصر بعد فترة غياب عن الدرجة الممتازة، والدرجة الممتازة لها القوانينها الخاصة. إن شاء الله يعني إحنا راح نوعد الجماهير إنه يشوفوا عنا فريق قوي، فريق اللي يحارب على أرض الملعب في كل مباراة وفي كل تدريب، وإحنا في الطريق الصح يعني إن شاء الله. العمل اللي بلش من هداك الموسم يستمر معنا كمان للمواسم القادمة. وطبعا بحضر بالجميع المباريات، في مباريات بساعات صعبة صراحة بكون أنا نايم، بس طبعا
0: لاحقا بتشوف التلخيصات.
9: طبعا
0: طيب عم بقول لك السال مستمع اللي بيحب الأخاء، يلا خلي محمد يأخذنا على الأخاء. أين أنت الآن؟ كديش جاهز الفريق؟ شو التحضيرات؟ حط لنا النقاط على الحروف، أنا عندي بعض النقاط سأسألك عنها إذا لم ترد في إجابتك.
9: إحنا حاليا يعني وقعنا مع 13 لاعب اللي كانوا معنا من هذاك الموسم اللي هن راح يستمروا إن شاء الله معنا في الفريق. عم بقوم أنا على بدور على
0: معظمهم من الكادر المحلي
9: طبعا. طيب. عم بدور على 3 لاعبين من خارج البلاد اللي بيلعبوا، واحد مدافع، واحد خط وسط، واحد مهاجم رقم 9. الإشي يعني بديش أحكي لك أنه قريب، بس أنت عارف أنه أنا ما بدي أخطئ في اختيار هذا اللاعب، فأنا بعمل الفحص اللي لازم أعمله، بشاهد لكل لاعب أكثر.
0: هذا اللي بدي أسأله، تعرف يعني أخفقت الإدارات والمدربون يدربوا الفرق العربية على الأقل خلينا نقول في السنة الأخيرة في اللاعبين الأجانب بشكل عام بشكل كبير جدا، وهل كيف علاء صايغ بعمل على ألا تتكرر الأخطاء؟ هل الوكيل هو اللي بوصيلك على لاعب؟ كيف بتم اختيار؟ كيف بدك هل بدك تعمل إشي غير شكل هاي المرة؟
9: احنا بنكون في يعني محادثات مع وكيل اعمال اللي ببعث لنا تفاصيل عن اللاعب. احنا في عنا برنامج اللي باسمه سبورت بيت اللي بيقدر يعطيك كل المعطيات اللي بدك اياها عن اللاعب، وين لاعب، انو اجر بيستعمل، كيف هو في منطقة الجزاء، كيف هو في خط الوسط. فاحنا بندرس هاي المعطيات، بنشوف انه هل هذا اللاعب حتى لو هو منيح هل هو بيقدر يناسب التكتيك تاعنا لهذا الموسم، خطه اللعب تاعتنا لهذا الموسم. بنحضر بين 4 ل5 مباريات كامله طبعا انا والطاقم المهني اللي معي. فالإشي مش هوين أخي محمد، فكتير مرات أنا مثلا كان بدي مهاجم معين، الإشي وقع على أنه هو معوش تأشير في الباسبورت، هون في قوانين في دولة إسرائيل أنه أي واحد لازم يجي من خارج البلاد يكون معه تأشير لمدة 2 سنين في الباسبورت، هو كان معه لسنة 5 أشهر. فمرات أنت الإشياء بتقع مش على إشي مهني ولا على إشي
0: سيطرتك، مش تحت سيطرتك
9: بالضبط. فهسا أنت من أول وجديد تحاول تسوي هذا الشغل، شوف لعيب اللي هو مناسب لإلنا وتحضر له اللعقة. الإشي بأخذ وقت، أنا مش مضغوط من أي ناحية لأنه أنا مش بس بدي أطلع ونحط صورة في الموقع أنه إحنا ضمينا مهاجم ولا ضمينا خط وسط. فأنا بتأمل إن شاء الله أنه ربنا يوفقنا باختيار اللاعبين الصحيحين، ولما يجي أخاء الناصري يثبتوا قدراتهم ويقدروا يكونوا إلهم كلمة في الفريق عندنا.
0: بالنسبة لحارس المرمى، هل فعلا تم التعاقد مع الحارس الذي لعب كفر قاسم في الموسم الماضي؟
9: صح، جالنتي متان جالنتي اللي أنا بعرفه بشكل شخصي، أنا كمان كنت غاد مساعد مدرب مع عدم هادي اللي بتربطني علاقة فيه بشكل شخصي، وأنا من الأسماء اللي أنا شفتها هو كان يعني المرشح الأول أنه يجي عنا على الفريق، وأنا كتير مبسوط إنه هو يجي مع يزن عواد. طبعاً ما ننساش يزن عواد اللي أنا بالنسبة إلي هو حارس مرمى للدرجة الممتازة، فراح يكون عندي هيك حراس مرمى بمستوى عالي وتكون منافسة بناتهن واللي بيطلع له راح يلعب.
0: طيب تعال نسمع متى سيطلق على صيغ التدريبات، هل المعسكر التدريبي سيكون في إيلات أم خارج البلاد؟ خدنا إلى هذه التفاصيل. على
9: يوم الاثنين ان شاء الله احنا راح نبلش اول تمرين، راح يكون في لاعبين اللي احنا حابين نشوفهم كتعرف كاختبارات نعمل لهم، حتى مرات ممكن انت تلاقي لاعبين اللي هن لعبوا في الدرجه الاولى او خلصوا جيل فرق قسم شبيبه اللي ممكن احنا يساعدونا بالفريق ويكونوا ونضمن على الفريق. بالنسبة لمعسكر تدريبي احنا مش راحين نعمل معسكر تدريبي خارج البلاد ولا في إيلات، احنا خططنا ان شاء الله انه المعسكر التدريبي يكون في شهر 11. لانه بكذبش عليك احنا لانه احنا بعدنا بندور على
0: بتكاش تعمل المعسكر وناقصك مركزيين.
9: بالضبط، انا مش بس بدي اقول انه نطالع يكلف الفريق مبلغ عالي عشان اخذ لاعبين من هون وغاد. لو في عندي انا كادر جاهز احنا كانوا بنطلع على معسكر تدريبي.
0: نواف بزيع في الطريق ولا بده يضل بتحقيق بدرجه عليا او يبحث في الخارج؟ احمد عابد باقي في الفريق ام ان هنالك نوايا اخرى؟ وين
9: نواف بزيع؟ انا باعتقادي هو افضل لاعب في الدرجه الممتازه، انا بتربطني كمان علاقه شخصيه معه. ماهر الحامد رئيس الفريق بعرف قديش انا بحترم وبدي نواف بشكل شخصي في الفريق من ناحية مهنية. الاشي راح يتعلق بين نواف والإدارة وإن شاء الله الاشي كمان يعني يزبط ونواف يكون لاعب الأخاء الناصري إذا ما كانش في الدرجة العليا.
0: أحمد عابد؟
9: أحمد عابد نفس الاشي، أنا لما بعتت للأخ مار حامد والأخ أحمد الحلو اللاعبين اللي أنا بدي إياهن يستمروا معنا، طبعا أحمد عابد واحد منهن. الاشي كمان راح يكون ليش بتعلق بين احمد والاداره.
0: سؤال ما هذا سؤالي، لبت لك الاداره كل طلباتك ولا في تحفظات على مبالغ ماديه في بعض الاحيان؟
9: طلع انا معهم بخرافيه يعني كل شيء يتعلق بالشيء المادي، انا بدي الشيء يكون مرتب زي هداك الموسم. هداك الموسم كمان انا خسرت لاعبين معينه على مبلغ معين، بس انا باعتقادي اذا الفريق بده ينجح الاداره لازم تلبي طلبات اللاعبين في كل شهر انه يقبضوا حق المستحقاتهم، هذا الاشي بعطي الفريق نجاحات. اما انا ما بدي لعيب لو بيكون بدي اياه واللعيب بطلب مبلغ عالي انه الاداره ما بتقدر تدفعه، طبعا انا بيكون في عندي بلان بي زي ما بيقولوها انه اتوجه للاعبين تانيين.
0: مدرب الموسم في مكان على الصايغ، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك.
9: شكرا
0: إلى اللقاء لك. إلى اللقاء. المونديال في مدرستي، هذا مشروع رائع تقوم به العديد من المدارس في البلدات. وهنالك من يقول إنه اللي بعد 20 الشهر بيكون كتير حلو لأنه بعض المنتخبات بتكون رفعت إيديها وبعض المنتخبات قوية. كتير مدارس ابتدائية عاملة من 20 ل 22 ل 25 وب 27 وب 28 وب 29 وب 30. فهذه فرصة كمان ذهبية، اللي عمل بالأول كمان حلو، واللي بيعمل يعني عند الثمانية عند دور الثمانية دور 32 كمان حلو جدا. وأنا بدوري أنا وباقي الزملاء بنشكر كل المدارس من بير هداج إلى الهضبي اللي بيقوموا بدعوتنا، بدعونا إحنا اللي راح نعلق على المباريات في مكان وبدينا نعلق في المونديال. فوين معنا فرصة بنشارك المدارس بنيجي وبنشوف محبة الناس الكبيرة لتلفزيون وراديو مكان اللي بيقوموا بنقل وقائع المباريات وبيجوا على المدارس، وعندما يعني بيكون معنا وقت نتشرف بأن نتواجد نتوزع الزملاء في كل المدارس. يعني القد حلو انه يعني ناس عم بتبث مونديال اللي هنا المذيعين اللي بمكان بيجوا على المدارس عند الطلاب، وبهمنا هدول الطلاب ليس أقل من المباراة النهائية. أنا راح أنقل المباراة النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية من نيوجيرسي بث مباشر، راح أنقلها للراديو والتلفزيون في مكان من هناك من موقع الحدث. ولما بروح على المدارس هيك بتفرج كضيف هيك الأخري بشعر إنه قيمة هؤلاء الأولاد لا تقل عن قيمة المونديال الحقيقي. شكرا لكل من يدعو مكانه، رح نيجي ونتواصل طالما الوقت بسمح لنا. مدرسة البيادر الابتدائية ألف في الريني تعد العدة هي الأخرى تحت عنوان المونديال في البيادر، المونديال في مدرستي. معلم التربية البدنية وشخصية معروفة جدا، بطل سابق في العدو في الركض ورياضي محترف، الأستاذ نزار عبد الجواد يعرفه الجميع ومعلم الرياضة هناك. يعني ها تفتخر أكيد المدرسة بهذا الأستاذ. مساء الخير أستاذ نزار عبد الجواد.
5: مساء النور اخ ابو يمان، الله يسعدك.
0: ابقى معي لحظات، ساعود اليك بعد قليل. ونحن سيداتي وسادتي نعود نذكر، ربما في تمام الرابعه، ربما تمام الرابعه سننقل لكم ما يقوله او يصرح به الناطق الرسمي باسم جيش الدفاع. واذا نعود اليك استاذ نزار، تعت نسمع منك، متى هو البرنامج المونديال في مدرستي؟
5: يا أخي محمد، إحنا ب 23 شهر إن شاء الله، الثلاثة اللي جاي علينا، لكن في عندنا مونديال موسع وكبير، وطبعا أنت وجودك بالمونديال معنا راح يزيد شرف.
0: أتشرف طبعا نكون، وين طبعاً بكون فاضي أنا مستعد ألبي الدعوة.
5: وجودك أنت كصحفي وكمخضرم كمعروف مين محمد الشيخ خليل، هذا بيزيدنا شرف وبيزيدنا سعادة. إحنا البرنامج عندنا كل عندنا 17 صف كل صف في له منتخب معين، يعني في عندنا البرتغال، عندنا أرجنتين،
0: معروفة صار المنتخبات، عرفت
5: المنتخبات، عملنا قرعة
0: بين هذا بدي أسألك كيف يعني ممكن هذا الصف بده برازيل، هذا الصف بده أرجنتين، كيف رضيتوه أرضتوه؟
5: ما هي كان مشكلة يعني.
0: على إيش كان أكثر شيء مشكلة؟ على إيش؟ أي منتخب؟
5: على إسبانيا، البرتغال، أرجنتين، تعرف الفرق العالمية الكبيرة اللي
0: طيب كيف كيف حليتوا المشكلة؟ هات نسمع منها.
5: عملنا أنا وباقي المعلمات عملنا زي قرعة، سجلنا حوالي 25 منتخب عالمي دول، وصرنا فتنا على صف، وكل صف كان يختار ورقة، والورقة اللي تطلع له هي عمليا المنتخب اللي بيمثلها بالمونديال عندنا في مدرسة البيادر.
0: طيب هاي 17 منتخب، كيف بيتم الأمر؟ بالساحة، بالمدرب، الصف، كيف الترتيب؟
5: احنا الترتيب طبعا انت بدك تكون موجود، احنا عندنا جايبين سماعات وجايبين ايش محضرين، يعني ايش كبير. ليش بدي يكون ننزل احنا على 11، نبلش البرنامج تبعنا من 11 ل 12 ونص وحده، ننزل كل صف لحال
0: حلو.
5: مع اناشيد، مع شعارات للمونديال، مع
0: يعني بينزل كل، يعني يتصدر الصف واحد حامل مثلا علم الارجنتين كبير او علم البرازيل او البرتغال، واللي وراه باقي الطلاب الصف
5: اعلام صغيره مع شعارات عن الرياضه
0: للعون. يا سلام يا سلام،
5: اشتغلت انا الشكل.
0: يا سلام يا سلام،
5: كل صف راح ينزل، يعني راح يكون في وقت بين كل صف وصف عشان ننطي مجال للصف اللي بده،
0: على موسيقى اغنيه المونديال
5: بالضبط، بالمونديال وموسيقى ثانيه اغاني ثانيه راح
0: تكون حلو.
5: راح طبعا راح نطلع الاولاد على الساحه الرئيسيه، كل الفرق راح تطلع على الساحه الرئيسيه وين في مدخل المدرسه عمليا، وبعد ما يصل يطلع الكل راح ننزلهم كمان مره مع اغنيه المونديال، ونقعدن على المدرج
0: حلو.
5: تمهيدا للعبة كرة قدم.
0: لا بعدين بيجي، يعني هذا الاشي الحلو هو الاستعراض، يعني بطلنا نقول صفوف، استعراض المنتخبات هيك في بيعملوا عرض، وبعدين بكرة، وبعدين شو البرنامج يتضمن؟
5: بعدين عندنا رقصة للمونديال عم حضرتها معلمي، راح يشتركوا كم
0: من
5: ولد
0: من طلاب، من انتاج طلاب المدرسة،
5: من إنتاج طلاب المدرسة. بعدين عندنا لعبة منتخبين، أنا اخترت من خوامي السوادس منتخبين يلعبوا بالمونديال، كهاي دولة مثلا أرجنتين أو إسبانيا تعرف، وراح يلعبوا مع بعض. بعد ما تخلص اللعبة راح يكون في عندنا فريق شبيبة أبناء الريني اللي طلعوا أو صعدوا على الدرجة الممتازة،
0: ارتكروا الممتازة. حلو، يعني عظيم جدا، يعني مناسبة، يعني الفرحة فرحتين عمليا
5: بالضبط. راح يكون معنا استاذ شادي زيدان المسؤول عن كره القدم في نادي الشبيبه، فرق الشبيبه الريني، و بكبير يعني هذا البرنامج.
0: حلو، لحظه شوي ما فهمتش انا، فريق الشبيبه اللي ارتقى مع مين بده يلعب؟ مع اي منتخب من مدرسه؟
5: انا اختارت احسن 6 طلاب او 7 طلاب عندي بالصف بالمدرسه، راح يلعبوا مع هذول الاولاد، مع هذول الشباب اللي طلعوا على الدرجة الممتازة.
0: عظيم. طيب كيف استعداد الطلاب؟ في شوق، تشوق، بتابعوا مونديال؟ بتعرف هاي الفترة معظم المدارس عم تعمل المونديال في مدرستي وعم بتحقق نجاحات هائلة جدا. كيف استعدادات الطلاب؟ كيف الحماس؟ كيف الترتيب؟ خدنا على هذا الموضوع.
5: يعني احنا، انت بتعرف انا كنت بطل اسرائيل بالركض، وكنت
0: بس بعرف
5: كنت انزل على سباقات بطولة اسرائيل او بطولة اوروبا، ما يتعداش المدرج عن 1000 1500 متفرج، بينما كرة القدم بتشوف بين 50 و60 و20 و30 ألف متفرج. فحديث الساعة بالمدرسة هو المونديال بكبير. وبالمدرسة إسا الحديث إنه عندنا مونديال إحنا ب23 شهر، ولا ولد بده يغيب ولا ولد بده يشارك، حتى بنات يعني بدهم يلبسوا أواعي وينزلوا مع الأولاد ومنزلوا مع الصف. يعني عندنا حوالي 99.9% من الأولاد والبنات بالمدرسة راح يشتركوا بالمونديال. إحنا عاملينه من صف أول لصف، يعني مع الفرق كل المدرسة المشتركة من صف أول لصف سادس.
0: طلع مشوق اللي بتحكيه جدا. تعال نسمع المدير المدرسة أستاذ قاسم موسى، كيف ينظر مدير المدرسة والإدارة إلى مثل هذا المشروع؟
5: أستاذ قاسم داعم كثير، حكى لي، أنا حكيت له إنه شو البرنامج اللي بدنا نعمله، قال لي أنت مفوض إن إيش بدك تعمل وبس أعطيني برنامج وحضر لي برنامج. وطبعا حضرت له برنامج وعطيته إياه، كثير انبسط وكثير متشوق يجي هذا النهار ونسوي الفعالية هاي والمونديال.
0: تعرف بعض المدارس اللي دعينا عليها كانوا يعزموا مثلا مندوبين من أولياء الأمور حتى يشوفوا نشاطات المدرسة ويشوفوا أولادهم عن كثب عن قرب، أدخلتوا ولا عشان يوم ثلاثة بساعات الصباح ما في مجال؟
5: لا احنا دعينا طبعا لجنة أولياء أمور الطلاب راح تكون موجودة معنا وراح تتفرج، ودعينا كمان أهالي اللي بهمنا البرامج اللي بتصير بالمدرسة، وراح يكون في كمان مدير قسم الرياضة في مجلس الريني، راح يكون راح في شاب أو لاعب أنت بتعرفه اسمه تامر صبحي طبور.
0: طبعا طبعا
5: هذا خرج من عنا علمته أنا وكان
0: لاعب، هذا وصل درجة ممتازة،
5: فإحنا بدنا نكرمه بالمدرسة. وفي عنا مدير قسم الرياضة حكينا، وراح يكون في كمان شخصية تانية اللي هي مدعوة، وإن شاء الله بيكون اليوم ناجح ومشرف.
0: التحضير منكم متعب مش سهل التحضير، يعني من أجل الوصول لنتيجة
5: يعني
0: جيدة.
5: أنا كل الضغط علي أنا بتعرف حساس إنه أنا يعني هاي عم بحط
0: كده أنت كده مش صغيري عليك
5: من خلال صغيري عليك. بس أنا في كمان معلمات وفي معلمين اللي عم بيساعدوني بالموضوع، مشكورين جدا جدا فردا فردا زي ما بقوله، وبديش أذكر أسامي أحسن لأنسى حدا.
0: طبعا الأستاذ نزار عبد الجواد شوقتنا، وأكيد الإشي راح يكون بتوقع ممتع للغاية، فكل المدارس كثير تنطلق المونديال، يعني اللي عم بيسمعوكوا كثير وما خططوش عم بخططوا عم بحضروا يعملوا، وفي مجال يحضروا يعملوا من هنا لعشرة سبعة تماني سبعة قبل الانطلاق نصف النهائي. بالنجاح والتوفيق الأستاذ نزار عبد الجواد.
5: تفضل. شغل صغيرة بس أخي
0: كول.
5: إحنا كمان محضرين للطلاب، كل واحد حبة بوزة راح يكون،
0: يا سلام.
5: راح يكون في كمينة مي لكل طالب
0: مجانا،
5: مجانا راح يكون في، هي مش مجانا عمليا من الدفع اللي بده يدفعوها الاولاد.
0: لا القصد يعني بتاخذ طبعا كل واحد بيشترك بمبلغ من شان البرنامج يخرج الى حيز التنفيذ.
5: كمينة مي صغيره حبة بوزة، وراح يكون في عندنا كمان كيس تروبيت لكل ولد، لكل ولد يعني عندنا 380 ولد، كل 380 ولد راح يشتركوا ونقدم لهم كل هاي الأمور.
0: يا ريتني ولد بصف رابع عندكم. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق الأستاذ نزار عبد الجواد، إن شاء الله آمل ذلك آمل. شكرا جزيلا لك، ونقول تحية للمدرب فخري عساكلي. مساء الخير، تحية لك فخري.
6: مساء الخير أخي محمد.
0: بعدك بتركض ورا ميسي والأرجنتين؟
6: ميسي والأرجنتين هذا عشق، يعني بتركض وراء عدنك عم تمشي.
0: طيب كان بيستاهل احمر ولا زي البرشلونيه بتقول لا الحق على اللعيب؟
6: طلع انا صراحه
0: لا بدك تكون واقعي او عاطفي، بنقبل التنتين.
6: بس واقعي، انا انسان واقعي بحكيش غير الصح. اول شغله خلينا نبلش منه انه صح كان في تلامس، اللي هو تلامس من وراء، بس مش انا اللي حكيت، كثير محللين حكوا انه هاي التلامس اللي صار بين ميسي وبين لاعب جزائري تذكرت اصفر مش كارت احمر. ليش؟ لانه كان في كثير حالات، ومبارح شفنا ثلاث حالات على الاقل بالمونديال اللي اصعب من حاله ميسي، وطبعا ما كانش فيها كروت حمراء. وبعد تحليل لو هذا الشيء اللي صار، التلامس اللي صار في منطقه الجزاء تبعت الارجنتين او نص الملعب تبع الارجنتين، فهي بطاقه حمراء. اما عشانه قريب على حطت
0: فخري اين اختف؟ نعم فخري انقطع لما قلت لو انه عنده خط ال 16 هون انقطع البث.
6: لو انه حكيته
0: لما نرجعك نرجعك على الانتاج تاخذ محل افضل من المحل اللي انت فيه، لانه انقطع الاتصال او البث او الارسال عندما قلت لو انه عند خط ال16، ومن هنا ربما نعود ونواصل مع فخر عساكري ربما. طيب لو انه عند خط ال16 شو بيصير؟
6: القانون هيك بيقول حسب المحللين اللي انا سمعته، مش انا بحلل، الفاول اللي صار الخطا اللي صار او الشيء اللي صار انه ميسي حط اجر لاعب العراقي الجزائري
0: الجزائري
6: عشانه داخل منطقه الجزائر او في نص ملعب الجزائر فهي بطاقه صفراء، لو الشيء صار في منطقه نص الملعب الارجنتين فهي بطاقه حمراء، وانا ما عندي كان ياخذ بطاقه صفراء، بس
0: ميسي رونالدو هالاند امبابي هاري كين صدقني عند الحكام إلهن معاملة نوعا ما
6: خاصة،
0: يعني الجمهور بده يشوفهن، الجمهور بده يتمتع فيهن، تمتعنا تمتعنا بميسي، تمتعنا بامبابي، تمتعنا بهاري كين، تمتعنا بهالاند، يعني في لعيبة بدك تستمتع فيها يعني واضح.
6: بس احنا المشكلة محمد ابو اليمان، المشكلة احنا في هنا في الوسط العربي بناخذ الشيء كراهيه مش كراهيه رياضيه، ككراهيه شخصيه يعني في ناس اللي هن مشجعين ريال مدريد او او او ارسنال او اتلتيكو، انا عندي كثير اصحاب انه لانه لازم ياخذ بطاقه، ليش تنو ياخذ بطاقه حمراء لو انه الشيء مستحق واخذ بطاقه حمراء. طيب اول واحد بقول
0: دافعت عنه منيح وحللت، بنقبل تحليلك. ماذا مع فريق الكبار قبل ما نيجي للاحتفال الرائع اللي قمتوا فيه لتخريج الصغار دائما؟ شو مع فريق الكبار سنت جاي اللي مغاه؟
6: فريق الكبار احنا الاسبوع قبل كم يوم مش اسبوع في التحديد قالنا انا والاداره واداره المدية، وفي الاخير تم الاتفاق على كل البنود اللي انا كنت طالبها. الاول كان في اشكاليه صغيره وطبعا الفريق ان شاء الله بعد مره القلب غلب، وطبعا
0: زي ما توقعت انا في المقابله السابقه
6: صراحه اخي محمد، كان صراحه بحكيها كان في عروضات، بس حتى من الدرجه الاولى كان في عروضات وكان عرضين من الدرجه الثانيه، بس حتى فريق اداره الفريق المغار حتى اللي قدمت لي اكثر من صراحه الادارات اللي قعدت معها. الشيء مش قصه مادي، انا كان اكثر انه الناس نخسر الفريق والفريق.
0: طب اي فريق بدك تبني ما دام تم الاتفاق على معظم البنود اللي بدك اياها؟
6: صراحة احنا انا بلشت احكي مع لاعبين، في قسم كبير من اللاعبين راح يضل في الفريق لانه هو له طبعا كثير صار له سنتين وثلاثة والكثير في خيمياء مع بين اللاعبة، فاندماج كثير كبير. طبعا راح نعزل الفريق اخر لاعبين اثنين او ثلاثة في المحلات اللي لازم نعزل فيها، وراح يكون فريق اللي هو فريق قوي من اول السنة، مش ناش نصل لوضع مثل السنة اللي فاتت بلشنا السنة 12 لاعب وكان مشاكل كثير، ان شاء الله يكون فريق قوي. طيب. احنا التجهيزات راح تبلش 15 طبعا ان شاء الله.
0: طيب بعما اقمتوا الاحتفال الاكاديمي اللي من الاكاديميات المتميزه، حدثنا عن عدد الطلاب الفرق التي قمتم بها، عن الاحتفال الجميل.
6: اول شيء اخ ابو يمان
0: محمد
6: اخ محمد، لو انه كان في احتفال انت اول
0: لا ما شاء الله لا لا
6: لا لا خلينا اشرح لك.
0: طيب لا خلينا نحكي. طيب عن البرنامج، احكي لنا عن البرنامج اللي كان.
6: البرنامج كان أنا قسمت للفرق الدوري لكل فرقتين مع بعض، عملت لهم يوم لهم خاص فيهم، فكان الاحتفال كان على مدى أسبوع كامل يعني مش على يوم واحد. وطبعا آخر ما إشي عملنا الفرق المدرسة كرة قدم إشي بسيط جدا اللي نكرمنا فيه الأولاد واللاعبين. صراحة أنا سنة عملش احتفال كيف كل سنة بعمل، لأنه انت بتعرف توفى عمي اللي هو قريب
0: رحمة الله عليه
6: قريب لي، فأنا ما شفتش انه في
0: شو. طب تعتن على الموضوع نفسه، كم طالب الفرق الى اخره، كيف كان هذا الموسم بالنسبة لك؟
6: طلع الموسم لحد بداية الحرب كان كثير ممتاز، كان عندنا في المدرسة كرة قدم لا يقل عن 200 لاعب، في فرق الدوري اللي كان فيها 8 فرق دوري مع فرق البنات تقريبا 220 لاعب. السنة لحد الحقيقة لحد ما بلشت الحرب قبل بداية الحرب كان كثير ممتاز، كان تمرين ماشي بشكل رائع، وحتى الفرق الدوري كان ماشي بشكل رائع. بعدين بلشت بعدين رجعنا من الحرب شوي، كان في حتى صرت احس انه اللاعبين او الاطفال ما عادش فيها روح هاي التمارين، مع انه في الاخير كل الاولاد مرنت ورجعت وكان الاشي ماشي منيح، بس طبعا مش كيف انا بدي كان اخوي صراحه يعني.
0: اها طيب كم فريق كان في، احكي لي دوري مدارس كره قدم كل هاي الامور.
6: الفرق المدرسه كان في 12 فرقه اللي مقسمات حسب الاجيال، فرق الدوري كان برضو 8 فرق مقسمه حسب الاجيال، من سن فرق المدرسه من سن 3.5 لحد 16، فرق الدوري من سن صف ثاني ل نعريم شبال الالف اللي هن 16 سنه.
0: كان في طبعا كل سنه كنت تعلن عن طاق واحد او اثنين او ثلاثه يتقدموا لفرق درجه عليا والى اخره، وحارس مرمى في يعني فرق كبيره. كان في هذا الموسم ولا كان بسبب الحرب والظروف ما تسنى لانتقال لاعبين الى فرق كبيره؟
6: لا، مع كل اللي صار والحرب طبعا في لاعبين، ثلاث لاعبين اللي هن راح اعلن ان شاء الله بس ينقبلوا، راح اول واحد كنا انت عارف محمد، في ثلاث لاعبين اللي هن عبلش يتمرنوا في كريات شموني وواحد في حيفا، فان شاء الله انه يحالفهم حظ ويمرقوا وينتقلوا لهذه الفرق اللي في درجات اعلى ان شاء الله.
0: طيب فخري عساكري بالنجاح والتوفيق، سنعود ونتحدث مع افتتاح موسم الدرجة الثانية وكذلك عند المراحل المتقدمة من المونديال لنتحدث وإياك. شكرا جزيلا. شكرا،
6: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. جودات عتامي تحية لك، مساء الخير.
10: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: اسكتلندا المغرب
10: دغري
0: دغري، بديش أقول لك أنك ما جبتش ولا واحد يعني جيت

0: كيف بدها تتفوق على المغرب وعلى فرق كتير يعني، وكإحدى الفرق المرشحة تأخذ كأس العالم. طبعا البرازيل الكل بيعرف شو البرازيل وشو له كرة القدم بالبرازيل، ولكن في آخر كم من سنة احنا بنشوف المغرب، والمغرب شو أعطى في المونديال
1: سابع
0: الماضي، المرتبة الرابعة. وطبعا في الأداء في المباراة الفائتة، وطبعا كل الصحافة وكل المدربين وكل واحد بيختص بالرياضة حط ضوء وسلط الضوء على لعيبة المغرب، وبلش يسطع لعيب من المغرب.
1: نتيجة
0: المغرب بيفوز
1: يا
0: محمد.
1: سلام، ما اعطينا تنين. تركيا باراغواي،
0: تركيا طبعا
1: خيب الامال مع استراليا.
0: خيبوا الأمال، وبعد فترة كبيرة إنه رجعوا يلعبوا في المونديال في كأس العالم خسروا، مع إنه عندهم لعيبة اللي بتلعب في أوروبا وعندهم كتير كرة قدم حديثة. هاي المباراة مع باراغواي، باراغواي طبعا إحنا بنعرف إنه في عندهم كرة قدم قاعدة بتتطور كتير في جنوب أمريكا. محمد احنا بنشوف تركيا يعني هاي فرصة إلا إذا بدأت تنقل لمرحلة إنه يفوزوا.
1: حطيت واحد. ألمانيا ساحل العاج،
0: ألمانيا ما قنت كرة القدم محمد، يعني احنا بنشوف
1: سيني
0: إن
1: مقبولين
0: كان
1: نسبيا يعني.
0: على مستوى العالم وعلى مستوى الفرق، يعني احنا بنشوف اللعيبة اللي بيلعبوا في إن كان في فرق ألمانية أو في فرق
1: على المستويات بأوروبا بيلعبوا.
0: أعلى المستويات. فألمانيا يعني واحدة الفرق اللي يمكن أكبر نسبة إنه يعطوها تحوز على كأس العالم
1: واحد،
0: بيفوزوا.
1: وين بدك تعطي مضاعف؟ مغرب اعطيتها اثنين، اسكتلندا المغرب اثنين، تركيا باراغواي واحد، الماس واحد،
0: تركيا
1: باراغواي.
0: وباراغواي واحد.
1: طيب اسال لي بس رامز موافق. شوكولات سمعك
2: على تركيا
1: موافق هو؟
0: لا بقول لك تركيا
2: اكس تنين يا حبش ناوي.
1: هو حط اكس تنين انت واحد. طيب انا بس انا بحط له اكس تنين ولك واحد اكس. بالنجاح مشواركو على مهلكو سيرو رويدا رويدا. شكرا جزيلا جودات ورامز، شكرا جزيلا.
0: الى اللقاء. كل يستمتع في المباراة.
1: امين. شكرا.

إذن سيداتي وسادتي انتهت الساعة الأولى من عمر البرنامج. بعد يعني إذا في أخبار الساعة 4 بعد نشرة الأخبار أنتقل يأخذ البث الزميلة إيمان القاسم سليمان حيث سيكون بعد نشرة الأخبار بقليل تصريحات يدلي بتصريحات طبعا الناطق الرسمي باسم جيش الدفاع. بعد أن ينهي ذلك نعود ونأخذ البث من زميلتنا إيمان القاسم سليمان لنواصل البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف حتى الخامسة إن شاء الله. تحية لكم من أسرة البرنامج جسدين محمد بريك أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل. أخبار الساعة 4 مرة أخرى بعد 4 نستمع إلى تصريحات الناطق الرسمي ومن ثم نعود وإياكم لنواصل برنامج ملاعب وأهداف. ولدينا أيضا العديد من المواضيع التي سنتركها سواء ذلك في المونديال أو خارج المونديال أو ما بين هذا وذاك. فإلى اللقاء في هذه المرحلة.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.

0: الآن في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
1: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
10: النشرة الرابعة من راديو مكان. أسعد الله أوقاتكم. جريمة مزدوجة في بقعاث بهضبة الجولان، وقد أصيب الاثنان بجروح بالغة الخطورة من جراء إطلاق النار عليهما بعد ظهر اليوم. وجاء قبل قليل من مستشفى زيف في صفد أنه تم إعلان وفاتهما. نقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بدءا من هذه الساعة، ومن المقرر أن يدلي الناطق بلسان جيش الدفاع البريغادير إيفي ديفرين ببيان لوسائل الإعلام بعد نحو 10 دقائق، ويتوقع أن يتطرق خلاله إلى المستجدات الميدانية في لبنان. وستقوم إذاعتنا بنقل كلمة المتحدث العسكري في بث حي ومباشر مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية. هذا وأبلغت الولايات المتحدة إيران بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان. وقال مصدر مطلع لشبكة CNN أن حزب الله نقض اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأمر منوط به حاليا حيال الالتزام بالاتفاق. وبدوره أعلن حزب الله أنه سيتصدى للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأوضح في بيان أصدره أنه لم ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار منذ عام 2024، وإنما إسرائيل التي لم تلتزم بمذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي الأخير الذي أكد في بنده الأول إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. في أصبع الجليل أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة من جراء تصادم سيارتين على طريق رقم 9779 بين بيت هلال وكريات شمونها.
2: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة في أورشليم القدس واللد 29، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة 31، بئر السبع 32، وفي إيلات 39. نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن تغطية إخبارية خاصة مع إيمان القاسم سليمان.

سيداتي وسادتي أهلا بكم، جزيل الشكر لطاقم القسم الرياضي في مكان ولزميل محمد شيخ خليل، سوف نعود إليهم لاحقا لمتابعة الاستماع إلى البرنامج الرياضي، لكننا نريد حاليا أن ننقل لكم المؤتمر الصحفي الذي سيعقده البريغادير إيفي ديفرين الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث سيقدم إيجازا للصحفيين حول مقتل 4 جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان. إذن عن تفاصيل ذلك سوف نستمع أيضا من مراسلنا للشؤون العسكرية. سوف نتابع المؤتمر الصحفي ونقدم لكم ترجمة فورية له، ثم نسمع تحليلا لأبرز ما يرد في هذا المؤتمر الصحفي. وما دمنا بصدد الحديث عن الأوضاع على الحدود الشمالية وبين بين إسرائيل لبنان وحزب الله، تقرير في القناة الإخبارية CNN يشير إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأن إسرائيل لن تكثف ضرباتها العسكرية في لبنان. ومن جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن التصعيد العسكري يمس بعشرات الأبرياء وبجميع الجهود للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بأن يضرب حزب الله بقوة وسنبقى في جنوب لبنان قدر ما يتطلب الأمر. والمزيد من عناوين الساعات الأخيرة، وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان من شاطئ البحر حتى مرتفعات البوفور.

0: وفي كافة المواقع الإخبارية ولا سيما العربية أحد العناوين الرئيسية: تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع وسط غارات مكثفة. إذن نحن معكم في هذه التغطية الصحفية كما ذكرنا مع المؤتمر الصحفي الذي ننتظر أن يبدأ في غضون دقائق معدودة للناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي. الطاقة معكم في هذا الأثير: ريم مارون، رامي فيليكس، وإيمان القاسم سليمان. وينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، تحياتي.
1: نعم، مساء الخير إيمان. ربما نبدأ بالخبر الذي تنقله قبل قليل وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمريكي تقول فيه إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار مجددا، وأن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات كما تقول في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم. هكذا وكالة رويترز. ربما سوف نستمع إلى تعقيب من المتحدث العسكري حول هذا الموضوع، ولكن خلال الساعات الأخيرة وطوال ساعات الليل تصعيد ملحوظة في الجبهة اللبنانية، عشرات الغارات تشنها مقاتلات إسرائيلية بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين، أحدهم قائد كتيبة مدرعة كتيبة 52 في قرية كفر تبنيت، وكذلك إصابة 4 جنود آخرين من جراء انفجار مسيرة. هذا يؤدي إلى تصعيد ملحوظ، وبعد هذا الحادث الذي أسفر عن مقتل المجندين 4 تقوم أو تشرع مقاتلات إسرائيلية بشن غارات عنيفة في مناطق الجنوب اللبناني، كذلك في سهل البقاع. ووفقا لما يقوله المتحدث العسكري، خلال ساعات الليلة قصفت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 80 هدفا لحزب الله، بضمنها مواقع، قيادات، منصات لإطلاق الصواريخ. وفقا لما يقوله المتحدث العسكري فإن عشرات من عناصر حزب الله قتلوا خلال هذه الغارات المكثفة. ومن الجانب الآخر، التقارير اللبنانية تفيد أن أكثر أو 20 مواطنا لبنانيا على الأقل قتلوا من خلال الغارات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي. إذن في هذه المرحلة ربما وقف إطلاق النار المجدد بموافقة إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ، هكذا على الأقل وفقا لوكالة رويترز نقلا عن مصدر أمريكي. إيمان،
0: دعنا نضيف بعض ردود الفعل على ما ذكرته. عضو البرلمان اللبناني من قبل حزب الله إبراهيم الموسوي يقول لقناة العربي القطرية: نحن سوف نلتزم بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل بذلك، ولنا الحق في الرد. ومن لبنان أيضا هناك ضربات عسكرية على جنوب لبنان، وقناة الميادين اللبنانية أيضا تقاريرها تقول أن هناك هجمات عسكرية على جنوب لبنان. إيال عليمة، ماذا نعرف عن الحادثة التي قتل فيها 4 جنود، وأي تفاصيل أخرى نعرف عنهم؟
1: إذن كانت هناك في البداية بعض علامات الاستفهام، انفجار في دبابة إسرائيلية في قرية أو في محيط قرية كفر تبنيت أسفر عن مقتل 4 جنود، أحدهم قائد الكتيبة المدرعة 52. في اللحظات أو في الساعات الأولى لم يتضح مصدر الانفجار.
0: دعنا نستمع، نحن نستمع إلى
2: لخمين وبينهم مفكد جدود 52.
0: خلال هذه الليلة قتل 4 جنود من بينهم قائد كتيبة دبش.
2: شموتهم של שלושת הלוחמים הנוספים שנפלו איתו יותרו לפרסום בהמשך.
0: אסמע الجنود الثلاثة الآخرين سيعلن عنها فيما بعد.
2: קיבוץ בית השיטה. דור גדל במשפחה של לוחמים מחטיבה 401
0: של חיל השריון.
2: נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 רק לפני חודשיים.
0: دخل الى منصب القائد لوحده
2: بكراف بدروم لبنان
0: 52 فقط مؤخرا
2: بتوخ تخوشات شليخوت عمقه
0: قاد المحاربين لديه بشعور من الرساله
2: موفيلت لخماف باغنا لشوبه
0: سقط في المعركه وهو يقود جنوده
2: كتب للخماف يمكن يسطوا لتفكير
0: في البحر الشمالي
2: ممنون ابوكيم جدود ابوكيم ربط لاوت واروكه الدرخ
0: ياتي ايضا باقتباسات كان قد كتبها ووجهها للجنود الذين يقودهم
2: والمسيما لو تاما
0: ومن بين ما يرد في اقتباس دمش الذي قتل ان المهمه لم تستكمل بعد
2: ثلاثه النفلين من مبروخ بمالخ الليله واد اخشاب
0: خلال هذه الليله وحتى الان جيش الدفاع الاسرائيلي يقوم بضربات عسكرية لأكثر من 100 موقع ونقطة لحزب الله
2: تكفنا أدكو بعوصمة
0: يقول قضينا على 100
2: لخمنو بدروم لبنان ممشيخين لأشمي تشتيوت الله
0: نحن نواصل القضاء على بنى تحتية إرهابية العثور على البنى التحتية تحت الأرض للأسلحة ونقضي عليها
2: המרחב הביטחוני משתרע לעומק של כ-10 קילומטרים מהגבול.
0: المنطقه الامنيه التي هي حوالي 10 كيلومترات من حدود اسرائيل.
2: זהו הקו עליו התייצבנו.
0: يتحدث عن هذا الخط بانه خط مهم ويقف عليه جيش الدفاع الاسرائيلي والسيطره على هذا الخط تمكن الجيش من ابعاد العدو.
2: המרחב בפעל יש גדוד 52, מרחב הבופור ורכס עליה טייר. ומרחב בו קיימת תשתית תת-קרקעית אסטרטגית.
0: يتحدث عن منطقه البوفور.
2: بكل
0: אחד
2: מהדברים בהם אנחנו פועלים, אנחנו מוצאים
0: المناطق التي يعمل فيها جيش الدفاع الاسرائيلي يقول نحن نجد وسائل قتاليه تحت الارض وهي معده لتوجيه ضربات الى بلدات شمال اسرائيل.
2: بخوانه ايرانيه.
0: وكل ذلك بمساعده وتوجيه ايراني.
2: مصايم كرجا هي مركز البيكود والشليته של
0: يقول المناطق التي يتواجد فيها الجيش الاسرائيلي ومقر سيطره حزب الله
2: حزب الله منهل كراف بليما بنسير
0: لمنع من حزب الله يقوم بمعركه لمنع الجيش الاسرائيلي من التقدم حزب الله هو الذي لم يلتزم بوقف اطلاق النار
2: לקוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים
0: יقول في دفرين يهمني ان اوضح القوات في الميدان لديهم الحريه الكامله بتوجيه الضربات العسكريه
2: ان مقبله بس
0: رئيس هيئه الاركان او عذاب استخدام جميع القوه التي يمتلكها جيش الدفاع
2: بهجنه على البيت
0: يقول دفرين نحن لسكان اسرائيل نحن ندفع ثمنا باهظا في الدفاع عن سكان اسرائيل
2: وهي افتتحت بيتخونكم
0: امامنا هدف واحد وهو ضمان امنكم
2: نحن لو نافشر شيئا
0: يقول لن نسمح بان نتعرض للتهديد والجيش الاسرائيلي مستعد للعوده الى اي معركه قويه في كل
2: ونمشيخ لادكنتكم بكل اتفتحوت
0: في كل ساحه وفي كل جبهه
2: شيلوت
0: الان قسم الاسئله
3: سيون اديس تحت 12 יוצאים דיווחים מארצות הברית שישראל וחיזבאללה עושים הפסקת אש. האם אתה יכול לאשר את זה? וגם אמרת קודם שאנחנו, אם נצטרך, אנחנו נתקוף.
0: السؤال هو عن ما قدر من الولايات المتحدة بأن حزب الله وإسرائيل أبرمت اتفاق وقف إطلاق نار. هل هذا صحيح؟
2: كدمي كده لجنة الإزرخية مدينة إسرائيل تشفي الصفون.
0: يقول نحن نحمي سكان الشمال وهذا هو هدفنا وهذا هو هدف الجيش الإسرائيلي.
2: بوري مود. وزي ما نحن نسيم.
0: هذه أهداف المهمة وهذا ما نفعله.
2: نحن نمشيخ لأسوت إذا.
0: سنواصل القيام بذلك.
2: كل ما شكشور بإسكامين كشورين لدرجة مدنية
0: بخصوص الاتفاقيات فهذا أمر يتعلق بالجانب السياسي.
2: نحن نمشيخ لفول.
0: طالما لم نعطى أي تعليمات أخرى سنواصل العمل بناء على تعليمات رئيسة الأركام للميدان.
2: شوف بام أنا قام خشوف لخدد إذا
0: بالنسبة للضربة في بيروت يقول يهمني أن أوضح ذلك.
2: أوروات ابتخاء بإيش
0: أوامر إطلاق النار للقوات في الميدان لم تتغير للجندي للقائد
2: משמיד תשתיות של מחבלים, משמיד מחבלים בעשרות דרך
0: הם في الميدان ويقضون على بنى تحتيه ارهابيه وذلك لتقويه الدفاع وابعاد الخطر عن سكان شمال البلاد يقول نحن نعمل على ازاله الخطر بناء ايضا على الاتفاقيات وسنواصل العمل لازاله اي خطر بالنسبه لبيروت نحن نعمل بناء على التعليمات القائمه حاليا
4: מאיה כהן מוויינט. שאלה ראשונה, האם צהל באמת הוגבל ועדיין מוגבל על ידי הדרג המדיני בתקפת הברות?
5: אהל אל-ג'ייש מוקייד מוקבל על מוסטווה סיאסי.
4: לדיווח ב-CNN שלפיו ארצות הברית התקנה את איראן על כך שישראל לא תסלים את
5: המצב. ואני תבליר על תחליף
2: ב-CNN. שוב פעם, נתחיל רגע מהחלק הראשון. אנחנו מדברים איתנו על ביירות. יש מגבלות. אנחנו פועלים מגבלות על פי הנחיות הדרג המדיני.
5: نعمل في كل مكان
2: لجبهه خلك عشان تذكري لي الاسئله
5: القسم الثاني كان بالنسبه للتقرير في السي ان ان بان هناك اتفاقيه بين ان الولايات المتحده ابلغت ايران بان اسرائيل لن تكثف ضرباتها للبنان
2: نحن ممشيخين لفول بي انخوت شكيموت كرجا
5: يقول طالما التعليمات لم تتغير نحن نفعل حسب التعليمات من لن يلتزم باطلاق
2: وقت نزق شنو خصينا تشتيوت استراتيجيه حزب الله وايران الناس اللي بلوموا بكراف بليما
5: وحزب الله نمشيخ لفول يحاول أن يوقف زحف وتقدم الجيش الإسرائيلي ووفقا لذلك
6: دورون كدوش غلي צהל نسمح ان تصبر للציבור את התخليط של הפעולה קרגה בכפר תבנית ששם נפלו ארבעת החללים הלילה
5: ما هو هدف العملية العسكرية في تبنيت
6: حيث سقط أربعة جنود اصبرتم شזה نواد لاسير את האיום הישיר
5: يسأل المراسل قلتم هذا كان لوقف الخطر
6: نفلوا ليله ארבעת החללים
5: على شمالي البلاد
6: ولو شولت بيشو وتصفيت الافي القرية
5: عمليا
6: في نقطه بشطح اسرائيل وبشبوع
5: لا تسيطر ولا تطل على اي منطقه في اسرائيل وهذه العمليه هي ليست وفق الهدف الاساسي ازاله الخطر المباشر على سكان شمالي البلاد اذا ما هو هدف العمليه العسكريه في تبنيت
2: בסדר, אז תראה, ראשית, אנחנו, הסברתי קודם את התכלית של הפעולה שלנו בלבנון. אנחנו נמצאים במרחב הגנה קדמי, כל עוד יש איום על תושבי הצפון. כל עוד חיזבאללה מהווה איום, אנחנו נהיה קדימ.
5: זו תפיסה צהל, וזו הנחל כרגע, אנחנו שם. هذه هي الرؤيه لدى الجيش الاسرائيلي
2: نحن خصص
5: نعمل من اجل حمايه السكان نحن العازل الفاصل بين السكان وبين الخطر
2: مرخف الاغنى
5: كده المساحه الدفاعيه الاماميه
2: يطير مشي مكير واني مكير اوتو يتيف مشروتي كممبي بالمرخف هذا مهوي يوم بصوره
5: خطر على المناطق التي تشكل خطرا وتهديدا
2: ويش كفريا يشير
5: سكان اسرائيل
2: لو ندرش אנחנו פועלים בכל מרחב שמהווה איום. התשתית הזאת חשוב לי לומר, דורון. היא תוכננה, הפעולה שם תוכננה לפני זמן רב, עוד לפני שנכנסנו לשם. חיכינו להזדמנות הנכונה. היו ניסיונות לאורך הדרך, וחיכינו להזדמנות המבצעית הנכונה.
5: וכוחותינו יצרו אותה בשטח. פגעו
2: במחבלי חיזבאללה, ברכס עלי תאיר, ובמרחב נבטיה.
5: והגענו,
2: כשהגיעה המציאות המבצעית הטובה, הגענו למרחב הזה, ואנחנו מעמיקים את הפגיעה בו. מדובר בתשתית, אמרתי, זה הבור, זה מרכז הצבים של יחידת בדר. מרחב נבטיה זה מרכז הכובד שלהם לכן הם פועלים
5: מרכז ثقل حزب الله
2: שומטים את הקרקע את השטיח מתחת לרגליים שלהם
5: אנחנו נדמר על הכוח העסקרי הונק
6: אבל כרגע הכוחות פועלים בשטח כשהם בעצם לא מורשים להגיב ולתקוף באופן יזום וחיזבאללה לא מקיים את הפסקת האש איך אתם שמים שתי אוגדות בתוך השטח של דרום לבנון
5: غير قادر على ان غير مسموح لها ان
6: كان متكفوت
2: بينما تتعرض للهجوم دور شنفال بالليله لخم
5: يقول وحده كتيبه 52
2: تحت خطيبات جبهات تبال لخان بشطح
5: كان يحارب في الميدان لم يقف
2: هم بوين بدون ان يعمل او كده لاشميت تشتيت حزب الله وتتشتيت المشمرتيه
5: هم هناك لتدمير البنيه التحتيه لحزب الله وقبل الحدث الذي قتل فيه قائد كتيبه 52
2: بالمرخف هذا
5: سلاح الجو ضرب عشرات الاهداف في المنطقه وايضا شمالي المنطقه التي تتواجد فيها القوات نحن لا نتركهم في الجبهة بدون حماية
2: ولأفتح كوخوتنا ذو المسمى
5: هذه المهمة وسنواصل العمل هناك إلى أن نقضي على هذه البنية التحتية
2: جنب مرخف آخر عشان لو رصيت لتصير
5: هذا أيضا ما نفعله في جبهات أخرى وأماكن أخرى
2: יש تشتيات تتكركا استراتيجيات جنب شان نحن بنقول
5: الأرض استراتيجية نحن نعمل لإزالة خطرها بهذه الطريقة
2: تودا ربا
5: إذن بذلك ينتهي المؤتمر الصحفي الذي عقده البريغادير إيفي ديفرين الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي معنا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة إذن إيال ماذا تقول ماذا توجز من ما سمعناه من إيفي ديفرين
1: نعم إيمان، بعض الملاحظات يجب الإشارة إليها. أولا لم يقر النبأ حول وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ، يقول أنه لا توجد لديه معلومات حول ما اتفق عليه المستوى السياسي، ولكن كعادته يمتنع عن الإدلاء بتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع. على كل حال هذا هو النبأ في هذه الساعة، أنه في الساعة الرابعة دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولكن بغض النظر عن ذلك هناك بعض النقاط اللافتة. يقول المتحدث العسكري أن الحادث حادث انفجار الدبابة الليلة الماضية في محيط قرية كفر تبنيت وقع خلال قيام القوات بتدمير البنى التحتية لحزب الله في هذه المنطقة. اللافت فيما يتعلق بهذا الموضوع أن حزب الله أعلن بعد هذا الهجوم بأنه قام باستهداف قوات عسكرية إسرائيلية تقدمت في المنطقة مرتفعات علي طاهر وحاولت توسيع المنطقة في هذه النقطة بشكل خاص. ربما هذا يبرر، وهنا التباين بين المواقف الإسرائيلية وموقف الجوانب الأخرى. إسرائيل تقول وبعد نشر الخارطة حول تواجد القوات ترى بأنها تستطيع مواصلة تدمير ما تعتبره البنى التحتية لحزب الله، مواصلة النشاط العسكري في هذه المنطقة. وحزب الله من جانبه يرفض هذا الموقف ويرى ويعتبر تقدم القوات العسكرية في هذه المنطقة خاصة منطقة مرتفعات علي طاهر خرقا لوقف إطلاق النار، ولذلك يرى بذلك مبررا لاستهداف القوات العسكرية الإسرائيلية. بلا شك التصريحات المتحدث العسكري لا تقنع حول الغاية من وجود القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية، ولكن يبدو أن الأكثر خطورة من ذلك السؤال إذا ما كانت لإسرائيل الشرعية لمواصلة البقاء في الأراضي اللبنانية. الليلة الماضية رأينا أن هذا الموضوع أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار، وقد ربما تم مجددا العودة إلى هذا الاتفاق، ولكن بلا شك الوضع لا يزال متوتراً.
5: نعم. ابقى معي إيال. تعال بنا نستمع ماذا يقول الكولونيل احتياط مفيد مرعي، وطبعا هو سياسي عضو كنيسة سابق، ولكن أيضا بالأساس صاحب خبرة عسكرية وبالذات في المنطقة اللبنانية. مساء الخير سيد مفيد مرعي.
7: مساء الخير لكل الجميع.
5: كيف تقرأ الآن صورة الوضع على الحدود اللبنانية؟ من جهة واحدة الأرض ما زالت مشتعلة، نحن نسمع عن تكثيف غارات وسقط 4 جنود، ومن جهة أخرى تصل بيانات وأخبار عن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أيهما الأصح سيد مفيد؟
7: أفتمان والجميع في المسار العسكري وفي المسار السياسي الدبلوماسي وفي الوضع الموجود بيناتهم. المسار الدبلوماسي بيقولون في وقف إطلاق النار، عدة مرات تحدثنا كمان عندك انه فيش وقف إطلاق نار، في إطلاق نار بلا وقف. يعني هذا من جهة واحدة. من جهة ثانية بالولايات المتحدة ترامب بيقولون في وقف إطلاق نار، وصلنا كمان لصيغة معينة مع الإيرانيين وبالميدان بجنوب لبنان حزب الله عم بيطلق نار وعم بيطلق المسيرات والصواريخ الموجودة عنده كل الوقت. هذا الواقع، إسرائيل عم ترد الفعل.
5: نعم.
7: رد الفعل الإسرائيلي وطبعا هو أكثر وأكثر. أما إذا احنا بدنا نطلع على العملية اللي كانت امبارح، يعني العملية استهداف دباب اليوم من بكل حروبات، كل جنب اللي عم بحارب بجرد يستهدف بنقاط الضعف الآليات الموجودة قباله.
5: عندما نستذكر سيد مفيد مني على مر السنين حرب لبنان الأولى، حرب لبنان الثانية، نتذكر أيضا عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت وكان هناك مبادرة 4 أمهات، كان هناك عدد كبير من الجنود الذين قتلوا، ولذلك قامت هذه الحركة. الآن على محور الزمن أين نحن؟ يعني هل تتوقع بالفعل أننا في داخل كمان حرب، يعني نسميها حرب لبنان الثالثة، أم أن هناك عوامل دولية سوف تمنع ذلك؟ وإن منعت ماذا بعد؟ يعني كل كم سنة رح نكون في نفس الدوامة؟ أنت من سكان حرفيش، كنت رئيس مجلس حرفيش، شمالي البلاد ليس آمنا بتاتا، وسكان جنوب لبنان أيضا يدفعون الثمن.
7: أكيد سكان شمالهم وحرفيش اللي موجودين، إحنا فيش وقت لإنذار، احنا بنسمع صواريخ وبنسمع الاعتراضات والصواريخ فوقي روسنا كل الوقت، بنفوت على المسجد لما نسمع الانفجارات اللي او بالجو او حوالينا اذا في سقوط صواريخ وشظايا بقلب البلد.
5: نعم
7: هذا بجانب واحد. اذا احنا بدنا نطلع تاريخيا ما كان ولا مره حرب بين اسرائيل للبنان كدوله. الحروبات اللي كانت بين إسرائيل للبنان كانت مع منظمة فتح، كان دخول للبنان ب78 بعدين ب82 وإسرائيل جيش إسرائيلي توصل لبيروت وعلي وحمدون وشارع طريق مش شارع طريق بيروت دمشق. بعدين صار انسحابات، أول انسحاب كان انسحاب وظلينا للوضع اللي كان فيه. الانسحاب الأخير كان حزب الأمني بجنوب لبنان.
5: نعم.
7: قامت الأربع إمهات وقالوا إنه جيش إسرائيلي فيش له محل يضل هناك. بس الحرب اللي بدت ب82 ضد المنظمة التحرير الفلسطينية بفتح صارت ضد حزب الله. حزب الله قام كمان موالي لإيران، تابع لإيران، بحارب من أجل إيران وموجود على أرض لبنان. يعني عمليا أرض لبنان كدولة عم تستعمل فئات ثانية اللي هي مش لبنانية بالحروبات.
5: إذن
7: والحروبات كانت عم تتطور.
5: إذن
7: ب82 الدبابات كانت تتواجه الساقر، بعدين صار صواريخ متقدمة أكثر، اليوم إحنا في صواريخ هي متقدمة أكثر.
5: فإذا نحن سنتابع، يبدو أننا أمام أيام مصيرية لنعرف بأي اتجاه ستسير الأمور وعلى ماذا ستوافق أيضا إسرائيل بالنسبة لأمان الحدود الشمالية
7: الكولونيل.
5: يا ريت ونروح على لبنان ونكيف بلبنان.
7: نقطة واحدة أخت إيمان،
5: أيوة.
7: أنا موجود معك مش بتعلقش بجنوب لبنان، بتعلق بالعنف، لأنه كان اليوم قتل أنا المواطنين اثنين
5: بعض،
7: واحد منهم من حرفيش شاب يعني بداية حياته بيشتغل بشركة تأمين، يعني لا له شبق ولا عبق، كمان انقتل نتيجة عن العنف. وإحنا كلياتنا كمان لازم نحرص من هاي النقطة ونأخذ بالبال بالاعتبار شو احنا لازم نسوي كمان داخليا مش بس خارجيا.
5: نعم، وهذه نقطة مهمة، لأننا سنكون لاحقا مع الزميل وليد يوسف ليعطينا إيجاز لهذه الجريمة، حيث كما ذكرت قتل شخصان في حادث إطلاق نار في بلدة بقعاتة في هضبة الجولان، وأنت تقول لنا أحدهما ابن قرية حرفيش. فإذا تعزينا لك سيد مفيد مرعي ولكل البلد، لأنه كل ما يقتل أي شخص كل البلد بتكون حزينة. شكرا سيد مفيد مرعي. شكرا، أكيد. شكرا جزيلا. إيال عليمة مراسلنا للشؤون العسكرية، كلمة هيك إجمالية للوضع الحالي هذا اليوم الذي بدأناه بمقتل 4 جنود وننهيه بأخبار عن اتفاقية وقف إطلاق النار. إيال،
1: أما ربما هذا يثبت أن إسرائيل في حالة لا تحسد عليها، ربما حققت خلال هذه الحرب المعركة الطويلة إنجازات عسكرية، ولكن عجزت عن ترجمة هذه الإنجازات، وفي نهاية الأمر قد منيت بهزيمة استراتيجية في عقاب الاتفاق الموقع. استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول البقاء في المنطقة الآمنة كما تسمى أو في الأراضي اللبنانية. ليس من المؤكد أن لإسرائيل الشرعية للبقاء في هذه المنطقة، ليس فقط من قبل المجتمع الدولي ولكن أيضا من قبل الإدارة الأمريكية، وربما هذا هو الأكثر خطورة فيما يتعلق بتاريخ دولة إسرائيل، إذ أنها دائما اعتمدت على الدعم من قبل الإدارة الأمريكية، ويبدو أنها قد فقدت هذا الدعم، خاصة على خلفية التصريحات التي استمعنا إليها يوم أمس من نائب الرئيس الأمريكي. إيمان،
5: شكرا جزيلا لك المراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. شكرا إيال. شكرا، ونحن شكرا إيال. ونحن نريد أن ننتقل الآن إلى مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، تحياتي.
8: أهلا بك إيمان ولجميع المستمعين.
0: سلسلة جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي لا تتوقف، وهذه المرة جريمة مزدوجة في بلدة بقعاتة في هضبة الجولان. ماذا تستطيع أن تخبرنا عن هذه الجريمة وربما بعض ردود الفعل عليها؟
8: صحيح إيمان، كما ذكرت جريمة قتل مزدوجة في قرية بقعاتة في هضبة الجولان ظهر اليوم، حيث تعرض رجلان في نحو 40 من عمرهما لإطلاق نار ما أدى إلى إصابتهما بجروح بالغة الخطورة. إلى المكان وصل مسعفون من نجمة داود الحمراء وقدموا العلاج الطبي للمصابين، حيث روى المسعف رائد قلعاني أنه لدى وصول طاقم الإسعاف إلى المكان كان الجريحان ملقيان على الأرض فقدي الوعي بدون نبض وبدون تنفس، وتم تقديم العلاج الطبي لهما في الميدان الذي شمل تنفيذ عمليات إنعاش وإيقاف النزيف، وبعدها نقلا بسيارتي العناية المركزة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى في حالة حرجة. طاقم الأطباء في مستشفى زيف بصفد قام بإجراء عمليات إنعاش للمصابين لإنقاذ حياتهما ولكن دون جدوى، ولم يبقى للأطباء إلا الإعلان عن وفاتهما. وبطبيعة الحال إيمان، كانت قوات معززة من الشرطة قد وصلت إلى قرية بقعاتة في أعقاب هذه الجريمة ظهر اليوم، وشرعت في أعمال تمشيط وجمع أدلة لمساعدتها في عملية التحقيق للتوصل إلى مرتكبي الجريمة. ومن المعلومات الأولية يتبين أن أحد الضحيتين هو من سكان قرية حرفيش.
0: هذا ما قاله قبل قليل بالفعل ضيف مفيد مرعي معبرا عن أسفه، وقال إنه شاب يعني خلوق ومحترم ومؤسف جدا أن يتعرض لجريمة قتل كهذه.
8: صحيح، وحسب المعلومات يعني التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، الضحية من حرفيش يعمل محقق خاص في شركات تأمين، وأنه كان في القرية في إطار عمله.
0: نعم، إذن هذه آخر المستجدات. مع الأسف جريمة قتل مزدوجة أيضا اليوم، هذه سلسلة الجرائم يا وليد أمر مؤسف ويدعو أيضا إلى الغضب والمطالبة الشديدة بأن يكون هناك نهاية لهذا المسلسل الدامي في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك وليد، شكرا، تحياتي.
8: شكرا لك يا إيمان.
0: هلا بك. إلى هنا هذه التغطية الخاصة التي نقلنا لكم من خلالها المؤتمر الصحفي للناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي البريغادير إفي ديفرين، وأيضا موضوع الجريمة المزدوجة في بقعاتة. هذه تحية الطاقم، كانت معكم ريم مارون، كان معنا رامي فيليكس، وكنت معكم أيضا هنا إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله، ونعيد البث إلى استوديوهاتنا في حيفا لمواصلة الاستماع إلى البرنامج الرياضي مع الزميل محمد شيخ خليل والطاقم هناك بعد الإعلانات. دمتم بخير.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: تحية لكم، عدنا إلى مرأب وهداف سيداتي وسادتي جاسلين محميد بريك أسكار تريدر ومحمد الشيخ خليل، وبإذن تعالى سنعود ما كان مهما، وهذه نصف الساعة التي فاتتنا سنكون معكم وإياها بعد الخامسة، إذن حتى الخامسة والنصف نحن معكم بإذنه تعالى. مرأب وهداف دائما معكم، وعبر راديو وتلفزيون مكان بإمكانكم متابعة مباريات كأس العالم 2026 بجودة عالية. ادخلوا لتلفزيون مكان، راديو مكان، عن طريق كان بإمكانكم يعني كان بوكس بإمكانكم الدخول ومشاهدة المباريات بشكل رائع 4K بجودة عالية. راديو مكان، تلفزيون مكان، معكم مجانا بإمكانكم مشاهدة مباريات 2026 كأس العالم. ونعود إلى شؤون المونديال، نقول ونرحب بالمحلل زاهر بابا زميلنا، تحية لك، مساء الخير زاهر.
1: أجمل تحية مسائية لك زميل محمد ولجمهور المستمعين.
0: إذن تعال نفوت على شغلة على البرازيل بين الفوضى والبحث عن هوية. فوضى ولا عم تبحث عن هوية؟ أنشيلوتي تحت ضغط؟
1: نعم، الأداء المتقلب وعدم الاستقرار وغياب التوازن في صفوف المنتخب أمام المغرب كلها مؤشرات تقلق الشارع الكروي في البرازيل، خصوصا مع الاعتماد شبه الكامل على الحلول الفردية لفينيسيوس. وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن المنتخب محتاج أكثر من أي وقت مضى إلى خبرة نيمار في حال شفي من الإصابة، وقدرة نيمار على ربط الخطوط وصناعة الفارق. فحضور نيمار راح يضيف الكثير لمنظومة تفتقد اليوم للقائد القادر على جمع الخيوط داخل الملعب. وباتت أصوات الجماهير أخي محمد تتعالى بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نقل معه من مدريد أسلوبه في موسمه الأخير.
0: صدقني صدقوا بذلك،
1: حين طغى اللعب الفردي على الجماعي، يعني وتراجع الانسجام لصالح المبادرات الفردية، ليخرج الفريق في نهاية المطاف فريق ريال مدريد بموسم صفري خالي من الألقاب. ولا يبدو أن المشهد يقف عند هذا الحد أخي محمد، فهناك شعور بأن أنشيلوتي لا يزال متردد في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة، خصوصا فيما يتعلق بالتشكيل الأساسية وتوزيع الأدوار، وكأنه لم يستقر بعد على الهوية التي يريد أن يظهر بها المنتخب البرازيلي. صحيح أن مواجهة هايتي فجر الجمعة تبدو في المتناول بفعل الفوارق الكبيرة بين المنتخبين، إلا أن ذلك لا يعفي الجهاز الفني من ضرورة التدخل السريع لإعادة بناء منظومة واضحة وتوزيع الأدوار بين عناصر الفريق، والبحث عن حلول حقيقية تحديدا للجفاف الإبداع في خط الوسط. كما أن استثمار قدرات رافينيا بشكل أفضل أصبح ضرورة لا خيار، في ظل الحاجة الملحة لخلق التوازن الهجومي والوسطي، هو يخفف من العشوائية الحالية. فالمباراتان القادمتان ليستا مجرد محطتين عابرتين، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة المنتخب على تثبيت تشكيلته وبناء هوية واضحة قبل الدخول في المواعيد الحاسمة والإقصائية طبعا.
0: طب مدام تحدثنا عن البرازيل والمغرب، تعال إلى المغرب. هل المغرب يواصل الهيمنة باعتقاده على الساحة العربية بشكل خاص وعلى ساحة مونديالية عامة؟ سيلعب أمام اسكتلندا، تعتقد زاهر بابا بنفس قوة الأداء أمام البرازيل؟
1: نعم، أسود الأطلس يواصلون الزئير. لما توقف أخي محمد حضور المنتخب المغربي عند حد الإقناع، يعني بل تجاوزوا أنا برأيي إلى أنه يؤكد هذا المنتخب على الهيمنة، المنتخب المغرب لم يخيب أمال من رشحه لمواصلة هيمنته منذ نسخة قطر السابقة، ويؤكد مجددا أنه حاضر بقوة في النسخة الحالية أيضا. ليش منقول هيك يا أخي محمد؟ بعد ما شفناه في مباراة البرازيل بفضل منظومته الجماعية المتماسكة اللي بتلعب بروح واحدة وانسجام واضح بين الخطوط، إضافة إلى التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم والضغط العالي اللي بيفرضه على المنافس وبصعب عليه بناء اللعب، إلى جانب عمق دكة البدلاء لا يتأثر الأداء عند دخول أي لاعب احتياطي، وهذا كان ملفت الانتباه في مباراة البرازيل، بل يواصل الفريق بنفس النسق حتى أقوى. في المقابل يعني لم يظهر المنتخب الاسكتلندي بالإقناع الكامل رغم الفوز على هايتي، وهذا طبعا يعزز حظوظ المغرب في تحقيق الفوز حتما في المواجهة المقبلة.
0: نعم زاهر، كثيرون أجمعوا بأن الفراعنة يعلنون التحدي، أجمعوا بأن هنالك حضور لافت لمنتخب السعودي، المنتخبات العربية المخيبة للأمال في الجولة الأولى، كيف تراها من منظارك؟
1: يعني بعد الإشادة بأسود الأطلس يحضر الفراعنة في واجهة الثناء أيضا. يعني قبل أن نفتح ملف خيبات الأمل أخي محمد اللي طاردت معظم المنتخبات العربية في المونديال، انتهت أيام الدخول إلى بعقلية أن المشاركة وحدها إنجاز. يعني أمام بلجيكا شفنا وظهر منتخب مصر بشخصية تريد المنافسة لا لاكتساب الإشادات، وبروح ترفض الاكتفاء بمجرد الحضور. يعني شفنا جرأة في القرار، إيمان بالقدرات، وإصرار على مجاراة أقوى المنتخبات حتى النهاية. قد تكون البداية فقط يعني، لكن الرسالة واضحة، مصر جاءت إلى كأس العالم لتنافس لا لتكمل العدد. منتخب الصقور الخضر السعودي خطف الأنظار هو الآخر، وفرض نفسه بشكل لافت منذ البداية بعد ما حقق نتيجة إيجابية أمام منتخب أوروغواي العنيد، أحد أبرز المرشحين للتأهل ليبقي حظوظه طبعا المنتخب السعودي قائمة بقوة قبل مواجهة إسبانيا المتعثرة أمام أضعف منافسي المجموعة مع انطلاق الجولة الثانية. المنتخبات العربية المخيبة للأمال، أنا برأيي منتخب التونسي يعني اللي دخل البطولة وحظوظه في التأهل كانت محدودة أساسا في ظل تراجع التنافسية التي ميزت الكرة التونسية خلال السنوات الأخيرة. أما المنتخب العراقي فدفع ثمن قلة الخبرة في البطولات الكبرى بعد أن تأهل شاق كان عبر الملحق، ليجد نفسه في واحدة من أصعب المجموعات. وعلى عكس التوقعات الكبيرة خيب المنتخب الجزائري الأمال، وزادت الأخطاء الحارس طبعا زيدان القاتلة من صعوبة المهمة أمام الأرجنتين. أما منتخب الجيران منتخب الأردن فقد قدم مباراة جيدة وكان جدا قويا أمام النمسا، لكن عامل الخبرة ورهبة الظهور التاريخي الأول في كأس العالم لعبا دورا في الخسارة طبعا. لكن الخيبات الكبرى لا تتوقف أخي محمد بعد أن توخى العنابي القطري آمالا كبيرا عقب تعادله المقنع أمام سويسرا. جاء السقوط المدوي أمام كندا أصحاب الأرض ليبدد تلك الأمال ويترك القطريين ينزفون نقاطا وثقة. برأيي رغم خيبة البداية فإن الفرصة ما زالت قائمة لبعضها لتصحيح المسار في الجولات المقبلة.
0: طيب تعال نروح على قضية المونديال 2026، مسرح عودة النجوم، كسر الشك، عصر مفاجآت، ما بعد فيه منتخب صغير من المنتخبات الكبيرة، بطل حدا صغير؟
1: نبدأ بمونديال 2026 ليعيد البريق للنجوم ويغسل الأحزان أخي محمد. يعني شهد مونديال 2026 وتحديدا في الجولة الأولى تألق عدد من النجوم اللي خاضوا موسم صعب مع أنديتهم ليظهروا بوجه مختلف مع منتخباتهم ويعيدوا إلى الأذهان صورتهم الحقيقية. يعني في المقدمة تألق راؤول خيمينيز مع المنتخب المكسيكي، ولفت ألكسندر إيزاك الأنظار بقيادة هجومية قوية مع السويد، فيما رد فيرجيل فان دايك على الشكوك بأداء قيادي مميز مع هولندا، وكذلك برز عماد ديالو بهدف حاسم لصالح فريق ساحل العاج، وواصل فلوريان فيرث تأكيد قيمته كأحد أبرز مفاتيح اللعب في منتخب ألمانيا.
0: دير بالك أنت ذكرت ثلاثة بيلعبوا ليفربول، فان دايك وفيرتس وإيساك،
1: بعد في كمان لاعب من ليفربول وهو جاكبو ظهر بصورة أكثر تأثيرا مع هولندا، وكمان لاعب الخط الوسط ريان جرافنبرغ اللي كان أدى بأداء إقامة بأداء مؤثر وتمريراته الحاسمة. شفنا نجم ريال مدريد جود بيلينغهام كان حاضر بقوة مع المنتخب، وشفنا هدف رائع أمام كرواتيا، قدم أداء مؤثر وفرض نفسه كأحد أبرز عناصر خط وسط إنجلترا الممتاز. يعني مونديال 2026 يثبت من جديد أنه مسرح الرد على الشك وإعادة صياغة النجوم. عصر المفاجآت يعني لم يعد أحد صغير أخي محمد، يعني في عالم المستديرة مكان لفكرة التفوق المطلق، فالمسافات التي كانت تفصل بين المنتخبات الكبرى ونظيراتها الأقل ترشيحا تتلاشى شيئا فشيئا، ولم يعد الحسم مرتبطا ببريق الأسماء وحده، بل بالعمل التكتيكي المنظم والانضباط الجماعي.
0: نعم.
1: إلى جانب مدربين يملكون القدرة على صنع الفارق بقراءة دقيقة وحلول ذكية، ومع اتساع رقعة احتراق اللاعبين في أقوى الدوريات العالمية، احتراف طبعا في أقوى الدوريات العالمية، ارتفع منسوب الخبرة والنضج التنافسي، فأصبحت المنتخبات الأقل شهرة أكثر قدرة على مجاراة الكبار ومنافسيهم. ولذلك لن يكون مفاجئا إذا رأينا منتخبا أو اثنين يذهبان بعيدا حتى الأدوار الحاسمة في بطولة لم تعد تعترف بالكبير والصغير، بل بمن يثبت نفسه على أرض الملعب.
0: طيب بإيجاز أرجو الإجابة إذا أمكن زاهر، أرقام تاريخية على المحاك، رونالدو يقترب من مجد لا يصدق، كيف وأين؟
1: نعم، رونالدو يطارد رغم بدايته الباهتة، طبعا يطارد كل أساطير من أوزيبيو إلى ميسي. طبعا في مونديال 2026 طبعا الحالي يدخل كريستيانو رونالدو معركة جديدة من التاريخ، الدون يقترب من أن يصبح أكثر لاعب مشاركة في نسخ كأس العالم، ويطارد أرقاما أخرى تضعه في قمة عظماء اللعبة. هدف واحد قد يخفيه ليصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مونديالية مختلفة، ولينتزع لقب الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال متجاوزا أوزيبيو أسطورة كرة القدم البرتغالية، كما يطارد رونالدو ألقاب أكبر هداف عمرا وأكثر من سجل من ركلات الجزاء، ويحلم بأن يصبح أكبر لاعب يشارك في نهائي المونديال ويتوج بالكأس. إنه ليس مونديالا عاديا، بل رحلة رونالدو الأخيرة نحو المجد والخلود.
0: زاهر بابا المحلل، نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: دائما نجد أمرا ما له علاقة بالرياضة، الدبكي والرقص الشعبي هي في الأساس رياضة. فرقة المجد النصروية من الفرق المتألقة بشكل كبير في المنطقة خاصة وعامة في البلاد وخارج البلاد، أيضا تتمتع بلياقة بدنية، سنتحدث عن ذلك مع مدير ورئيس الفرقة ومؤسس الفرقة السيد جهاد كريم من مدينة الناصرة. مساء الخير، تحية لك جهاد.
11: مساء الخير علينا
0: استاذ. قبل ما نيجي ونتحدث عن اللياقه البدنيه فيها، اعطينا هيك لمحه حلوه عن الفرقه.
11: فرقه المجد للدبكه والفنون الشعبيه الناصره، تاسست فرقه المجد من 25 سنه حتى الان. فرقه المجد تضم فتيات وشباب من خيره شباب الناصره وفتيات الناصره ومن حول الناصره كمان.
0: 25 سنة يوبيل فضي على تأسيسها؟
11: نعم، 25 سنة على تأسيس فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية والفلكلور الفلسطيني.
0: عمليا العروض في البلاد وخارج البلاد وعلى مدار الساعة؟
11: طبعا فرقة المجد هي بتعمل عروض خارج البلاد وداخل البلاد على مدار الساعة، وإحنا متواجدين على مسارح دولية ومسارح داخلية على طيلة أيام السنة.
0: طب قبل ما نخوض غمار الرياضة والتدريبات واللياقة البدنية المهمة، ستحصل على الأوسكار اللي فهمته أنا قريبا في بولندا.
11: لقد يعني سبقتني استاذ محمد بهذا الحدث ان شاء الله رب العالمين الاربعاء القادمه باذن الله تعالى ب 24/6 نعم ب 24/6/2026 راح اتواجد في دوله بولندا للثقافه والفنون لاحصل على اوسكار الثقافه والفنون للفلكلور الفلسطيني والتراث الشعبي.
0: على ايش؟ على اي عمل قمت فيه تحديدا هذا الانجاز
11: الفلكلور الفلسطيني الدبكي والفلكلور الفلسطيني.
0: اوه طيب احنا وانتغاد موجود لما تتسلم بدنا منك صور فيديو الى اخره، بل كعملنا تقرير تلفزيوني وانت موجود ومقابله تلفزيونيه من بولندا يشرفنا ويسعدنا في مكان. طب سمعني الان كديش مهم اللياقة البدنية؟ هل بداية تبدأون بلياقة بدنية ولا بالتعليم على الرقصات؟ كديش مهم الرياضة عندكم؟ كديش مهم الواحد يكون عنده لياقة؟ يعني بدنا نربط الأمرين.
11: كيف بتعرف أخ محمد بالنسبة للدبكي هي مش يعني رقصات عابرة ولا الدبكي فلكلور عابر، وإنما تحتاج إلى مجهود جسماني لا يقل عن كرة القدم.
0: يا سلام
11: عن كرة القدم، لأنه بدها مجهود قوي وكلياته بيكون حركات بالإجرين، حركات الجسم وحركات الإيدين كلياته متناسقة، ولازم يكون يعني العضلي مجهز.

0: يعني مدربي اللي اسمها عدن بتساعدني على تنسيق الحركات على المسرح ووجود الشباب والصبايا على المسرح، كيفية الدخول كيفية الخروج. ولها أيضا لها جزيل الشكر للأخت عدن.
1: جميل جميل جميل، كثير حلو. الرياضة مع الفن سوية. أي أجيال جهاد كريم عندكم في الفرقة؟
0: اليوم احنا موجودين بالفرقة ما يقارب 32 شخص. الأجيال الموجودة بالفرقة بين 12 سنة لحديت 24 سنة. طبعا احنا بنستقبل دوما وبنبعث على الفيسبوك على التيك توك انه احنا دائما في عندنا افتتاح دورات للفلكلور الفلسطيني والدبكات الشعبية. وما يخص يعني بالنسبة للرسوم، احنا الفرقة الوحيدة بكل إسرائيل والوطن العربي هنا عندنا بالبلاد لا نأخذ أي مقابل التدريب.
1: كيف بزبط معكم؟ ما في ميزانيات؟
0: في ميزانيات، بس أنا بالنسبة لإلي إنه يجي
1: شيء
0: عندي الشاب
1: جميل، شيء جميل
0: والصبية،
1: جدا هذا.
0: يجي عندي الشاب والصبية معنيين يتمرنوا وعندي الالتزام بالدبكي وتعليم الدبكي، أنا بالعكس بعطيه حبات عيوني وبديش أي مقابل، فقط إنه إحنا نضلنا محافظين على العادات والتقاليد العربية والهوية العربية.
1: عظيم. طيب بدي اروح معك الى الان نسالك ونحرجك شوي صغيري. طب اجا مونديال، ما جربتش انت جهاد، انت انسان مبدع، تعملوا مثلا هيك رقصه مونديالية او دبكي بتخص المونديال، ولا هي فكره لا يعني احداث رياضيه قادمه؟
0: اخ محمد، لو ينطلب منا
1: بدون
0: احنا
1: لازم
0: اي،
1: ينطلب، مش انت طيب انا ما قلت لك بدي احرجك بهذا السؤال.
0: لا لا لا لا لا، عادي عادي والله عادي. انا اليوم قاعد بخصص رقصه للناصري واهل الناصري، خصيصا اقول لك بصراحه مش لاني انا بس، انا غيور على الناصري، يعني خلينا نقول من هذا المنطلق. انا اليوم قاعد بخصص موسيقى خاصه ورقصه خاصه اللي هي لاهل الناصري، عشان احنا نعاود نرجع على اللحمه وعلى الوحده، وانه احنا نتكاتف ضد اي تدخل خارجي.
1: طيب سؤال اخير، توعدنا ان شاء الله احنا نكون ظلينا عايشين، كلمه ان شاء الله قبل كل شيء، هاي الجمله، انه المونديال القادم تشتغلوا على رقصه مونديالية خاصه؟
0: بوعدك.
1: ما هو بتعرف موجوده في المغرب، تقدر انت تربط بين المغرب واسبانيا والبرتغال، قلت لك انت انسان مبدع تستطيع.
0: بوعدك وانه كمان يكون استاذ محمد، يعني
1: احنا مستعدين نكون شركاء معاكم في الاعلام،
0: وانا بوعدك وعد الشرف انك انت تكون على راس الحدث، وانه تكون تتواجد وتشوف الشيء بعينك.
1: اتفقنا وسنصور، هذا بده شغل مسبق يعني، بدوش بنفسي
0: اكيد. وانا استاذ محمد ان شاء الله رب العالمين، وانا ببولندا، انا يسعدني كمان انه يكون سرد صحفي منك من غاد.
1: سيكون نعيدك
0: ان شاء الله
1: التصوير.
0: رب العالمين، انا افتخر انه احنا نكون دعم لبعض.
1: الحاصل على الأوسكار جهاد كريم، أوسكار البولندي في الفولكلور والرقص الشعبي، الأستاذ المبدع جهاد كريم، رياضة وفن سوية. شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا شكرا أستاذ
1: إلى
0: محمد،
1: يعطيك
0: ألف عافية.
1: إلى اللقاء. انتهت هذه الساعة، بعد قليل نسمع نشرة أخبار الخامسة ونعود، انتبهوا لنواصل وإياكم حتى الخامسة والنصف. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا.

0: على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
2: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك،
2: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة تقرأها عليكم ريمارون أسعد الله وأوقاتكم. على الرغم من الأنباء التي تتحدث عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وصل جيش الدفاع خلال الساعات الأخيرة شن هجمات في الجنوب اللبناني. وذكر موقع النشرة أن النبطي الفؤة وكفر تبنيت وشوكين تعرضت لغارات إسرائيلية، فيما نفذت المدفعية قصفا على جبل الرفيع في إقليم التفاح. وقال الناطق بلسان جيش الدفاع البريغادير إفي ديفرين إن القتال في الجنوب اللبناني مستمر بقوة، مشيرا إلى تصفية عشرات المخربين وتدمير بنى تحتية إرهابية. وأكدت مصادر في أورشليم القدس التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله. وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن إسرائيل سترد إذا تعرضت لأي هجوم، أي أن إطلاق النار سيقابل بالمثل. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار. وردنا للتو أن صافرات الإنذار دوت في الجليل الأعلى بعد الاشتباه باختراق مسيرة معادية. تطرق الرئيس الأمريكي ترامب إلى الانتقادات الموجهة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران قائلا إن الحرب أضعفت إيران، إذ لم يعد لديها سلاح جو وبحرية ومعدات مضادة للطائرات وأجهزة رادار ولا أي شيء تقريبا. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الديمقراطيين يقولون إن إيران أفضل حالا الآن مما كانت عليه قبل 4 أشهر، متسائلا ما هذا الغباء؟ قتل في بقعة بهضبة الجولان شخصان في الأربعينيات من العمر إثر إطلاق النار عليهما داخل سيارة، وأفيد بأن الخلفية جنائية. اعتقلت الشرطة أحد سكان حي طور شرقي أورشليم القدس بشبهة طعن زوجته الثلاثينية وابنه البالغ من العمر 12 عاما بآلة حادة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة وطفيفة واليا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن المشبوه سيعرض على المحكمة لتمديد فترة اعتقاله. في مجدل شمس بهضبة الجولان أصيبت سيدة عمرها 47 عاما بجروح خطيرة من جراء ارتطام سيارة بعمود.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى حالة الطقس دون تغير يذكر حتى يوم الثلاثاء المقبل. بهذا نختتم ونلتقي من جديد عند 6. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: تحية لكم سيداتي وسادتي. نواصل ملاعب وهداف حتى الخامسة والنصف. نحن معكم عبر راديو مكان، جوسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. تعالوا نرحب بمحللنا الجديد يوسف رزق من قرية الريني. يوسف رزق تحية لك، مساء الخير يوسف.
1: مرحبا أستاذ محمد، تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعينا عبر راديو مكان.
0: عرفنا عليك أول تعريف جديد.
1: شاب 19 سنة محب للرياضة، طموح عالي وبحب الإعلام بشكل عام وبركز على التفاصيل الصغيرة.
0: شو معنات طموح عالي؟ يعني شو الهدف لك قدام؟ محلل رياضي
1: دائما إن شاء الله.
0: عندك؟
1: أنا بحب الرياضة، فإذا بابي مفتوح ليش لا.
0: طيب سؤال، أي نوع رياضة يعني بتشوف حالك فيها بشكل قوي جدا؟ كرة سلة، كرة قدم، تنس، وين الأبرز؟
1: أكتر إشي كرة سلة وكرة قدم.
0: أها، لعبت ولا بس متفرغ؟
1: لعبت كرة سلة كل حياتي، ألعب كرة سلة والوالد لعب كرة سلة والعيلة بشكل عام تلعب كرة سلة، فعنا خلفية.
0: طيب بدنا نروح معك على الموضوع الغاية في الأهمية. أنا واحد من أنا ولا لعبة NBA بترك، يعني الساعة 3 الصبح بتروحش علي دقيقة، أعتقد أنت كمان لا؟
1: أكيد.
0: طب أنا أول شيء توقعت أوكلاهوما هو اللي يفوز على سان أنطونيو، أجا
1: توقع
0: هيك أنا توقعت وتكون بطولة تانية على التوالي. أجا سان أنطونيو فاز على أوكلاهوما، أجا مع نيويورك توقعت أنا مع فيكتور الفرنسي انه سان انطونيو يفترس نيويورك، جاءت خيبة الامل. اعطيني توقعاتك بهدول الاربعة، ليش هيك صار؟ وتعطى نصير نفوت في بعض النقاط على الام بي اي.
1: خلينا اول اشي نبلش من فريق اوكي سي ثندر. فريق اوكي سي ثندر جاي من البطولة الاولى اللي حققها باكبر معنويات. بس هاي المرة كان عنده ناقص لعيب اللي هو مهم جدا، جيلين ويليامز كان مصاب.
0: بأي موقع؟ بأي مارك؟ وين بيلعب؟ بأي موقع؟
1: موقع سمول فورورد. وكان لاعب مهم جدا في الفاينلز السنة اللي فاتت. فهذا هاي النقطة أثرت كتير على فريق الأوكي سي ثاندر. وطبعا وين بنياما وفريق الشاب اللي معاه كلها شباب كمان كانوا طموحين وجوعانين للفوز باللقب.
0: طيب
1: هاي نقطة من الغرب. من الشرق الصراحة نيويورك نيكس فاجأ الجميع واكتسح الشرق، عنده 3 خسارات بكل المسابقة. فاز على أتلانتا أول إشي، بعدين فاز على فيلادلفيا 76رز، وبعدين فاز على كليفلاند كافاليرز 4-0. نتيجة
0: سويفت.
1: وبالنهائي واجه وينبنياما. حسب رأيي وينبنياما ورفاقه كانوا قليلين خبرة مقابل النكس.
0: وينبنياما واضح بعده صغير، جاي من فرنسا إلى آخره.
1: أول مسابقة له هاي. كان متوقع مع أنه طويل 226.
0: مش بس 226، بيعمل صدي، بيعمل تمريري ممتازة، وبيسجل 2 وبيسجل 3، يعني متفوق. يعني متفوق. يعني هل بدك تقول لي زملائه في سان أنطونيو ما كانوش على قدر قدرته ومسؤوليته حتى يتغلبوا على النكس؟ يعني الفوز كبير، يعني مش فوز صغير.
1: صح صح. كمان مرة إذا تطلع على فريق السبيرز، فريق شاب كلهم شباب، يعني سنة وسنتين خبرة في NBA وأول كلهم أول بلاي أوفس. بنروح نطلع على نيويورك نيكس، عندهم المتفوق جيلين برانسون اللي أخذ جائزة بيل راسل للاعب الأكثر أهمية في الفاينلز. عطى أرقام مميزة جدا، يعني
0: مثل إيش؟ مثل إيش؟ أعطينا.
1: ركز معي.
0: طبعا
1: جيلين برانسون هو أكثر لاعب بوينت جارد معدل نقاط في فاينلز 32.6
0: في النهائيات، معدله
1: في النهائيات. هذا معدله، هذا اعلى معدل سجله بوينت جارد اللي هو يعني اللاعب الاول في الفريق. بالنسبه لهذا اللاعب كان هو المفتاح الفوز لفريق نيويورك نيكس. طبعا كمان نذكر انه فريق سان أنطونيو سبيرز المدرب قليل الخبرة ميتش روبنسون قليل الخبره كان. ونطلع على الناحيه الثانيه مدرب نيويورك نيكس مايك براون اللي هو كان مساعد ستيف كير في الفاينلز مع جولدن ستيت ووريرز. اكيد انت
0: طبعا طبعا ستيف كير
1: هذا الفريق
0: ستيف كير واستام ستيف كير مدرب ستيفن كير الاثنين تيانو كير وكيري مع بعض في نفس الفريق وعم بطولات جميله
1: عنده خبره.
0: اها طيب عمليه توقعت انه يكون بهذا الفارق في المباريات يكون يعني كل فريق خسروا بالبيت خسارات البيت كانت قاتله للفرق
1: صراحه. توقعت السلسله توصل لعبه سابعه. ما توقعتش الصراحه. انا حضرت اللعبه الرابعه اذا انت حضرتها.
0: حضرتها طبعا.
1: وصل الفرق بين الفريقين 29 نقطه
0: 27 و 29 29 29 صح.
1: يعني العودة اللي عملوها أنا فتت نمت ما توقعتش
0: معقول. ما توقعتش إنه تنتهي بس بأربعة فارق.
1: لا توقعت إنه
0: خلص انتهت
1: توصل سابعة خلص. فاهم علي. كان إشي مفاجئ صراحة. فريق نيويورك نيكس عنده جمهور كبير كيف شهدنا أمس مبارح كانت احتفالات مدينة نيويورك.
0: حضرت شفت طبعا
1: نيويورك الثالث والأول من 53 سنة.
0: 53 سنة الأول. طب كيف بتفسر من هذا الفارق الكبير لأربعة فارق في المباراة في النتيجة النهائية؟
1: مش عارف. نيويورك نيكس الصراحة عندهم جمهور اللي هو
0: تقول يعني عامل الجمهور هو اللي دفع اللاعبين.
1: عامل الجمهور كيف احنا بنعرف بأمريكا شوي الجماهير مش زي كيف عندنا احنا هون. الجماهير شوي بتروح كتسلاي على اللعب بس مدينة نيويورك الإشي مختلف تماما. في حب للفريق في شغف للفريق وهذا كان المفتاح الأساسي. يعني إحنا شفنا بلعبة اللعبة اللي كانت الأخيرة جيم 5 اللي كانت مدينة سان أنطونيو 50% من الملعب كان جمهور نيويورك نيكس.
0: طيب يعني عامل الجمهور تقول هو اللي رجح الكفة لنيويورك لنيويورك
1: في رأيي. نعم
0: حسب رأيي في المونديال. طيب قادر على أن يواصل نيويورك سنة القادمة إلى هذه القوة لأنه كيف أنا عندي صلحني اللي فهمته أنا برانسون هناك في محاولة لانتقاله إلى الليكرز. لا أدري لأي مدى هذا الكلام مثبت حاليا أم لا.
1: شوف اللوس أنجلوس ليكرز عنده أحسن لعيب بالNBA بحسب رأيي اللي هو لوكا دونتش.
0: ما لعبش كتير
1: طبعا. الإصابات كل سنة بتعمل له مشاكل في البلاي أوف. كمان مرة إذا جيلن برانسون لاعب ذو قيمة كبيرة.
0: السؤال إذا ضل مع برانسون ضل قادر هذا على الفريق أن يعني يحرز اللقب مرتين متتاليات. عنده القدرة.
1: أكيد عنده القدرة. عنده لعيبة يعني عنده الكادر اللي عنده عميق جدا. في لعيبة بتقعد على البرة يعني بتقعد على البنش وهي لعيبة أول ستارز حسب رأيي.
0: نجوم عالي.
1: اللعيبة ذو قيمة عالية. إدارة النكس عملت إشي كبير وبستحق انتظار سنين. كمان مرة الليكرز فريق كبير. يعني جيلن برونسون مش راح يحكي لا
0: للليكرز
1: بس تعرف بالNBA لعيب مقابل لعيب.
0: طبعا
1: جيلن برونسون حسب رأيي ما فيش حدا بيقدر يعمل قيمته بالليكرز. يعني ليبرون جيمس لاعب كبير وقرب يعتزل كمان مع انه ما بتمنى.
0: بدك تشوف لعيب مناح. يوسف الأسبوع القادم نحكي كرة قدم مونديال.
1: نحكي ليش لا
0: الأسبوع القادم نلتقي. أشكرك جزيل الشكر اليوم سلي والأسبوع الجاي مونديال. نلتقي الجمعة الجاي إن شاء الله. شكرا لك. إلى اللقاء. حكم مراقب هذه زاويتنا الأسبوعية كل يوم جمعة. الحكم والمراقب وسام داود مساء الخير تحية لك.
2: الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: استاذ محمد تعال نبدأ بشغلي يعني مباراة لأول مرة كأس عالم تدار على طاقم نساء كامل الحكم الأمريكي. ما أهمية ذلك؟
2: أهمية اليوم إحنا كمان كاتحاد عام هنا بنشجع أن يكون عندنا نساء في التحكيم. كيف ما بنعرف أنه عندنا الحكمة مي معلم مساعدة دولية من معليا
0: آه.
2: وفي عندنا على الطريق كمان صبايا صغار جداد، وفي عندنا حكام ساحة درجة أولى زي شدا زي ميشا بولوس، اللي هدول إن شاء الله بنشوف إن كمان 3-4 سنين في درجات عليا.
0: يعني
2: وإذا هذا بدل عايشي بدل إنه صار الاتحاد العام والاتحاد الدولي يتكل على النساء إنه يقودوا هالمباريات.
0: يعني وجود إبرة تحكم في كأس العالم بتقول بشجع كتير من الفتيات عنا في البلاد إنه يخوضوا غمار تجربة التحكيم.
2: طبعاً. يعني إحنا عم نشوف هنا إنه على الساحة عم بيكون في طاقم كامل، مش بس حكمين، المساعدة تاعتها حكمية، المساعدات التنتين اللي مسؤولات على التغيير كمان طاقم من النساء، وهذا بدل إنه صاروا يعطوهم ثقة كاملة.
0: طيب لا تنفوت على بعض النقاط وسام، وانت بتم إعادة ضربة الجزاء بسبب حارس مرمى؟
2: إحنا زي انت بتطلع عليها أستاذ محمد لكل المستمعين، العين ما بتقدر تشوفها.
0: آه.
2: الحكم حتى لو بتطلع عليها ما بيقدر يشوفها، لأنه إذا أنت لاحظت غاد كان يعني كيف بيقولوا عنا قشة كبريت الإجر زايحة عن الخط، بس عن طريق الفار وعن طريق التكنولوجيا الجديدة.
0: آه.
2: أنت شفت إنه أخذ وقت، واللي ضغط عليه إذا بتنتبهوا لاحظوا اللي ضغط إنه يعيدوا ضربة الجزاء هو الفريق المساعد تاع منتخب إنجلترا تاع المدرب، لأنه معه غاد بالتلفزيون الصغير شاف إنه الشعير زايح
0: حارس
2: الحارس إنه زايح، طلبوا عملوا ضغط على الحكم أحسن حكم بالساحة الفرنساوي، واستنى الفار تأكد له إنه الشعير قبل ما تنضرب الضربة كان برا.
0: آه فأعيدت هاري كين سجلها.
2: نعم.
0: طيب إلغاء ضربة الجزاء ضد المنتخب القطري وطرد اللاعب ببطاقة حمراء نتطرق لها؟
2: إذا بتلاحظوا مبارح الإلغاء، لأنه القانون بيقول لك ممنوع أنت لما بتصفر على ضربة جزاء الكرت بينزل للأصفر، ما بتقدر تعاقبه مرتين. لما عرفوا إنه المخالف بريد ضربة من 16 للفار أعطاه كرت أحمر طرده، والطابة التغت ضربة الجزاء وطلعت للطابة 17 متر.
0: آه.
2: عشان هيك إحنا بنقول ممنوع نعنيش بعمايم، ممنوع نجادي نعاقب مرتين، بنزل من كرت أحمر لكرت أصفر.
0: آه. يعني ما في أحمر وبطاقة حمراء بهاي الحالة مع بعض.
2: لا، لما في عندك ضربة جزاء الفريق بأخذ ضربة جزاء واللعيب بأخذ بطاقة صفراء.
0: لا. تنتين مع بعض بس في حالات نادرة، شفت أنا نادر جدا
2: في حالات
0: جدا.
2: نادرة لما في إصابة بدون كرة متعمدة. آه. لعيب اللي بده يضرب لعيب تاني ساعتها بروح الحكم. آه. على بطاقة حمراء.
0: طيب. الحكم الروماني من حسن حظي ستيفان كوفاتش إذا أنا مش غلطان بدي يلبسوه قميص مميز في مباراة تونس واليابان، لماذا وأي قميص؟
2: لأنه هذا القميص هذا الحكم في أوروبا بيحترموه، إله شخصيته كتير قوية بتمتع بكتير، وهي مباراة تكون المباراة الرقم 1000
0: من نصيبه كانت مباراة 1000.
2: نعم.
0: شو يلبسوه قميص؟ شو
2: القميص راح يكون عليه كيف فهمت إنه الإشارات مذهبة.
0: آه.
2: من الفيفا، وهذه المباراة راح تكون بالنسبة له هاي تكريم، لأنه أنا حسب رأيي مش راح يقود النهائي.
0: واضح مباراة تونس واليابان هي مش هيك؟
2: نعم، بس هي مباراة رقم 1000.
0: طيب تعال نسأل عن تضييع الوقت، أعطينا بعد شوي صغير تضييع الوقت، تبديل لاعبين، هيك قوانين جديدة بخطوط عريضة.
2: إذا لاحظنا إحنا أستاذ محمد إنه اليوم عم بيكون في الجمهور ما عم بيحس بين الحكم والفار إنه عم بيكون في حكي، اليوم الفار صار مسموح يقول للحكم إذا في ضربة ركنية أو ضربة خمسة اللي بنقولها ضربة مرمى. في مرتين الحكم الفرنساوي انه اشر على ضربه ركنيه ودغري صلحوا الفار بدون ما يحس على طابه خمسه، الجمهور مش عم بحس هذا بايلوت جديد عم بجربوه قديش وقت باخذ.
0: آه.
2: ومش عم باخذ وقت وعم بتصير الاشي بسرعه. الاشي الثاني اذا عم تشوفوا التبديلات، التبديل لما بيكون في تبديل للاعيب مجبور يطلع من الملعب من النقطه القريبه ان كان ورا الجول ان كان من الشقه الثانيه تاعت التبديل خلال 10 ثواني، اذا خلال العشر ثواني هاي بيطلعش اللعيب اللي استبدل اللي لازم يفوت بقعد دقيقه برا بيستنى. هاي قانون جديد. عيد ولا مفهوم؟
0: انا مفهوم بس ما شفناهاش بعدنا لسه ولا مره
2: بعدها، لانه كليات كيف عم بتلاحظوا بس يرفع الاشاره
0: على طول
2: كله عم بيطلع ركض.
0: اه
2: بدي نقديش اكتر ما يكونش فيه ضاعت وقت في اللعبه.
0: عم بنشوف فعلا عم بنشوف يعني عملية.
2: واللي لاحظته انه اليوم الحكام بلشت تعد خمس ثواني لما في ضربه ضربه من التماس, ولما في ضربه خمسه مرمى بعد له كمان خمس ثواني لما بيمسك الطابة وبده يضرب. لما بقى ال 16 بطش فيها كنا نقول قبل كان قانون الست ثواني, اليوم صار خمس ثواني.
0: خمس ثواني
2: مجبور يعد له بس بايده, بعده تنازلي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. إذا لاحظته
0: لاحظناها هاي. وسام داود حكم مراقب يوم الجمعة بتحط لنا كم من نقطة عن المباريات ونعود لنفصل الأخطاء التحكيمية أو الأمور الصحيحة المميزة لدى الحكام. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: وأرحب بالمدرب وأحمد عباس عضو رابطة المدربين. تحية لك, مساء الخير أحمد.
3: مساء الخير أخي محمد, كل جميع المستمعين.
0: من رومانيا, من وين؟ بوخارست, براشوف, سينايا, من وين حاليا؟
3: أنا موجود بمدينة براشوف الساحرة طبعا.
0: طيب الحديث عن استعداد لمعسكرات تدريب, ولكن قبلها دعنا نتطرق ولو بخطوط عريضة مشكلة المدرب العربي. بتعرف الدورة في إيلاد دورة المدربين؟
3: شوف, مشكلة المدرب العربي مشكلة كبيرة. أول شيء بدي اضطر أول شيء لدورة الاستكمال اللي راح تكون بتسعة, من 9 ل 11 7 في مدينة إيلات. طبعا هذا رابطة المدربين بتساوي تقريبا كل سنة بهذا الشهر بإيلات. كثير طبعا, عدد كبير, عدد هائل. هاي السنة 600 واحد, يمكن أكثر مرة بالسنين الماضية, أي أكثر عدد اللي رايح يكون ويتواجد. أكثر من 600 مدرب سجل لدورة الاستكمال أخ محمد.
0: بشكل عام يقصر مدربونا يعني؟ اذا في كلمه شوف. عتاب ولو بدك تحكي احكي, شوف. انت ساير ساير.
3: يمكن كل كلمه اسا احكيها في اسم راح يزعل, بس فيش واحد بيزعل من الحياة. المدرب الاسرائيلي, خلينا نحكي هيك, المدرب الاسرائيلي مش بس المدرب العربي,
0: بس خلينا نوضح لما قلت في اسم راح يزعل, مش اسم واحد وانما قسم, حكاها بالآل يعني في قسم راح يزعل.
3: قسم. أول إشي المدرب العربي الصراحة بين اسم لإسمين. كيف المدرب الإسرائيلي؟ في ناس اللي بتيجي على دورة الاستكمال بدها تتعلم وحابة تتعلم, وفي بتيجي إنه مجبورة تتواجد. يعني أنا على سبيل المثال بكون مسؤول عن كذا دورات استكمال, خلال الدورة اللي بده ينهزم واللي عنده عرس واللي ابنه مريض يعني بتحس أو طبعا بإيلات بتحس إن بتشوف إن بيكونوش بالقلب الدورة استكمال, بيكونوا أكثر بيقضوها بالبركة من يكونوا بالمحاضرات. للأسف أنا شايف إنه المدرب الإسرائيلي والمدرب العربي ككل لورا, بحبش يتعلم, بحبش يتجدد. واليوم احنا شايفين عرض الواقع, ما فيش مدربين, يعني بنعدوا على الأصابع المدربين اللي قاعدين يحطوا بصمات كان بالدولة أو بالوسط العربي بشكل خاص. احنا بنشوف اليوم سقف المدرب العربي والدرجة ممتازة, يعني احنا بنشوفش ولا مدرب عربي نجح بالدرجة عليا. مؤسف جدا, محزن انه فيش عنا مدرب عربي له بصمة كبيرة بالدرجات العليا, بالدرجة العليا.
0: طيب ملاحظة واضح, وضحتها ملاحظة, خدوها بعين الاعتبار, خدوا الأمور بجدية أكثر.
3: يعني لما أنت اليوم بتدفع مصرياتك, بدي أحكي لك إياها بالعامية, لما أنت بتدفع مصرياتك ومدشر بيتك ومرتك وجاي أولادك على إيلات, مفضل إنك أنت تقعد وتستفيد. وللأسف كثير بتسمع فيش شو يجدد وفيش جديد وفيش شيك وفيش شيك, يعني في ناس اللي بتحبش تتعلم, كل واحد فكر حاله مورينيو للأسف, وبيجي على الدورة إنه بس مجرد إنه بده يجي.
0: طيب
3: عشان هيك نصيحة من أخو أو لا واحد اللي مسؤول برابطة المدربين ومسؤول عن مسؤول عن ملف المدربين الوسط العربي, إنه يجوا يتعلموا ولو بتأخذ شغلة بسيطة.
0: صح.
3: لو كل دورة استكمال بتتأخذ منها 10% بتفيدك. مهم جدا هاي الأشياء.
0: رح نتطرق لها ورح نعمل معكم خلال وأنتم موجودين هناك. تعدون العدة على تعد العدة الآن لمعسكرات تدريبية, يعني إيش الحديث يدور حاليا في براشوف؟
3: احنا رايحين طبعا مخيمات صيفية مع مباريات
0: معسكرات
3: تدريبية. احنا رايحين في عنا طبعا رايح نكون في عنا ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى رايحة تضم دير حنا, كمان انجدات مكابي انجدات مع الأخ محمد زكي انجدات، وكمان فريق أبناء بيت جان مع الأخ عربي. راح نكون كل معسكر، كل فرقة راح تكون مدة أسبوع، نبلش ب 25 منتي، نبلش ب 5/7 وبننهي ب 25/7. أخ محمد،
0: مين بيعطي تدريبات غاد؟ يعني الحقيقة عن مدربين رومانيين مختصين، كيف بيتم ذلك؟ المرافق، الملاعب، الفنادق؟
3: أول شيء المنشآت، المنشآت برومانيا اليوم هي بتنعد من منشآت بطراز أول بأوروبا. تغيرت اليوم اللي بشوف رومانيا قبل 20 سنة، يمكن أنت واحد من اللي بيسافروا على رومانيا بشوف قديش هاي الدولة قاعدة تتقدم بسرعة غريبة وعجيبة. المنشآت، الفنادق، كل إشي غاد اليوم هو بالدرجة الأولى. بالنسبة للطاقم التدريبي، راح يكون في طاقم، طبعا كل نادي في عنده الطاقم التدريبي إضافة لطاقم تدريبي من رومانيا اللي كمان بنضم إلي للمعسكرات التدريبية. أخ محمد،
0: سؤال يومي مرتين مرة برنامج؟
3: شوف، احنا راح يكون في عنا تدريبين باليوم، تدريب صباحي له على 10 الصبح وتدريب مسائي. راح يكون مثلا في عنا 3 مباريات، صراحة في عنا مثلا المجموعة الأولى راح يكون في عنا 7/7 مباراة مع فريق روماني من باراشوف، 9/7 و10/7. الإشي الأهم والحدث الأهم، رايحين نلعب مع أكاديمية موتو، اللاعب الشهير اللي لعب يوفنتوس وتشيلسي ومنتخب رومانيا. راح يكون في عليها كثير إعلام هاي المباراة أو هذا التورنير اللي راح يضم فرق من بلادنا وفرق من أكاديمية موتو الشهيرة هنا اللي لها اسمها والمنشآت تاعتها بمستوى كثير كثير عالي. أخ محمد،
0: بوربيست رومانيستي أحمد،
3: فوربيشتي فورتبيني
0: فورتبيني؟ طيب، تبقى نقول كل احترام كودمان. إذا عندك جملة أخيرة بتحب للذين سينضمون للمعسكر وصاروا معرفين وبالبلاد بسمعوك، شو بتقول؟
3: أنا أفكر إنه حلو، يعني حلو أولادنا بهذا الجيل يشاركوا، يعرفوا قديش مهم أول شيء الثقة بالنفس والاعتماد على النفس أكثر من بدي أحط الإشي بتاع الفطبول المهني شوي على جانب. قديش مهم إنه أولادنا يتكلوا حالهم ويطلعوا ويشوفوا أشياء جديدة ويتعرفوا على حضارات جديدة وعلى أصدقاء ولاعبين ويلعبوا ضد فرق أوروبية أو رومانية خارج بلادنا. هذا إشي طبعا بيعزز ثقة الولد بهذا الجيل. احنا بنحكي اولاد 10 سنين ل 12 سنه اخي محمد، يعني كمان الاشي مش مفهوم ضمنا ابن صف ابن 10 سنين 12 سنه يسافر لحاله ويتكي لحاله لمده اسبوع. يعني هذا الاشي بزيده ثقه، واكيد لما الولد بيتمرن غاد تمرينين وراح يكون في عنده محاضرات وبرنامج كثير كثير كثير حافل مهني وكمان ترفيهي. اخي محمد،
0: في اهالي بيرافقوا ولا خلص صافي طلاب؟
3: أكيد أكيد. أول شيء إحنا طاقم مهني تاع ست مدربين، كمان راح ينضم لنا مدرب حراس المرمى وحارس المرمى خالد عزام، راح يكون مع حراس المرمى كمان هناك، راح نعطيهم حق أخ محمد. وفي بعض الأهالي اللي هن رايحين يرافقونا، أكيد في اسم الأهالي اللي بيحبوا يرافقوا ويتواجدوا ويساعدونا خلال الترتيبات والتدريبات والمباريات هناك.
0: لارفيديري. أحمد عباس، شكرا جزيلا لك، سنرافقكم إن شاء الله لما تكون الفرق هناك وأيضا في إيلات. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق.
3: شكرا
0: إلى اللقاء. ده برنامجنا ملاعب وهتاف لهذا اليوم. هذه أجمل تحية من رصة البرنامج جسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل. وذكركم بإمكانكم متابعة مباريات كأس العالم 2026 عن طريق راديو مكان، تلفزيون مكان ومواقعنا، وعن طريق مواقعنا مجانا، تلفزيون مكان وراديو مكان. كونوا على الموعد. الزميل لي باسل زريق هذه الليلة مع المحلل شادي فارس في مباراة الساعة 10. حتى نلتقي وأنا ألقاكم طبعا يوم الأحد في تمام 7 مباراة المملكة العربية السعودية أمام منتخب إسبانيا. أجمل التحيات، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا

0: بالشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بالشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة، اسعد الله أوقاتكم. دوت قبل نحو ساعة صافرة الإنذار في الجليل الأعلى تحسبا لاختراق مسيرات معادية، وجاء من جيش الدفاع أن الحادث انتهى دون أن يبلغ عن إصابات. ووصل جيش الدفاع هجماته في الجنوب اللبناني حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. ونشر رئيس الوزراء نتنياهو شريط فيديو يظهر هجمات لجيش الدفاع. وقد قال الناطق العسكري البريغادير إفي ديفرين إن القتال في الجنوب اللبناني مستمر بقوة، مشيرا إلى تصفية عشرات المخربين وتدمير بنى تحتية إرهابية. هذا وأكدت مصادر في أورشليم القدس التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله. وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن إسرائيل سترد إذا تعرضت لأي هجوم، أي أن إطلاق النار سيقابل بالمثل. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار. تطرق الرئيس الأمريكي ترامب إلى الانتقادات الموجهة إلى مذكرة تفاهم الموقعة مع طهران قائلا إن الحرب أضعفت إيران إذ لم يعد لديها سلاح جو وبحرية ومعدات مضادة للطائرات وأجهزة رادار ولا أي شيء تقريبا. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الديمقراطيين يقولون إن إيران أفضل حالا الآن مما كانت عليه قبل 4 أشهر، متسائلا ما هذا الغباء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بتحقق الخطوات التمهيدية لمذكرات التفاهم. وأضاف أن عقد الاجتماع في سويسرا اليوم مع الجانب الأمريكي لم يعد ملحا لأن الجانبين وقعا أمس على المذكرة رقميا. ولفت بقائي مع ذلك إلى أنه يتم العمل على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة. أعلن أن ضحيتي جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في قرية بقعاث بهضبة الجولان هما الأربعيني مروان أبو شاهين من سكان القرية والخمسيني سعاد سعادي من حرفيش. ويشير مراسلون لشؤون الشرطة نجيب قزل إلى أنهما تعرضا لإطلاق النار. مددت المحكمة حتى يوم الاثنين المقبل فترة اعتقال فلسطيني من سكان مدينة الظاهرية جنوبي الخليل بشبهة ارتكاب فعل فاضح بحق شابة عمرها 20 عاما في بلدة أزور في أواسط البلاد أمس. وقد وفانا بالنبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى حالة الطقس دون تغير يذكر حتى يوم الثلاثاء المقبل. نعود ونلتقي من جديد إخباريا عند 8. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

Thank you.

Thank you.

Pedro.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله الله يا ابو الورد.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: واكيد طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: نشر المسائية من الآن النشر المسائية من قناة مكان.
2: جريمة مزدوجة في بقعاتة، مقتل مروان أبو شاهين وسعاد سعاد بإطلاق النار، والشرطة تحقق. جيش الدفاع يعلن عن سقوط 4 مقاتلين جراء استهداف دبابة خلال المعارك في جنوب لبنان. بعد يوم من التصعيد الدامي، الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدءا من عصر اليوم. إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف، وطهران تشترط وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. ومونديال 2026 في الجولة الثانية من دور المجموعات، مباريات الإثارة على قناة مكان. أهلا بكم. والبداية من التطورات على الجبهة الشمالية، حيث أكدت مصادر سياسية في أورشليم القدس التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله. جاء ذلك بعد اتصالات أجرتها واشنطن بالتعاون مع قطر وإيران مع جهات في لبنان. وأفادت مصادر لبنانية أن رئيس البرلمان نبيه بري تدخل في الجهود الرامية للعودة إلى وقف إطلاق النار. وكان جيش الدفاع قد أعلن صباح اليوم عن سقوط 4 مقاتلين جراء استهداف دبابة في جنوب لبنان. ومن بين الشهداء الليفتنانت كولونيل دور جداليا بن سمحون قائد الكتيبة 52. وقد نفذ جيش الدفاع اليوم عشرات الغارات ضد أهداف تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 47 شخصا جراء الهجمات الإسرائيلية. ومساء الخير مراسلة الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. ودعنا نبدأ إيال من الإعلان مرة أخرى عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. السؤال، هل سيتم الالتزام به من كافة الأطراف هذه المرة؟
3: نعم، في هذه المرحلة نايف مصدر عسكري أقر بأن إسرائيل عادت إلى وسوف تلتزم بالعودة إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد التصعيد خلال الساعات الأخيرة. هكذا قال المصدر الإسرائيلي، وقال إذا ما ساد الهدوء في الجانب الإسرائيلي فإن إسرائيل لا تنوي الرد أو القيام بأي خطوات ردا على الحادث الذي وقع الليلة الماضية والذي أسفر عن مقتل 4 مقاتلين، أحدهم قائد كتيبة 52 المدرعة. وفي الواقع هذا الحادث الذي وقع بعد منتصف الليلة الماضية تقريبا قد أدى إلى تصعيد ملحوظ استمر حتى الساعة 4 بعد ظهر اليوم، حيث أعلن الطرفان إسرائيل وحزب الله عن العودة إلى وقف إطلاق النار. نايف،
2: طيب يال، إذا ما ركزنا على واقعة مقتل الجنود 4 في جنوب لبنان والتصعيد الذي أعقب ذلك، يعني هنالك كما يبدو أهمية للموقع الجغرافي الذي وقعت فيه هذه الحادثة قرب النبطية أثناء تقدم قوات جيش الدفاع في تلك المنطقة، ليس كذلك؟
3: نعم بلا شك، وهذا الحادث وقع في محيط قرية كفر تبنيد في هذه المنطقة الحساسة التي كما تقول الأوساط العسكرية تشرف على الأراضي الإسرائيلية، ولذلك القوات الإسرائيلية مصرة على البقاء في هذه المنطقة. خلال الأيام الأخيرة كانت هناك بعض الاحتكاكات في هذه المنطقة بشكل خاص القريبة من منطقة النبطية ومن قلعة شقيف. الحادث وقع عندما انفجرت مسيرة أطلق حزب الله في أو قرب دبابة إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل الجنود الأربعة بضمنهم قائد الكتيبة المدرعة كما ذكرنا. ولكن المتحدث بلسان جيش الدفاع البريغادير إيفي دوفرين تطرق بشكل خاص إلى موقع هذا الحادث. ربما نستمع أولا ونشاهد تصريحاته ومن ثم نعود إلى هذا السؤال.
4: نعم. גדוד 52, דור שנפל בלילה לחם. הגדוד הצקג 52, תחת חטיבת גבעתי פעל, לחם בשטח. הוא לא עמד סטטי, הוא נלחם. הם פועלים במרחב הזה כדי להשמיד תשתיות חיזבאללה ואת התשתית המשמעותית הזאת. ועוד לפני האירוע שבו נהרג מגד 52 ואנשי צוותו, חיל האוויר תקף עשרות מטרות במרחב הזה.
2: נעם, יאל.
3: إذن القوات تواصل القتال كما يقول المتحدث بلسان جيش الدفاع في المناطق، في المنطقة الصفراء وخاصة في هذه المنطقة شمالية نهر الليطاني في منطقة قلعة شقيفة، تقوم بتدمير كما قال البنى التحتية لحزب الله. حزب الله أعلن الليلة الماضية بعد استهداف الدبابة بأن قوات إسرائيلية قد تقدمت بالاتجاه الشمالي من مرتفعات علي طاهر، ولذلك تم استهداف هذه الدبابة. بطبيعة الحال هناك تباين في كيف يرى كل طرف وقف إطلاق النار. من ناحية إسرائيل كما قال المتحدث العسكري، وقف إطلاق النار لا يلزم إسرائيل بوقف النشاط بشكل كامل، وإنما مواصلة النشاط العسكري في المناطق التي احتلتها في المنطقة الصفراء وفي المناطق التي تتواجد بها. ربما هذا قد يثير من الجانب الآخر علامات الاستفهام. على كل حال في هذه المرحلة العودة إلى وقف إطلاق النار، ولكن الوضع لا يزال متأزمة في الجبهة اللبنانية وربما قابل للتغيير في أي لحظة. في أي حادث على غرار ما حدث الليلة الماضية سوف نشهد مرة أخرى العودة إلى هذا التصعيد. ربما دعنا نشير إلى أنه خلال الساعات الأخيرة بعد منتصف الليلة الماضية المقاتلات الإسرائيلية قصفت حوالي 150 هدفا في الأراضي اللبنانية. المتحدث العسكري يتحدث عن مقتل عشرات من عناصر حزب الله في هذه المرحلة العودة إلى وقف إطلاق النار، ولكن ليس لا نستطيع الحديث عن العودة إلى الاستقرار في الجبهة اللبنانية.
2: نعم، يعني هنالك نوع من الضبابية فيما يتعلق بكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار هذا، لأنه يعني المتحدث بلسان جيش الدفاع يقول إنه القوات ليست لا توجد في مكان واحد، ليست متوقفة عند منطقة معينة، هنالك تقدم للقوات، وربما ذلك يأتي في إطار سعي قوات جيش الدفاع لتوسيع الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية. والسؤال، هل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار ستتوقف القوات عن التقدم؟
3: لا إطلاقا لا. استمعنا لما قاله المتحدث بلسان جيش الدفاع، القوات تواصل القتال في هذه المنطقة، تواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله.
2: إذن كيف بالإمكان اعتبار ذلك وقف لإطلاق النار إيال؟
3: هذا بالتحديد جوهر الخلافة ما بين إسرائيل وباقي الأطراف، ماذا يعني البقاء في هذه المنطقة. من ناحية إسرائيل البقاء في المنطقة يسمح لها بمواصلة النشاط العسكري مع الامتناع عن القيام بضربات أو بقصف خارج هذه المنطقة، ولكن بطبيعة الحال هذا الموقف غير مقبول من قبل باقي الأطراف، وخاصة ربما الأكثر أهمية فيما يتعلق بإسرائيل هو موقف الإدارة الأمريكية التي ترفض قبول هذا وجهة النظر الإسرائيلية. لا. واستمعنا يوم أمس إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي.
2: صحيح.
3: لا شك بأن إسرائيل ربما أمام مشكلة حقيقية إزاء فقدان الشرعية، ليس من قبل المجتمع الدولي ولكن من قبل الإدارة الأمريكية. والسؤال، إذا ما تستطيع البقاء في هذه المنطقة في الأراضي اللبنانية.
2: نعم.
3: مع رفض الإدارة الأمريكية لهذا الموضوع.
2: نعم، سؤال يبقى مفتوحا الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك إيال.
3: شكرا نايف.
2: وفي ظل هذه التطورات ألغيت المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم بين واشنطن وطهران في جنيف بسويسرا، حيث تشترط إيران وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قبل أن تواصل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، ضعنا في الموقف الإيراني الآن من تطورات الأحداث على الجبهة اللبنانية.
5: نايف، كان واضحا منذ البداية أن الجبهة اللبنانية هي ستكون أول اختبار لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وإيران تقول المفاوضات، مفاوضات 60 يوم التي من المفترض أن تنطلق، لن تبدأ إلا في حال إلا إذا تم تطبيق جميع البنود 14 في مذكرة التفاهم بين البلدين. قبل قليل كان هناك حديث هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي ونظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال له بالحرف الواحد الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن أي إخلال لعملية وقف إطلاق النار في لبنان، وهي مسؤولة عن تطبيق جميع البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم.
2: وإذا تطرقنا إلى تفاصيل هذه البنود فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية وليد، هل الحديث يدور عن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أم انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية؟
5: وقف جميع العمليات العسكرية في جميع الجبهات، ليس انسحاب. الانسحاب سيتم تداوله المتفاوض عليه في إطار 60 يوم التي ستبدأ على ما يبدو في الأيام القليلة المقبلة كما يبدو في سويسرا. البند الأول من مذكرة التفاهم ينص بالحرف الواحد وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما يشمل الجبهة اللبنانية، وإيران تصر كذلك على ضمانات. هي تقول يعني نحن نريد ضمانات أمريكية في هذه المرحلة بسبب التصعيد الأخير. هي طبعا تتهم إسرائيل بهذا التصعيد، حزب الله يتهم إسرائيل، إسرائيل تتهم حزب الله بأن يعني يتم تطبيق جميع البنود. وكما حدث اليوم اعتبارا من الساعة 4 بعد الظهر يعني كان هناك عملية وقف لإطلاق النار. إسرائيل تقول النار ستقابل بالنار، حزب الله يقول في حال التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار نحن سوف نلتزم كذلك بذلك.
2: واستمعنا قبل قليل للزميل إيال عليمة يقول أنه يعني قوات جيش الدفاع ستواصل تقدمها في الأراضي اللبنانية، لن توقف هذه العملية، هذه النشاطات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. يعني بالإمكان التوقع أنه حزب الله قد يرد على ذلك بالتالي، ووقف إطلاق النار لهش هذا قد يخترق وقد يسقط في أي مرحلة. السؤال يعني ما تداعيات ذلك
5: هو اتفاق هش بل هش للغاية، ولكن من ناحية الأخرى ترامب لا يريد إفشال هذا الاتفاق، لا يريد أن يضعه بنيامين نتنياهو أو حتى حزب الله في موقف وكأنه ضعيف ولا يستطيع أن يعني يطبق ما تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا ما يكرهه الرئيس الأمريكي ترامب، بأن يعني أحد ما يقوم بإفشال ما قام به. وعلى هذا الأساس كذلك يعني كان هناك انتقادات وصار هناك توتر حتى في العلاقات بين نتنياهو وترامب، بين إسرائيل والولايات المتحدة. سمعنا الكثير من التصريحات حتى بالنسبة لما يتعلق بمذكرة التفاهم، بأنها لم تتطرق يعني على الإطلاق لقضية الصواريخ البالستية. يعني إيران حاليا وحسب ما يقول ترامب بلسانه يمكن لإيران أن يكون لها قدرات دفاعية بما يشمل صواريخ بالستية. لنشاهد.
2: نعم.
6: I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay.
2: نعم وليد، هذه التصريحات تغضب الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال، وهنالك الكثير من الوزراء في إسرائيل الذين بدأوا يهاجمون الإدارة الأمريكية، يهاجمون الرئيس ترامب وما استدعى رد نائب الرئيس جادي فانس على ذلك.
5: صحيح، كان هناك هو يعني خاصة بالذكر سموتريتش وبينغفير، هو يقول هم يريدان إفشال مذكرة التفاهم وحرق لبنان، ولو كنت عضو في الكابينت الإسرائيلي لكنت يعني حفظت على أكبر وأقوى حليف لإسرائيل تبقى في العالم ألا وهو ترامب والولايات المتحدة. وأشار كذلك إلى أن ثلثي القدرات الدفاعية لدى إسرائيل هي أمريكية الصنع، بمعنى أنه يعني يحذر إسرائيل يعني بشكل مبطن من ربما في المستقبل في حال يعني صار هناك توتر قد ندرس مجددا تحويل مثل هذه القدرات لإسرائيل. لنشاهد.
7: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United States. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up.
2: نعم، يعني هذه تصريحات تشير إلى مدى عمق الأزمة التي نشهدها الآن بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل. نحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك وليد.
5: شكرا.
2: ونحن الآن إلى جريمة إطلاق النار التي وقعت اليوم في قرية بقعاتة في الجولان، وراح ضحيتها مروان أبو شاهين من القرية في 40 من العمر، وسعادي سعادي في 57 من العمر من بلدة حرفيش. وكان الطاقم الطبي قد نقلهما إلى مستشفى زيف في صفد وهما في حالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة فيما لا تزال الخلفية قيد الفحص من دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم. ضمن مساعي دمج الكفاءات الشابة بقطاع الهايتك، اختتم مشروع منى التكنولوجي سلسلة ورشات تدريبية لطلاب من المجتمع العربي بفعالية ابتكارية تؤهلهم لسوق العمل المستقبلي. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
8: في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الطلاب وتعزيز اندماجهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة، نظمت فعالية مميزة ضمن مشروع منى، وهو مشروع اجتماعي تكنولوجي رائد يعمل في المجتمع العربي في إسرائيل، ويهدف إلى تقليص الفجوات التعليمية وتمكين الشباب من الاندماج في مجالات الهايتك والعلوم والتكنولوجيا.
9: ومن خلال هاي التجربة كمبادرين كانوا هم من هدفهم ان هم من يأثروا وهم من يصنعوا التغيير. الهدف هو نصنع جيل مبادر مبتكر قيادي اللي يقدر يأثر بالمجتمع ويقدروا يكونوا يندمجوا بسوق العمل وبالهايتك بالمستقبل.
8: ويعمل المشروع على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة من خلال ورشات عمل وبرامج متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات الثقافية والإبداعية لدى الطلاب، بجانب تعزيز روح العمل الجماعي وتنمية مهارات التفكير وحل المشكلات بطرق مبتكرة.
10: كل يوفي ذي شاي لديم من كتا زين وعديد بيت יוצרים בעצמה, הם עושים חברות סטארט-אפ בעצמה, הם עושים פרויקטים, והיום הם הציגו את הפרויקטים שלהם לשופטים ועל הבמה. חינוך הוא הפתרון לכל מה שקורה במדינה שלנו, והלוואי שהילדים האלה יעשו לנו מדינה טובה יותר.
8: וחילל אל-פעליה קדם הטולאב עורודן ללמשריע אלתי אנג'זוה פי איתר אל-ברנאמג' חייתו סטארדה כל פריק אל-פקר אלתי עמל עליה والمراحل التي مر بها وصولا الى المنتج النهائي.
11: انا احكي عن تطبيق الخاص بي اسمه دليل الطالب، يساعد الطالب على فهم المواد، وايضا انا شخصيا جربته واعجبني، كنت اتصعب في بعض المواد استخدمته فتحسنت قليلا.
9: عرضنا تطبيق فكرة، الفكرة تبعتنا بتحث إن إيش الطلاب بيعانوا في الحقيقة، فتطبيقنا هذا بحث إن المعاونة وغير المعاونة بيبني روح قيادية بين الطلاب وبيخليهم يعني إنهم يفهموا مع بعض أحسن بطريقة أحسن بطريقة مريحة.
12: غير إنه بيضيف لنا أشياء كثير على شخصيتنا، بيأثر على شخصيتنا كمان، حيأثر على المجتمع تبعنا، لأن إحنا كثير كمان كبدو بنواجه كثير مشكلات، زي إن البنات كمان ببطلن يدرسن أو الأولاد ببطلن يدرسن من هذه المشكلة كمان واجهت أخوي.
8: ويواصل مشروع منادى دوره في إعداد جيل شاب قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من خلال الربط بين التعليم والتطبيق العلمي وبناء مهارات وقدرات تؤهل الطلاب لمستقبل أكثر ابتكاراً وفرصاً.
2: وإلى القصة التالية، شابة تركية جاءت إلى إسرائيل للدراسة فوجدت نفسها مطاردة من سلطات بلادها بسبب انتقادات وجهتها للرئيس رجب طيب أردوغان. إليكم هذا التقرير.
13: These are some threats I'm receiving. The all.
14: What do they say there?
13: They say they will cut my head and send it to my mom. One night I get 1,000 messages. I get so scared, like I couldn't eat anything for 3 days. Like not for me, I'm in Israel, but for my family. Mm-hmm. But also then I receive messages that we will find you in Jerusalem.
15: قبل نحو شهر بث تقرير على قناة كان 11 عن توروكو، وهي شابة تركية وصلت إلى البلاد للدراسة وتحولت إلى شخص تلاحقه سلطات نظام أردوغان بعدما تجرأت على انتقاده في منشورات نشرتها عبر الإنترنت.
14: What are you publishing to support Israel, for example, that brings you all this hatred?
13: It's not really important for them what I publish. The moment I support Israel, like that's it. But I say the Israel is not apartheid.
15: ويتضح أن لأردوغان حساسية كبيرة تجاه الانتقادات خلافا للصورة التي يحاول تسويقها كسلطان قوي ومقاتل.
16: إسرائيل بزد seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
13: And I'm as non-Jewish Turkish person here, I feel safer than I was in Europe. How crazy I was, like in this environment I came up and said I'm a Zionist.
15: هذا الأسبوع تلقت توروكو أمر اعتقال باسمها، جاء فيه أنها قد تواجه عقوبة سجن لعدة سنوات بسبب ما اعتبره إساءة للرئيس.
13: It's directly from Erdogan now. He seems as the victim of my criticism in the file. And I'm the suspect. It's written that my couple of criticism on social media against Erdogan was considered as insult to President of Turkey, and they're asking for up to 6 years of prison time for me and loss of basic rights such as voting, working in some professions or holding in public office, and also they want to cover all the court expenses. Now I have an arrest warrant directly from Erdogan.
15: فهل تشعر بالخوف وهل تنوي التخفيف من حدة انتقاداتها لأردوغان؟
13: I think I will keep Erdogan busy with filing complaints against me because I will keep speaking up, I will keep criticizing him, and I think his lawyers are going to be busy. This is what it is, this is the price I have to pay, and I'm actually proud to pay this price.
15: أردوغان لا يتساهل مع خصومه السياسيين بل يتعامل معهم بقبضة من حديد، وتوروكو ليست الوحيدة، فبحسب منتقديه يلاحق النظام معارضيه بشدة وبعضهم يبعث لها برسائل دعم وشكر سرية تقديرا لموقفها.
13: I get so many messages, people are thanking me for speaking up, especially explain all of this in English because over 100,000 people prosecuted under this law, and they're the victim of this law, and they're so happy that I'm speaking up against this law and being a voice in a worldwide. But people in Turkey, they don't really write about it because I'm also pro-Israel, and no one wants to seem like they're giving platform to pro-Israel girl.
2: والآن إلى مونديال 2026. وينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلنا شؤون رياضية خالد راوشي الذي عاد بالأمس من الولايات المتحدة الأمريكية موفدنا إلى المونديال. أهلا بك خالد. الحمد لله على السلامة.
17: الله يسلمك.
2: كيف كانت التجربة هناك؟
17: ممتازة جدا.
2: جميلة
17: جدا.
2: والمونديال مستمر وإحنا في المجموعة الثانية مظبوط أو
17: انتهت المجموعة الأولى والثانية والاستمرار حاليا الجولة الثانية بدأت بداية بالمكسيك يعني بدون
2: مكسيك وكوريا الجنوبية
17: طبعاً.
2: كيف كانت المباراة؟
17: مباراة جدا رائعة. المكسيك حاليا بالعلامة الكاملة إيدو أغيري، وإحنا هنا حاليا منشوف أيضا الهدف المكسيكي الوحيد، وهنا بإمكاننا القول خطأ من الحارس سوان جيو الذي يعني خروج غير موفق، لكن رومو استطاع أن يحقق العلامة الكاملة نايف للمنتخب المكسيكي. وهنا يعني الواضح هنا الرضا من المدرب خافير أغيري، 6 نقاط من 6، وهذا الأمر بإمكانه أن يقول أن المكسيك هي باستثناء أنه منتخب قوي جدا، لكن أيضا عامل الأرض والجمهور مرة في مكسيكو سيتي وهذه المرة في غوادالاخارا نايف.
2: نعم. وفي نفس المجموعة خالد تشيك ضد جنوب أفريقيا.
17: نعم، تشيك ضد جنوب أفريقيا. بإمكاننا القول نايف أن هذه المباراة انتهت يعني بهذا التعادل الإيجابي. مباراة أقيمت بدون أن نشك على استاد أتلانتا في الدقيقة 6 من عمر المباراة. هنا جملة تكتيكية رائعة بتمريرة من لاعب من سادلك من سويكا إلى سادلك، وسادلك يضع الكرة أينما يحب وكيفما يحب. وهنا أيضا بإمكاننا نرى التعادل النفس قبل الأخير من اللاعب موكوانا الذي وضع سجل هدف التعادل. بإمكاننا القول أنه تعادل لكل الفريق، يعني يبقي الأمال لكلا المنتخبين، ولا زالت الأمال في هذا التعادل. إن كان أحد منهم حقق هذا الفوز نايف كان بالإمكان أنه الآخر يعني يصبح بقدم ونصف خارج المجموعة.
2: نعم خالد. وفي المجموعة الثانية هزيمة مدوية لقطر في مباراتها أمام كندا.
17: القصة الأبرز أمس بإمكاننا القول نايف أن منتخب قطر أمام كندا يعني وأخيرا يفوز 6 أهداف، وهذه المرة بدأت في الدقيقة 16. هنا نحن نرى الهجمة المكسيكية وخطأ من أبو الندى، لكن مرة أخرى نرى اللاعب كيلارين يستغل هذا الخطأ، وفي الدقيقة 29 هنا محاولة أخرى وغفوة دفاعية قطرية، ولكن جوناثان ديفيد يحاول كيفما يحب، لكن الجراح تعمقت على مشارف الشوط الأول، وعمر أبو الندى خطأ آخر، وأيضا بإمكان القول يوناثان ديفيد يضع الكرة، وهنا ركلة حرة دقيقة جدا الهدف الرابع بلا حول ولا قوة. وهذه المرة بإمكاننا القول أيضا أن نيران صديقة هذه المرة سجلت الهدف الخامس، هدف عكسي من لاعب المنتخب القطري، لكن في هنا يعني ركلة النهاية جوناثان ديفيد يسجل الهدف السادس لكندا والثالث له. المنتخب القطري يعني بلا حول ولا قوة، وهزيمة نكراء ستسجل في صفحات التاريخ الأسود نايف.
2: نعم صفحات التاريخ الأسود. وكمان كانت المباراة خشنة للغاية، وأحد اللاعبين الكنديين تعرض لإصابة وكسر رجله.
17: إصابة بدون أدنى شك كانت صعبة قليلا، هنا تدخل عادي، لكن هذا الكرت الأحمر خصوصا عاصم من مديبو تعرض لكوني هنا بإمكان أن نرى الهول من هذه الإصابة في الدقيقة 53، وهذا ما وضع قطر أمام كرت أحمر ثاني في هذه المباراة، تلقوا كرت أحمر في الدقيقة 33، وهذه المرة كرت أحمر بدون أدنى شك عليه، لكن هذا الهول وهذه الصدمة أنهت الموسم المونديالي لإسماعيل كوني. وأيضا عندما جاء لاعبو المنتخب الكندي من أجل الاعتراض على مديبو رأوه بهذه الحالة النفسية، ومن ثم تحول هذا الاعتراض إلى مواساة للاعب بقطر، ومن ثم تحول كل شيء. اجتمع الفريقين والمنتخبين أن الإصابة صعبة جدا وهي في حالة إنسانية صعبة.
2: طيب في نفس المجموعة خالد سويسرا كمان تتألق.
17: بالإمكان القول نايف أن الحصان الأسود هذه المرة منتخب سويسرا 4-1 على منتخب البوسنة. بإمكاننا هنا الحديث أيضا عن منتخب رائع جدا. الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب البديل هنا أحد اللاعبين البدلاء مادوبو، هذا اللاعب الذي استطاع أن يثبت نفسه. هذه المرة فارغاس يضع نفسه أمام فرصة الهدف الثاني، لكن الهدف الثالث جاء في الدقيقة الأخيرة، وكأن في الدقائق الأخيرة تعود الأهداف وتصبح الدزين عالية. محاولة هنا بعد 3-0، محاولة من البوسنة والهرسك من أجل يعني تضميد هذه الجراح.
18: كل الشرف،
17: كل الشرف بإمكان القول نعم، لكن رصاصة الرحمة جاءت من القائد والمخضرم من جرانيت شاكا عن طريق ركلة جزاء. هذه المرة سجلت 4-1 لصالح المنتخب السويسري.
18: جميل جدا، والإثارة الكروية تستمر. وشو بيستنانا الليلة خالد؟
17: الليلة بالضبط بيستنانا نايف مباريات حامية الوطيس، نبدأها بالمباراة المنتخب الأمريكي أمام منتخب أستراليا. هذه المباراة في تمام الساعة 10، وأيضا في تمام الساعة 1 هنا المغرب المنتخب الذي نايف يعني أبلى بلاء حسن وتعادل مع البرازيل، والمنتخب الأقوى تاريخيا وفكريا أيضا، سيلعب اليوم أمام المنتخب الاسكتلندي. في تمام الساعة 3:30 في نفس المجموعة سيلعب المنتخب البرازيلي أمام هايتي، محاولة لإثبات الذات وإثبات أنه فعلا منتخب قادر على الفوز. وفي تمام الساعة 6 صباحا بعرفش مين راح يحضرها نايف، لكن منتخب الباراغواي أمام منتخب تركيا.
18: طيب نحن سنواصل متابعة الإثارة المونديالية، شكرا جزيلا لك خالد.
17: شكرا لك نايف.
18: ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
19: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
5: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
7: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
6: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
6: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
9: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك.
9: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: نشرة الثامنة. سعد الله أوقاتكم. يسود الهدوء النسبي منذ ساعتين الجبهة اللبنانية، ومنذ الخامس عصرا أوقف سلاح الجو غاراته في لبنان، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن قوات اليونيفيل عبرت الطريق العام من القسمي باتجاه صور نحو النقورة. قال رئيس مجلس قروي مارغاليوت إيتان دافيدي إن على إسرائيل أن تزلزل الأرض في لبنان برمته وليس في بيروت فقط. وأضاف دافيدي في عقب سقوط 4 من محاربي جيش الدفاع في جنوب لبنان أمس أن هذه هي المعادلة الجديدة التي ينبغي فرضها، داعيا الحكومة إلى العمل بقوة كبيرة وبشكل غير تناسبي ضد جميع العناصر في لبنان. تفيد أنباء خان يونس بإصابة 5 فلسطينيين بجروح مساء اليوم إثر غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. تفيد حصيلة جديدة بمقتل 134 شخصا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب معطيات جمعية مبادرة إبراهيم إثر أعمال العنف. ويأتي ذلك بعد جريمة القتل التي وقعت في بقعاثة بعد ظهر اليوم بإطلاق النار التي أودت بحياة مروان أبو شاهين من سكان القرية وسعاد سعادي من حرفيش. في قلنسوة أصيب ولد عمره 9 بجروح خطيرة أثناء ركوبه دراجة سكوتر كهربائية ويبدو أنها انزلقت. في سوريا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عسكري برتبة لواء في النظام السابق. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية في دمشق أن رفيق كلثوم شارك في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى دون تغير يذكر حتى يوم الثلاثاء المقبل. ختام النشر، نعود ونلتقي إخباريا عند 9. طاب مساءكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة، أسعد الله أوقاتكم. قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر إنه إذا احترم حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل ستحافظ على الهدوء أيضا. وميدانيا، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن شخصين قتلا الليلة إثر غارة إسرائيلية طالت دراجة نارية على زبدين النبطي. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء نتنياهو قد يعرقل مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وأضافت أن الخلفية هي ضغوط

0: الكبيرة الممارسة على نتنياهو لمواصلة العمليات الحربية في لبنان. وقالت مصادر أمريكية رسمية ومسؤولون سابقون لواشنطن بوست إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل مصممة على استمرار نشاطات العسكرية ضد حزب الله، الأمر الذي يشكل خرقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وتعقيبا قال مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، قال إن الضربات التي يسددها جيش الدفاع إلى حزب الله ترمي إلى حماية مواطني إسرائيل من الهجمات التي يشنها. تفيد حصيلة جديدة بمقتل 134 شخصا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم إثر أعمال العنف. ويأتي ذلك بعد جريمة القتل التي وقعت في بقعاثة بعد ظهر اليوم بإطلاق النار، والتي أودت بحياة مروان أبو شاهين من سكان القرية وسعادي سعادي من حرفيش. في طبرية أصيب طفل عمره عام ونصف العام بصورة خطيرة من جراء شربه مادة سامة على الأغلب، وتم نقله إلى مشفى بوريا لتلقي العلاج الطبي. في الطير أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، ويبلغ المصاب من العمر 13 عاما.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لسيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة 31، ونختتم مع بئر السبع 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا في تمام السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ولهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

مساء الخير لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان في هذه التغطية المتواصلة على قنوات مكان المختلفة راديو تلفزيون وديجيتال لتغطية مباريات مونديال 2026 استاد لومين فيلد سياتل 67 ألف متفرج مجموعة الرابعة تنطلق الجولة الثانية منها اليوم الولايات المتحدة ضد منتخب أستراليا. نرحب باللاعب السابق والمحلل

0: إذن مدينة سياتل في الركن الشمالي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في أقصى الغرب الأمريكي. نرحب بداية باللاعب السابق والمحلل الذي سيرفقني في هذه المباراة لتحليل مجريات المباراة. مساء الخير شادي فارس.
1: مساء الخير أخي فاسل إلى كل جميع المشاهدين.
0: نعم إذن استاد لومان فيلد في مدينة سياتل الأمريكية المجموعة الرابعة، تنطلق الجولة الثانية منها في مرحلة المجموعات. منتخب الولايات المتحدة الذي يأتي بعد فوز 4-1 على الباراغواي وفوز آخر هذا المساء على أستراليا يضمن له تأهله إلى الدور الثاني من هذا المونديال كأس العالم 2026 بشكل مبكر، ولكن عليه أن يتخطى عقبة ليست سهلة ومنتخب أستراليا. شادي فارس، بوليسيتش مصاب وسوف يتغيب اليوم عن تشكيلة الولايات المتحدة، وأيضا لن يجلس على دكة الاحتياط. هل سوف يؤثر ذلك برأيك على طبعا أداء الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: صحيح أخي باسل، بوليسيتش طبعا سيغيب عن هذه المباراة. بوليسيتش تلقى إصابة في المباراة الأولى ضد الباراغواي، اليوم هو ليس موجود في التشكيلة الأساسية وليس موجود أيضا في البدلاء. حسب رأيي راح يكون طبعا لغيابه تأثير كبير على المباراة. طبعا في غيابه راح يلعب اللاعب بيبي، طبعا على أمل أنه بيبي يقدر يكون في واجبه ويغطي مكان بوليسيتش اللاعب اللي طبعا هو من أحد الأعمدة في فريق الولايات المتحدة.
0: طيب منتخب أستراليا ليس ساذج أبدا، ليس ببسيط، يأتي إلى هذه المباراة بعد فوز 2-0 مقنع على تركيا. شادي
1: بالطبع فريق أستراليا كمان طبعا منتخب كثير قوي، عنده دفاع صلب جدا، ومدربه بوبوفيتش طبعا مدرب مخضرم ويعتمد على الطريقة الدفاعية، وأنا أتوقع اليوم مباراة فيها زي هجوم ضد دفاع الهجوم الأمريكي. طبعا بوتيتشيني مدرب الولايات المتحدة الأرجنتيني مدرب الولايات المتحدة يعتمد ويستند على اللعب الهجومي على الاستحواذ على الكرة والهجمات السريعة، ولكن لعب أستراليا طبعا مغاير. بوبوفيتش يعتمد على
0: الخطة الدفاعية، مدرب أسترالي مدرب أسترالي
1: صحيح يعتمد على الخطة الدفاعية.
0: طبعا نشاهد شادي لاعبي المنتخبين الآن سوف يصعدون إلى البساط الأخضر، مجموعة رابعة مونديال 2026 الولايات المتحدة ضد أستراليا. المنتخبان يأتيان مع 3 نقاط بعد فوز لكل منهما، ونشاهد طبعا هذا العلم، علم الولايات المتحدة البلد المضيف مناصفة مع المكسيك وكندا لأول مرة طبعا يستضيف المونديال أو يستضيف النهائيات أو تستضيف النهائيات 3 بلدان مختلفة لأول مرة في تاريخ النهائيات. وبعد قليل طبعا بعد دخول اللاعبين إلى أرض الملعب سوف نستمع إلى النشيد الوطني للمنتخبين الولايات المتحدة أمام أستراليا. وهؤلاء يعني اللاعبون، نشاهد هؤلاء لاعبو الولايات المتحدة الأمريكية، المنتخب المدجج بالنجوم الذين يلعبون في كافة الأندية الأوروبية، ومعظم لاعبي الولايات المتحدة يحترفون في أوروبا. ماذا يعطي ذلك شادي على القدرات المنتخب الأمريكي؟
1: طبعا الاحتراف في أوروبا يختلف عن برأيي عن باقي العالم. أوروبا معروفة كقارة اللي فيها كرة القدم، كرة قدم جدا متقدمة، والأندية في أوروبا كلنا بنعرف قديش هي أندية طبعا في مستويات جدا عالية. وطبعا وجود اللاعبين الأمريكيين في أندية أوروبية طبعا هذا الإشي بعطي أفضلية للمنتخب الأمريكي. وطبعا اللعب في أوروبا هو في من أعلى المستويات في العالم.
0: إذن أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، لمن انضم إلينا لهذه التغطية المتواصلة لشبكات مكان لهذا المونديال 20-26 نحن على أعتاب انطلاق المباراة الأولى في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات. منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة الأمريكية سوف يجابه منتخب أستراليا، والفائز إذا ما انتهت المباراة، إذا ما حسمت لأحد المنتخبين، هذا المنتخب الفائز هو يضمن هذه الليلة تأهله إلى الدور الثاني في هذا المونديال. طبعا كما يعني فعل منتخب المكسيك البلد المضيف الآخر تأهل بشكل نهائي طبعا إلى الدور الثاني بعد تحقيق فوزين متتاليين، وكل شيء جاهز في مدينة سياتل الأمريكية استاد لومان فيلد. 67,000 متفرج، الاستاد مليء حتى المقعد الأخير، واللاعبون يعني يقومون بخطواتهم إلى مركز الملعب طبعا إلى وسط الملعب لاستماع إلى النشيد الوطني لكلا المنتخبين، مونديال 2026 في أمريكا، مكسيك وكندا والمنتخب الأسترالي. الملعب الصفراء نشاهد الأجواء الكرنفالية والاحتفالات في الاستاد، وهذه يعني تجربة ليست بسهلة على المشاهد أن يحضر ويشاهد عن قرب من قلب الحدث مباريات المونديال التي وصلت إلى 104 مباريات في هذا المونديال كأول مرة نشارك به 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ. والآن سوف نستمع إلى النشيد الوطني لأستراليا.

0: إذن استمعنا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى النشيد الوطني لأستراليا، وبعد ثواني معدودة سوف نستمع إلى النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of the United States of America.

0: ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: الثنائي الرهيب أومودا وجاكو SUV بمستوى جديد.
2: في برنامج طنجرة وغطاها نخذكم للعرس الكروي الأكبر اللي بخطف أنفاس الملايين حول العالم، المونديال. معنا اليوم ضيوف من حول العالم المستدير، اللاعب السابق والمدرب أدم هادي والصحفي والمحلل الرياضي فادي مصطفى. خصيصا عشانهم أنا اخترت أحضر شرائح السنتة مع المفتول والبتنجان والتحلاي ستلاش مع الرز والفواكه. تابعونا على مكان.
3: إذن عدنا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان لانطلاق هذه المباراة الهامة في المجموعة في ضمن منافسات المجموعة الرابعة، انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات. الولايات المتحدة الأمريكية أمام أستراليا ولكلا المنتخبين 4 نقاط. شادي فارس، لمن الفرص في هذه المباراة؟
4: طبعا زي ما قلت أخ باسل راح يكون هون، راح تكون مباراة اللي فيها هجوم قوي للفريق للمنتخب الأمريكي ودفاع قوي للفريق الأسترالي. إذا بتحكي شوي عن التركيبة، تركيبة الفريقين، الفريق الأمريكي طبعا بيبلش في 4-2-3-1 وهي طريقة هجومية مع خط وسط كثيف.
3: حالا سوف نشاهد التركيب على الشاشة.
4: نعم،
3: ولكن في هذه الأثناء طبعا الطاقم، نشاهد الطاقم التحكيمي.
4: نعم،
3: في هذه المباراة طبعا سوف يقود المباراة الحكم الألماني، الحكم الساحة فيليكس زواير، ويساعده وراء خطوط التماس أيضا الحكمان الألمانيان روبرت كيمبتر وأيضا كريستيان ديتس الألماني. ونشاهد شادي تركيب الولايات المتحدة الأمريكية في حراسة المرمى، مات بريز لاعبو الميدان، سيرجينو ديست، كريس ريتشارد، أنتوني روبنسون، تيم ريم وأليكس فريمان، في خط الوسط تايلر أدامز، ويستون ماكيني، مالك تيلمان، وفي الهجوم ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون مسجل الهدفين في شباك بارغواي. وقبل التحليل نشاهد الآن تركيب أستراليا في حراسة المرمى، باتريك بيتش لاعبو الميدان في منتخب أستراليا، أليساندرو تشيركيتي، جاكوبس إيطاليانو، جوردان بوس، هيرني سوتار، كاميرون بورغيس، ايدن اونيلي، اوكون انجستلر، ماتيو ليكي، نيشان ويلوفلي، وفي رأس الحربة محمد توري. شادي فارس،
4: طريقة اللعب الفريق الأمريكي طبعا 4-2-3-1 هي طريقة هجومية مع خط وسط كثيف من أجل الضغط العالي والدفاع المتقدم، وهاي هي طبعا هذا السيناريو المتوقع في هاي المباراة، إنه الفريق الأمريكي هو الفريق اللي يهاجم، هو الفريق اللي يعمل هجمات منسقة. وطريقة لعب المنتخب الأسترالي مغايرة 5-4-1، وهذا يدل على دفاع متأخر طبعا، طريقة دفاع وخط وسط.
3: هل يخشى المنتخب الأسترالي هجمات المهاجمين الأمريكيين؟
4: كمان يخشى، ومش بس هيك، هاي طريقة لعب المدرب بوبوفيتش، ويؤمن في الدفاع المتأخر وفي الهجمات المرتدة السريعة. عشان هيك ممكن نشوف فريق منتخب أسترالي يدافع أكثر من المنتخب الأمريكي. منتخب أمريكي سوف يهاجم بشكل، حسب رأيي، بشكل مكثف من أجل اقتناص هدف مبكر.
3: إذن انطلقت أعزائي المشاهدين هذه المباراة الهامة، منافسات المجموعة الرابعة. الولايات المتحدة بالملابس بالقمصان البيضاء الحمراء والسراويل الغامقة الداكنة أمام منتخب أستراليا. الولايات المتحدة بالملابس بالقمصان البيضاء الحمراء والسراويل الغامقة الداكنة أمام منتخب أستراليا بالملابس الصفراء الكاملة. 0-0 استاد سياتل يقود هذا اللقاء. حكم